حيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلسي.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار السابعة في إذاعة الشمس، وإلى حضراتكم التفاصيل. أصيب طفل في الثالثة من عمره بحالة حرجة جراء تعرضه مساء أمس للغرق في بركة سباحة منزلية في تل السبع في النقب، ونقل الطفل إلى عيادة محلية، كما قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية اللازمة للطفل، حيث وصفت حالته بالحرجة وأحيل بعد إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. وفي الملفات الإقليمية، تنطلق اليوم في روما جولة سادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقبيل انطلاق المفاوضات، عرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن تفضي اجتماعات روما إلى خطوات ملموسة وعملية على الأرض تسمح ببدء الانسحاب الإيصالي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي سيتم إخلاؤها. وفي الملف في الخليج العربي، قالت مصادر أمريكية وعربية إن الجيش الأمريكي شن الليلة الماضية جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة الثالثة على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم إن الضربات استهدفت عشرات المواقع في مناطق مختلفة باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه. وأضاف سنت كوم أن هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدراتها.

0: على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، وحذرت طهران من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفي الولايات المتحدة بتعهداتها. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة نفط وإصابة 8 آخرين بينهم 4 بحالة خطيرة إثر استهداف ناقلتين إماراتيتين بصاروخين، قالت إنهما إيرانيان، في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وفي المقابل تبدأ الولايات المتحدة مساء اليوم عند الساعة 8 بتوقيت غرينتش فرض حصار بحري على جميع الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وفق ما أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأمريكية. وأوضح المركز أن الحصار يشمل حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بغض النظر عن العلم الذي ترفعه السفن. أقرت الكنيسة بشكل نهائي قانون أساس دراسة التوراة الذي يهدف إلى تثبيت مكانة دراسة التوراة كقيمة أساس في دولة إسرائيل. هذا وأثار القرار جدلا سياسيا واسعا بسبب ارتباطه بملف تجنيد اليهود الحريدين للجيش الإسرائيلي والتهرب من التجنيد. واعتبر مؤيدو القانون أنه يهدف إلى الاعتراف بأهمية دراسة التوراة، بينما رأى معارضوه أنه يشكل خطوة لتوفير غطاء قانوني لاستمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية. تلتئم الحكومة اليوم للنظر في عدد من الملفات من بينها تقليص الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي ضمن الخطة 550 وتحويلها إلى أو تحويل مئات ملايين الشواقل من أجل تفعيل جهاز الأمن العام الشباك لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي. وكان عدد من رؤساء السلطات المحلية قد وجهوا رسالة لرئيس الحكومة ولجهات عديدة في المكاتب الحكومية المختلفة يطالبون بإلغاء القرار وأن هنالك طرق بديلة لتوفير الميزانيات المطلوبة لتفعيل جهاز الأمن العام وليس على حساب السلطات المحلية العربية. وفي الختام الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. درجات الحرارة في القدس 31، في الجليل على 32، في طبرية 37، في الناصرة 35، في حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 34، وفي إيلات 41 درجة. إلى هنا هذه الجولة، فاصل قصير ونكون في برنامج أول خبر للمزيد من الأخبار أيضا عبر تطبيق وموقع الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:06 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في أول خبر لهذا الصباح، واليوم 13 من تموز من العام 2026. عناوين وملفات هذا الصباح، نعود للأسف إلى ملف المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة

وإيران تصريحات الرئيس الأمريكي من تهديد ووعيد واستهداف عشرات المواقع في إيران، في بما في ذلك في منطقة مضيق هرمز. في المقابل الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف أيضا ناقلات نفط في الخليج العربي في المضيق. والآن نحن نعود إلى مسار المواجهة، وبطبيعة الحال استهداف مواقع أمريكية كما تقول إيران في بعض الدول العربية. حتى الآن إسرائيل عمليا خارج المشهد، بما معناه لا تهديدات مباشرة ولا تعليمات ولا تحديثات من قبل الجبهة الداخلية، ولكن للأسف كل شيء متوقع في ظل الظروف التي نعيش. بين هذا وذاك، في إسرائيل الانشغال الأساسي في الانتخابات وإقرار القوانين التي تمهد لهذه الانتخابات، وتحديدا لتحسين وضع نتنياهو قد يكون انتخابيا. هذه الليلة مر القانون الذي يضمن الحماية والحصانة للحريديم من أي خدمة عسكرية من خلال قانون تعلم التوراة كقانون أساس. نقاش كبير جدا داخل المجتمع الإسرائيلي بين من يؤدي الخدمة العسكرية ومن لمن لا يؤديها، ومن يحصل على الميزانيات. ولكن عندما ترتبط الأمور بالمجتمع العربي فالمسار هو التقليص دائما، وبالتالي اليوم تلتئم الحكومة للنظر في الخطة لتقليص الميزانيات للمجتمع العربي وتحويل مئات ملايين الشواقل لتفعيل جهاز الأمن العام. على جدول أعمال مجلس الوزراء غير مدرج هذا الأمر، ولكن هنالك مشروع واضح ومكتوب وقد يمرر بلحظة، بما معناه يطلب نتنياهو من الوزراء أن يرفعوا أيديهم ويصوتوا، وبالتالي يمر هذا القانون بنصف دقيقة، وبالتالي يحسمون الأمر لربما لعدد كبير من المشاريع التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بتطوير المجتمع العربي. لا نتحدث فقط عن بنى تحتية وعن تخطيط، وإنما أيضا فعاليات ونشاطات للشباب لأطر كثيرة تؤدي في نهاية المطاف إلى منع جريمة. ولكن في ظل هكذا حكومة ومع وزيرة مثل ماي جولان وبن غفير وآخرين، لا نستهجن شيء. نحن سنتابع في هذه المحاور وقضايا أخرى حتى 9 من هذا الصباح. زميل عدي ياسين يرافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، الزميلة ياسمين غميض ستكون معنا في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: 400 شيكل، نعم ب400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينير نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
6: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
7: معك بقروت؟ والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
8: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
9: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
10: الشمس دائما.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في أول خبر لهذا الصباح ونبدأ بأبرز العناوين. أولا، بالنسبة للراصد الجوي، ارتفاع آخر على درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في مختلف أنحاء البلاد، ويحذر الراصد الجوي أيضا من ارتفاع درجات الحرارة وضرورة توخي الحذر بما في ذلك بالنسبة لإشعال النيران. درجات الحرارة في القدس 31 درجة، تل أبيب ويافا 30، حيفا والساحل الشمالي 29، في الجليل الأعلى 32، في طبرية 37، الناصرة 34، في الساحل الجنوبي 30، النقبير 34، وفي لا ترتفع إلى 41 درجة. نبدأ بالأخبار من الدقائق الأخيرة، ومصادر عربية تقول إن السعودية هاجمت الليلة مواقع في اليمن في معاقل للحوثيين. نعود إلى دائرة المواجهة بين الحوثيين والسعودية، ووفق صحيفة العربي الجديد تمت مهاجمة مواقع لقيادة الحوثي في اليمن من قبل السعودية. الجيش الأردني يقول إنه نجح في إسقاط 4 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية. والحديث عن الدفاعات الجوية التي تصدت لهذه الصواريخ التي أطلقت كما يبدو باتجاه مواقع فيها قواعد عسكرية أمريكية. وإيران تقول قمنا باستهداف موقع رادار تابع للبحرية الأمريكية في البحرين. وقبل ذلك أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي سنتكوم أنها أنهت موجة جديدة من الغارات هذه الليلة على مواقع في عمق إيران. إذن هذه العناوين وتطورات في منطقة الخليج. في المسارات الجنائية، سلسلة انفجارات نتيجة قنابل في بعض المواقع في وسط البلاد في نتانيا وفي مدن أخرى. هذا الصباح أيضا بلاغ عن العفولة في المنطقة الصناعية والخلفية جنائية. مصادر في الشرطة تقول هي حرب بين ما وصفته بمنظمات إجرام، ويتم استهداف مصالح تجارية في بعض المجمعات في هذه المدن كما ذكرنا. وتقرير لوزارة الصحة يكشف في هذا الصباح أن هنالك فجوة كبيرة بين من يسكن في وسط البلاد ومن يسكن في الضواحي انتظار الفحوصات الطبية، بما في ذلك فحوصات الأشعة على أنواعها وكذلك الانتظار لعمليات جراحية. إذا كنت من سكان وسط البلاد أو مركز البلاد، فالفرصة للوصول إلى غرفة العمليات بوقت سريع أكبر بكثير ممن يعيشون في الأرياف، وهذا ما تنشره وزارة الصحة بتقريرها هذا الصباح. نذهب إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. وحوادث الطرق للأسف الشديد، لقي شابان مصرعهما في حادث طرق مروع وقع الليلة الماضية على شارع 80 قرب عرعر النقب، وعلم لاحقا أن الضحيتين هما عدي أحمد أبو قرينات ومحمد سلامة أبو صبيح، وكلاهما في العشرينيات من العمر. وأيضا في النقب، طفل في 3 من عمره أصيب بحالة اختناق حرجة جراء تعرضه للغرق في بركة سباحة منزلية في تل السبع. تابعنا أيضا الهجمات الإيرانية وكذلك الأمريكية في منطقة الخليج. في المقابل، اليوم تنطلق في روما في العاصمة الإيطالية جولة 6 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. حتى الآن لا معلومات عن نية إيطالية وقرار عملي بانسحاب الجيش الإيطالي من بعض المواقع. في الكنيسة يواصلون في مسار التشريع وتحديدا القانون، قانون أساس لتعلم التوراة، دراسة التوراة الذي يهدف إلى تثبيت مكانة دراسة التوراة كقيمة أساس في دولة إسرائيل وهي فوق الخدمة العسكرية.

0: هذا الموضوع يثير جدل كبير وسيكون على رأس الأجندة في الانتخابات القريبة. مجلس الوزراء يناقش اليوم عدد من الملفات والقضايا، بضمنها أيضا قد يدرج موضوع تقليص مئات ملايين الشواقل من الخطة 550 قرار الحكومة السابقة حول توفير ميزانيات لمشاريع عديدة في المجتمع العربي، ولكن تقلص هذه الميزانيات لتفعيل جهاز الأمن العام، ملف نتابع أيضا في الأيام الأخيرة. إذن هذه أبرز العناوين أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: ترامب يقول إن الولايات المتحدة تعمل على تثبيت سيطرتها على مضيق هرمز وفرض رسوم مقابل حماية حرية الملاحة فيه، ويؤكد أن الحصار على إيران سيبدأ فورا. مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران يؤكد أنه لن يسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. مستشار المرشد الإيراني يقول إنه لا بديل عن المكانة الاستراتيجية والأهمية الأمنية والاقتصادية لمضيق هرمز. تصعيد كبير في هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، ومطالبات أوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل وعلى المستوطنين. السعودية تشن سلسلة غارات على مطار صنعاء بدعوى منع طائرة إيرانية يشتبه في نقلها أسلحة من الهبوط في المطار. الوفد اللبناني المفاوض يواصل اجتماعاته في العاصمة الإيطالية روما تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء.

0: اتفاقات في نهاية الأمر، لكن لم يستطع أيضا أن يستكملها، وفي النهاية قال على الاتفاق الإطاري أنه أصبح منتهيا. إذا هو يعني لا يبدو أن بيده شيء واضح، وليست لديه استراتيجية، يعني يتعامل مع المواقف حسب الحالة التي تخلقها له إيران. إذا قامت بالهجوم فإنه يهجم، إذا قامت بالمفاوضات فإنه يتفاوض. إذا هو لم يفرض شيئا على إيران قويا نستطيع أن نقول من خلاله أنه يخضع النظام الإيراني.
1: إذن ما بين الملاحة وكيف تفرض إيران سيطرتها حتى لو تم تدمير جزء أساسي أو كبير من قواتها البحرية، ولكن من خلال زوارق ومسيرات وصواريخ موجهة تهدد السفن، وهذا كاف لشركات الملاحة لتوقف المسارات أو عملية لتجمد الرحلات التجارية بطبيعة الحال. واستمعنا أيضا إلى الأستاذ إيهاب عباس من واشنطن وكيف يتعاطى الرئيس الأمريكي مع الملف. تهاجم إيران يهاجم، تفاوض يفاوض، ولكن واضح أن هنالك تخبط كبير. أستاذ علاقات دولية بروفيسور أيمن يوسف، صباح الخير.
2: صباح الخير جاكي، أهلا وسهلا.
1: لماذا عدنا إلى نفس الدائرة؟
2: لأنه لم نتقدم كثيرا في يعني الإطار العام أو الإطار التفاوضي العام، في هناك انسداد واضح طبعا فضلا عن صلابة المواقف الإيرانية. كان ترامب يتوقع أنه الإيرانيين مع الوقت يمكن يعني أن يتنازلوا على الأقل في قضية المضيق. يعني إيران أهم نقطة أنا برأيي ركزت عليها في كل هذه الجولة من المفاوضات، إنها استطاعت إنها تركز على مضيق هرمز، وحتى أنست ترامب قضية المفاعلات النووية والقضية النووية والقضية والقضايا الأخرى وتمددها في المنطقة. وبالتالي النموذج التفاوضي الإيراني أنا برأيي اعتمد التركيز على هذه نقطة القوة الواضحة، في نفس الوقت اللي شعر فيه الإيرانيين أنه ترامب ربما بحاجة إلى هذه الهدنة أو بحاجة إلى هذه الاستراحة لأكثر من عام، وبالتالي تم استغلالها بشكل جيد وبشكل ممتاز من أجل ربما فرض رؤية إيرانية على الأقل مرحلية.
1: ولكن ما هي يعني مساحة المناورة لإيران؟ على ماذا يعتمدون؟ فقط على يعني شعار الصمود وكما قالوا في حينه يعني القناعة والأيديولوجية الكربلائية، بأن في نهاية المطاف كدولة تواجه أمريكا، تواجه دول خليجية لديها أموال وتستطيع أيضا أن تفرض بعض الأمور، بماذا على ماذا يعتمدون في ظل الضربات الأمريكية المتتالية في عمق إيران؟
2: تعرف هذا النزاع لن يحل بالطريقة التقليدية، يعني ما في توازن قوى واضح ما بين الأمريكان والإيرانيين. نعم هو بشكل واضح وبشكل صارخ لصالح أمريكا، لكن في مثل هذه يعني المواقف التفاوضية كما قلت طائرة مسيرة واحدة أو ربما بندقية صيد تستطيع أن تعيق عبور حاملات البترول وحاملات الغذاء، وهذا أكبر إنجاز. نقطة القوة عند الإيرانيين أنا برأيي هو إرسالهم رسالة إنهم ربما يعني عندهم النزعة الانتحارية، وسامحني على هذا المصطلح، بمعنى صمد النظام كل هذه الفترة، الشعب الإيراني لم يخرج على النظام، فشل الأمريكان في تحريك العرب والبلوش والأكراد، وبالتالي يعتبروا كل ذلك من نقاط قوة النظام. عندهم مساحة كبيرة ربما للتفاوض، خاصة أن نفس الأمريكان يعني أقل بكثير مما كان يتوقع العالم، صحة الاقتصاد الدولي، كل هذه الأزمات الداخلية والخارجية، أنا برأيي هذا كله موجود على طاولة المفاوضات. فاليوم اللي بيحسم المعركة ليس توازن القوى التقليدي، وإنما توازن القوى الجديد اللي بيستخدم طبعا نقاط القوة بعيدا عن العسكر والسلاح بما فيها الاعتبارات الجيوسياسية والجيوبوليتيكية والمضيق.
1: عفوا، إذا كان العسكر والسلاح ليس ما يحسم، إذا ما الذي سيحسم الآن برأيك؟ ما هو العامل الذي سيشكل ضغط حقيقي على الطرفين؟
2: أنا بعتقد يعني المعركة راح تأخذ وقت ربما أطول. قدرة الطرفين على الصمود وقدرة الطرفين إنهم فعلا يطوروا آليات ربما للالتفاف على المفاوضات الرئيسية. ترامب أنا برأيي بحاجة إلى صفقة في هذه المرحلة قبل أن يذهب ربما إلى خيار انتحاري. هل سيقوم بعملية يعني شبه انتحارية في العمق الإيراني مع استبعاد طبعا العمل العسكري البري؟ يمكن أن يقوم بضربة الشنيعة بيكون بوليتكتيكية في بعض يعني مراكز يعني في قلب طهران أو في بعض المدن الأخرى ممكن أن يلجأ إلى احتلال بعض الجزر الإيرانية. لكن أنا بعتقد يعني القضايا كلها مرتبطة مع بعض، ممكن أمريكا أيضا تنجح في إثارة العمق الإيراني، لكن كما قلت من خلال الشمس والمحطات الأخرى جاكي، أنا بعتقد الرؤية الأمريكية لن تتحقق في يوم أو يومين، شهر أو شهرين. إيران بحاجة ربما إلى سنوات طويلة حتى تستطيع أن تضعفها كما كانت يعني قضية الاحتواء في الملف العراقي والملفات الأخرى.
1: يعني بما معناه هو تخبط لفترة طويلة، وترامب أيضا هنالك ضغوط تمارس عليه داخليا بما في ذلك الانتخابات الداخلية في نوفمبر القادم للكونغرس. ولكن دعني أسألك في إطار أوسع فقط في قراءة تحليلية، يعني نيويورك تايمز وأيضا أرتس نشرتا تحقيقات عن محاولة الموساد أو نجاح الموساد في تجنيد الرئيس السابق محمود أحمد نجاد، الذي يعني كان يوصف بأنه الشيطان الأخطر لإسرائيل وكل تصريحاته، وهو كان البديل في حال سقوط النظام ونجاحهم في ذلك، وأن هنالك اختراق كبير ليصلوا إلى من كان على رأس الدولة الإيرانية ليتوج بقرارهم ليكون رئيس البلاد. يعني هذه محاولات أعتقد ليست جديدة، أن تأتي أجهزة مخابرات وتتوج رؤساء في بعض الدول ليكونوا حلفاء لهم.
2: يعني أنا بعتقد كل هذه الرواية أنا لم أقف عندها كثيرا، أكيد في هناك يعني نشاط إسرائيلي داخلي يعني على مستوى الموساد وعلى مستوى العمل يعني الاستخباري، والكل بدرك طبعا هذا الشيء. إسرائيل لها باع طويل في هذه الاختراقات، قتل العلماء الإيرانيين وعمليات الاغتيال، وحتى وجود بعض القواعد الإسرائيلية في العمق الإيراني تحديدا في المناطق يعني الكردية. لكن أنا برأيي هذه القصة خروجها في هذا الوقت هو جزء ربما يعني يذهب باتجاهين، الاتجاه الأول هي جزء من الحرب النفسية اللي هي يعني بارعة فيها إسرائيل، تقول أنها قادرة أنها تخترق في العمق الإيراني وحتى تصل إلى رأس السلطة وإلى رأس الهرم محمود أحمد نجاد اللي هو أكثر شخصية الإيرانية ورأس الإيرانيين تشددا. لكن في نفس الوقت أنا برأيي هي رسالة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل قادرة أنها تنجز مثل هذه الملفات، وبالتالي تشجيع الأمريكان ربما للاستمرار في هذه المعركة، وتتحول إسرائيل إلى رصيد استراتيجي استخباري وعسكري قادر أن يساعد الأمريكان ربما في هذه اللحظات الصعبة. أنا بعتقد أمريكا وإسرائيل في أزمة في هذه المرحلة، إسرائيل على باب انتخابات وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية يحاول أنهم يروجوا إلى بعض يعني مثل هذه القصص والسرديات في هذه المرحلة المعقدة، لكن الكل مجمع أنه إيران ما زالت صامدة.
1: هكذا تبدو الصورة، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. شكرا لك أستاذ أيمن، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
2: أهلا وسهلا.
1: إذن أستاذ العلاقات الدولية بروفيسور أيمن يوسف في قراءة تحليلية في ظل التطورات الحاصلة كما استمعنا في منطقة الخليج وحرية الملاحة في مضيق هرمز بأبعادها المختلفة، وهذا الأمر طبعا ينعكس في مسارات عديدة. التخبط الكبير في الولايات المتحدة، كنا مع الأستاذ إيهاب عباس يقول ترامب يقود المرحلة يعني ليس باستراتيجية واضحة، في بعض الأحيان يعلن عن فتح المضيق بالقوة ويريد جباية الرسوم، في مرحلة أخرى يقول أنه يريد إغلاق المعبر بشكل كامل، المضيق بمعنى أدق، وبين هذا وذاك تخبط كبير. وطبعا من يتأثر مباشرة نحن من خلال سوق النفط والغاز وكل المشتقات، وطبعا عندما ترتفع الأسعار في مثل هذه المواد الأساسية مواد الخام، هذا معناه رفع أسعار بكل المسارات. تابعنا في هذا الموضوع يوم أمس صباحا أيضا مع الزميل مجد كرام، ولكن ماذا عن سوق النفط في الساعات الأخيرة بفعل هذه التطورات؟ طارق عواد تحياتي.
3: صباح الفل.
1: رجعت حليمة؟
3: رجعت الحفلة.
1: ماذا نقول إذن؟
3: حاليا في الاسعار النفط، شفت الشاشه باللي مطلع برنامجك الكريم، 84 دولار 84 سنت، ارتفاع بحوالي 10 دولارات خلال يومين. بالتالي لما ترامب طلب انه احنا في عندنا 60 يوم من الكونغرس، احنا في عندنا عمليات خاصه مش حرب، الاسعار والدول والشركات الكبيره سعرت انه في حرب طويله على الاقل 60 يوم، بالتالي ارتفعت الاسعار بالعالم كلياته، كمان النفط وكمان الغاز الطبيعي.
1: وهذا الارتفاع هو مرتبط بالأحداث يعني بشكل مباشر، ما يحدث في المضيق ترتفع الأسعار فورا، أم هذه سيرورة بمعنى هذا لا يرتبط بحدث هنا وحدث هناك خلال 24 ساعة؟
3: لا، هذا خلص اتسعر الموضوع أن الشركات الكبيرة أنه هاي صارت منطقة صراع مش منطقة هدوء، وبالتالي مش أنه كل مرة أنه خلصت الشغل، أنه خلص صارت منطقة صراع، اللي حكيت قبل زميلنا الكريم.
1: نعم.
3: المشكله الكبيره شركات التامين الدوليه مش عم بتامن كمان كل الناقلات، ومين بده يشترك كمان بالتامين؟ اليوم السعوديه بالاخص بتقول انا كمان بشرك بجزء من التامين تبع ناقلات مصر العملاقه. طبعا احنا بنحكي كل سفينه بين الحديد وبين الكارغو وبين الحموله على الاقل من 300 ل 400 مليون دولار على الاقل.

0: وبالتالي عم يصير في خربطه كبيره بالامدادات، لانه كمان السفن عم تطلع من هرمز مش عم ترجع الا اذا هي مملوكه من الدوله نفسها، وهذا بخلي الامدادات تكون اقل واقل من المتوقع.
1: نعم، ولكن في موضوع النفط استاذ طارق والغاز، يعني هو عرض وطلب، وهنالك معلومات كثيره سمعناها منك انه في كثير دول عندها فائض نفط، يعني الموضوع هو في شح المواد، يعني لماذا ترتفع الاسعار اذا الماده الخام موجوده؟ يعني المشكله هي في موضوع النقل، ولكن كل الدول من الولايات المتحده الى الصين الى دول كثيره تقول لدينا ما يكفي من النفط، اذا لماذا ترتفع الاسعار؟
0: احنا لازم كمان نعرف انه فيش في مش كل شيء سذاجه بالعالم، وبالتالي في مشكله بالمخزونات الاستراتيجيه تحت الدول الكبيره، وهذا ما حكاش فيه بالضبط. اللي صار بامريكا انه امريكا استعملت كثير بدون ما تقول، استعملت الاس بي ار المخزون النفط الاستراتيجي عشان هذه الاسواق الامريكيه بالاخص، لانه الجاليون هناك جدا مهم. الروبا اليوم مخزوناتها الغاز الطبيعي كمان النفط تقريبا على الصفر، تنساش انه في موجه حر عملاق اليوم باوروبا وهذا مش متعودين عليه، وعشان كده بيستعملوا مخزونات الغاز الطبيعي والنفط لا امدادات الكهرباء عشان التبريد. والإشي اللي صار بمنطقة الصراع، في احنا عندنا اربع حروبات عمليا، في عندنا اليمن السعودية، عندنا السعودية الامارات، عندنا الايران مع كل الجوار هذا كلياته. والإشي الاهم انه لما طلعت الامارات من اوبك مزبوط صارت ارتفعت من 2 مليون ل 4 مليون برميل، ولكن هذا ما عم بيعمل الفائض تبع الكبير، لانه كمان روسيا بتدهس من الضربات الاوكرانيه على مصفات البترول الرئيسيه، كمان صار عندها شح، صارت روسيا تهتم ببنزينها بالاول بعدين تبيعه للعالم بالسوق الدولي.
1: طيب، والسؤال يعني عاده انا اذكر عندما بدات الاحداث واللقاءات الاولى التي كانت حتى في عهد بايدن انه استدعى امير قطر بموضوع الغاز، انا بحكي على اوكرانيا روسيا، ودائما العالم يحاول ان يجد بديل، لا بديل لهرمز ولنفط الخليج وبعد ما حصل في فنزويلا وحصل في مناطق اخرى، ام استخراج النفط في تلك الدول يكلف كثيرا، وبالتالي ما زلنا مرتبطين بالخليج وبهرمز وبمسارات نقل النفط من هناك والغاز.
0: الكلمة هي المسارات البديلة. اليوم السعودية شغلت بشكل قوي جدا الخط النفط تبعها اسمه شرق غرب بين هرمز للبحر الأحمر. الإمارات الفجيرة البارح صرحت الإمارات تصريح عميق جدا بتقول احنا بطل تفرق معنا هرمز، احنا كل استراتيجيتنا صارت بين البحر العربي وبين البحر الفجيرة بحر عمان. بالتالي العراق عملت بالأسبوع اتفاقية بينها وبين تركيا تمرق على مينا جهان التركي عشان النفط يكون هو مركزي ويكون عقود طويلة الأمد، بمعنى اليوم اللي بتشوفه انت عشاش يباع بتسلم كمان شهرين مش مباشرة. وبالتالي بتشوف اليوم المناطق البديلة كلها، طبعا الربحان الكبير حاليا أمريكا، أمريكا صارت المورد الأول الغاز الطبيعي بالعالم، المورد الأول للنفط العالمي، بتحكي 14 مليون برميل يوميا، بتحكي أنت على في رابحين وخاسرين دائما بكل هاي الأمور، كل واحد بيعمل حساباته. واضح أنه الخليج عم بيطلع من المعادلة. أنا التحليل الشخصي بيقول أنه في برنامج نقل الثروات للجامعة تأخذ 30 سنة من الخليج للغرب راح يفوتوا باستثمارات عملاقة من الخطوط البديلة، من تصليح البنية التحتية، وهذا بمنع من الحد تبع التنمية اللي كانت تفكر فيها.
1: هل ستصل هذه الخطوط إلى موانئ إسرائيلية أو إلى البر الإسرائيلي، أم سيكون تخطي تركيا سوريا ودول أخرى، بما معناه إسرائيل خارج دائرة النفوذ في هذه المرحلة؟
0: سؤال جميل. حاليا باللي نهج على جيوسياسي، لما النظام بسوريا صار موالي للغرب كل البرامج صارت على قصة الأردن لبنان سوريا، وبالتالي سوريا صارت ممر أو كوريدور للطاقة عن طريق المشاريع، وإسرائيل طلعت خارج المعادلة، عم بتعول إسرائيل أكتر أنه تعمل الحلف أكتر تبع مع الإمارات، وبالتالي هذا حلف مش الأد قوي، لأنه تركيا باكستان السعودية والهند عم بحاولوا يتجاوزوا إسرائيل كل واحد لحساباته الإقليمية والاستراتيجية تبعه.
1: وقناة السويس بسؤال أخير،
0: قناة السويس دولة مصر طلعت كمان غائبة سياسيا، هي مش محسوبة بالمعادلات الإقليمية، كمان في خناق معين على مصر مع أنه هي عندها خط من البحر الأحمر للبحر الأبيض، وحدها بيستعملوا ويذكروا بأكثر من موضوع، إذا رجعت الحوثيين بهددوا، ولكن قناة السويس 50% من عبور ناقلات النفط أو الكاربو الكونتينرات السفن الكبيرة مش عم تمروا من هناك، بالتالي قناة السويس 50% مش عم بوت واردات على مصر.
1: يعني مثير ما يحدث على هذه الخارطة، وأنا أشكرك جدا على هذه المعلومات أستاذ طارق عوض، شكرا لك، تحياتي، إلى اللقاء، سلامة.

0: عمال تجري إبلي وبحري وبور، ولكن الوبور كما يبدو سيتجه إلى الشمال من الخليج عبر سوريا وتركيا ونقل النفط والغاز وأمور أخرى، بمعنى محاولة إيجاد المسار البديل. إسرائيل على الأقل مرحليا ليست على الخارطة، وواضح أنه أيضا في مصر هنالك أزمة بفعل الانخفاض الهائل في حركة السفن عبر قناة السويس. وكنا في القراءة التحليلية لكل هذه التطورات الإقليمية بروفيسور أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية، والأستاذ طارق عواد الخبير في مجال الطاقة والنفط. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
1: الآن في وينير نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال التشيك بوست شارع أشلاك 3، مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة من هال حيفا من بيت الهستدرود.
6: هذا الصيف راح يكون غير مع همخلالها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي همخلالها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
7: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
8: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
9: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
11: الشمس دائما.
12: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
13: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح ياخد الكاس؟
14: الشمس، من حط النقط على الحروف.
15: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: المدير العام لوزارة الداخلية مع حايم بيبس رئيس الحكم المحلي مع كثير شخصيات يكون إلى تأثير أو أثرت المشكلة على أرض والسماء هالقد بعيدة. وبنفس الوقت كل الوعودات اللي احنا أخذناها من المفتش العام من أشهر لحد اليوم بقدر أقول لك النتائج غير مرضية بالسر.
1: طيب ليش تعطوه يعني ليش تعطوه درع امبارح؟
0: لا مش احنا اللي اعطيناه على فكرة، هو اللي اعطانا مش
1: هو اعطاكم درع، انتوا ما اعطوتوه.
0: لا لا لا لا احنا ما اعطيناه. ومهم جدا انه الكل يعرف الدرع اللي تقدم لمازن غنايم من المفتش العام لإلنا، يعني فعلشان هيك احنا ما عندنا اليوم دروع نوزعها لا للمفتش العام ولا لغيره.
1: هل في قرار عيني؟ يعني في خطة عمل واضحة؟ لأنه خطط، وهلأ قبل شوي بعتوا لي كمان في أحزاب عم تطرح، يعني صار الدرج مليان خطط لمكافحة العنف، المشكلة في التنفيذ.
0: يعني إيه امبارح اللي احنا لمسناه أخي إنه تعالوا يا لجنة قطرية، تعالوا اطلعوا مكاتيب ضد المستشار القضائي للحكومي، لأنه المستشار القضائي للحكومي هو الجسم الوحيد اللي مانع إنه يأخذ الأدوات الموجودة مع الشباك ويحولوها للشرطة، لأنه بيت واضح إنه الأدوات الموجودة اليوم بين إيدين عصابات الإجرام أقوى من الأدوات الموجودة بإيدين الشرطة. فقلنا لهم إذا اليوم يعني هل اليوم اللجنة القضائية أقوى من المفتش العام، أقوى من من من من وزراء في داخل هاي الحكومة؟ يعني تصور لوين بيحاولوا يزتوا الطابة في ملعب المستشار القضائي للحكومة، وكأنه هو الجسم الوحيد المعارض لمحاربة العنف والجريمة، وهذا مش صحيح يعني.

إذن محاربة العنف والجريمة والوعود من قبل المفتش العام لشرطة إسرائيل ومن يدحرج الكرة من ملعب إلى ملعب. كنا مع تقرير الزميلة ياسمين غميض وكذلك ما قاله السيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية، وتحدثنا عن لقائهم مع المفتش العام وبعض المحاولات أمام الحكومة لمنع التقليص الذي قد يقر اليوم صباحا. سنعود إلى هذا المحور أيضا لأن هنالك من يطرح الآن خطة بديلة لمواجهة هذا الأمر، ولكن يأتينا الآن بلاغ من نجمة داود الحمراء أنه عند الساعة 7:36 تلقى مركز نجمة داود الحمراء بلاغ عن إصابة سيدة في حادث عنف. لا نعرف بالضبط هل هذا نتيجة إطلاق نار أو أي أمر آخر، والآن طواقم تابعة لنجمة داود الحمراء تقدم علاج أو قدمت علاج لسيدة في 74 من عمرها، الإصابة خطيرة وكما يبدو نتيجة إطلاق نار. هذا بلاغ وصلنا قبل لحظات من الناطق بلسان نجمة داود الحمراء. نتحدث عن العنف والجريمة وهذا ما يحدث للأسف الشديد هذه المرة في بلدة سولم في منطقة المروج. سيدة في 74 من عمرها أصيبت بعيارات نارية كما يبدو، أنا أريد أن أكون يعني حذر، والإصابة خطيرة وفق بلاغ نجمة داود الحمراء. نحن أعزائي المستمعين نقترب من نهاية الساعة، نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام 8 مع الزميلة ياسمين غميض. بعد الأخبار مباشرة نعود ونلتقي في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار 8. إلى اللقاء.

0: المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
1: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
2: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح. كمان في فترة التعليم للحصول على رخصة باص، للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
1: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: وسام ريل استيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل استيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
1: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد تربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمة 6692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: الشمس دائماً.
7: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
8: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
9: الشمس، منحط النقط على الحروف.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيبت امرأة سبعينية بجروح خطيرة جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار في بلدة سولم.

0: دورة قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابة، ثم تم نقلها إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. في سياق العنف والجريمة، اندلع الليلة الماضية حريق داخل مطعم في نتانيا جراء إلقاء وسيلة قتالية عسكرية يرجح أنها سرقت من الجيش. من جانبها قالت الشرطة أن الخلفية جنائية وتعود لنزاع متواصل بين عناصر خارجة عن القانون. هذا وسمعت الليلة الماضية أصوات انفجارات في بلدات يهودية عدة في مركز البلاد بين هرتسلية والعفولة يرجح أنها ترتبط بذات الصراع. في حوادث الطرق، لقي شابان مصرعهما في حادث طرق مروع وقع الليلة الماضية على شارع 80 قرب عرعر نقب، وعلم لاحقا أن الضحيتين هما عدي أحمد أبو قرنات ومحمد سلامة أبو صبيح، وكلهما في العشرينيات من العمر. أصيب طفل في الثالثة من عمره بحالة حرجة جراء تعرضه مساء أمس للغرق في بركة سباحة منزلية في تل السبع بالنقب، ونقل الطفل إلى عيادة محلية. كما قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية اللازمة للطفل، حيث وصفت حالته بالحرجة وأحيل لاحقا إلى مستشفى سروكا لاستكمال تلقي العلاج. تنطلق اليوم في روما جولة سادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقبيل انطلاق المفاوضات، أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن تفض اجتماعات روما إلى خطوات ملموسة وعملية على الأرض تسمح ببدء الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي سيتم إخلاؤها. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار، وذلك للمرة الثالثة منذ فجر الثلاثاء، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن مقتل أحد أفراد طاقم نقلة وإصابة ثمانية آخرين بينهم أربعة بحالة خطيرة إثر استهداف نقلتين إماراتيتين بصاروخين قالت إنهما إيرانيان في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. أعلن الجيش الأردني عن اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، وذكر مصدر عسكري مسؤول أن عملية الاعتراض نفذت ضمن الإجراءات العملياتية المتخذة لحماية سيادة الأردن، مؤكدا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. في وقت سابق، شن الجيش الأمريكي الليلة الماضية جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة الثالثة على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الضربات استهدفت عشرات المواقع في مناطق مختلفة باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه. وأضافت سنتكوم أن هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيقه. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، وحذر طهران من أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم إذا لم تفي الولايات المتحدة بتعهداتها. تبدأ الولايات المتحدة مساء اليوم عند الساعة 8 بتوقيت غرينتش فرض حصار بحري على جميع الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وفق ما أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأمريكية. وأوضح المركز أن الحصار يشمل حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بغض النظر عن العالم الذي ترفعه السفينة، وأضاف أن الحصار لن يعيق مرور السفن المحايدة، كما سيسمح بعبور شحنات المساعدات الإنسانية شريطة خضوعها للتفتيش.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في بعض العناوين التطورات في منطقة الخليج، تهديدات ترامب، رد الفعل الإيراني، انعكاس هذا على أسواق النفط والغاز وكل هذه التطورات الحاصلة، وانتقلنا إلى موضوع العنف والجريمة والبلاغ الذي وصلنا أيضا من قرية سولم في المروج عن إصابة سيدة في 74 من عمرها، وكل هذا في ظل لقاءات تتم مع المفتش العام للشرطة، وأيضا الحديث عن طرح بدائل وطواقم عمل. واليوم من المفروض أن يلتئم مجلس الوزراء يناقش عدد من الملفات، ويوم أمس في ساعات المساء تم تمرير أو يمكن نقول تحويل مشروع قرار لتقليص الميزانيات تقريبا 600 مليون شيكل أو 550 مليون شيكل مخصصة للمجتمع العربي وفق الخطة 550، وهذا لم يدرج على جدول أعمال الحكومة على الأقل حتى يوم أمس مساء، ولكن هذا لا يزيل القلق من قبل رؤساء السلطات المحلية وجهات عديدة حاولت التدخل لمنع اتخاذ هذا القرار. وهنالك أيضا من يطرح مشروع بديل ويقول هنالك موارد تستطيع الحكومة أن تعتمد عليها، وليس هذا التقليص الذي يأتي بإعاز من الوزيرة ماي جولان والوزير بنغفير. أستاذ رائد دقة، رئيس البلدية في باقة الغربية، نائب رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، صباح الخير.
1: صباح الخير جاكي لك وجميع المستمعين.
0: هل من تطورات حتى الساعة، وهل سيدرج هذا الموضوع على جدول أعمال الحكومة؟
1: كما تفضلت في البداية في كلامك، نعم الموضوع كان مفروض أن يكون اليوم صباحي على جدول أعمال الحكومة، ولكن تم سحبه حتى الآن بسبب الضغوطات الموجودة من قبل رئيس اللجنة القطرية وكذلك رئيس مركز الحكم المحلي في البلاد السيد حايم بيبس رئيس بلدية مولعين، وكذلك طبعا يأخذ بعين الاعتبار معارضة الكثير من الوزراء الذي سيتم تقليص هذه الميزانيات من مكاتبهم وبالتالي منعهم من أداء أدوارهم فيما يتعلق بالمجتمع العربي. يجدر بالذكر أن خطة 550 هي بالأساس خطة أتت لتقليص الفجوات وحل معضلات ومشاكل بنيوية وحلول جذرية لقضايا بعيدة المدى، ولكن التفكير الذي يعني يوجه الوزيرة ماي جولان والوزير تمار بنغفير ليس هو صالح المجتمع العربي ولا حل مشاكل الجريمة والعنف، إنما ضرب المجتمع العربي بالأساس.
0: نعم، ولكن أستاذ رائد، أنت ذكرت الآن معلومة مهمة، الموضوع غير مدرج، ولكن ما سمعت من بعض الجهات أنه هنالك إمكانية لنتنياهو أن يستدعي بعض المستشارين القانونيين يقول لهم لدي هذا المشروع لأنه النص موجود وأعتقد وصلك وموجود عندك، ويمرروه عمليا بجرة ألم، يطلب من الوزراء رفع الأيدي ويتم هذا الأمر وبالتالي يمر بشكل التفافي. هل لديك معلومات تقول لن يدرج إطلاقا اليوم أم التخوف ما زال موجود؟
1: التخوف ما زال موجود للأسف. طبعا هذه الحكومة تتصرف كأنه إحنا بنهاية موسم، والقرارات الحكومية والتحويلات الميزانيات في كثير من الأصعدة نحن نراها جميعا، وكذلك فيما يخص موضوعنا، لكن هل يعقل، لا أدري، أن يكون هذا الأمر متعلق أن يوافق تمار بنغفير وما يقولان رفع أصابعهم في قرارات أخرى يحتاجونها تحتاجها الحكومة نتنياهو في قضية تمرير مشاريع وقوانين يريد أن يمررها، أن تكون هنا صفقات على حساب المجتمع العربي. نحن يعني نمارس جميع أوراق الضغط المتاحة لنا الآن وهي قليلة جدا بغية ثني هذه الحكومة عن هذا القرار. حتى الآن يعني هناك النجاح محدود الضمان، هل هذا يبقى على طول؟ لا أدري، يعني ممكن أنه يكون تغيير بكل

0: ساعة بكل لحظة، ولكن يعني مجرد كونهم لم يستطيعوا من يوم الخميس حتى الآن من إدراجها، وكذلك وجود الكثير الكثير من الوزراء المعارضين، ولكن نعم نحن نعلم كيف تتصرف الحكومة هنا إذا قرر نتنياهو أن يمرر القانون فسيكون هناك.
1: نعم، وأنت وزميلك دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم قدمتم اقتراح بديل، يعني قلتم لنتنياهو وللحكومة وللوزراء هنالك إمكانية لتوفير هذا المبلغ بشكل أساسي من موارد أخرى موجودة دون الحاجة إلى هذا التقليص، وهذا يعني موجود بالأرقام وبتفاصيل ليس فقط في إطار شعار.
0: هذا الاقتراح كان من خلال اللجنة القطرية.
1: نعم.
0: فكان يعني اقتراح وجه للحكومة من خلال حايم بي، بس على أنه يكون هناك في وزارات اللي ما عنده خطط من خلال 550 لهذه السنة هن حوالي 200 مليون، فممكن أن يكونوا ضمن الوسائل التي يحتاجها الشرطة من أجل معالجة الجريمة، كهي 200 مليون في السنة السابقة، ونحن نتساءل 200 مليون في السنة السابقة تم تمريرها، ما الذي فعلتم بها؟ والآن نرى أن هذه السنة 2026 أسوأ من 2025، يعني تمرير المال مش فقط يعني ساعد على حل المشكلة، إنما المشكلة تفاقمت ولم يتم استغلال هذا المال بغي التقليص ومعالجة قضية الجريمة والعنف. لذلك نحن يعني كل قرار يكون وراءه ما يقول أنا أو بن كبير هو يعرف أنه هذا القرار ليس من أجل قضية أخرى ومهمة جدا، يعني هل يعقل أن يكون معالجة الجريمة والعنف على حساب ميزانيات المجتمع العربي؟ ما شأن هذا بهذا؟ قضية يعني أحيانا نحن ننجر إلى الخطاب والكلام التافهة التي يعني تريد أن تضعنا بالزاوية ما يقولان وبن كبير، ها يعني خشوي نقول
1: يعني أنا بدي أعطيك الرواية أستاذ رائد
0: الشوارع. تمام. يعني هاي زي ما بيجوا منظمات العنف وخفافيش الليل بيعملوا خاوة على المجتمع العربي على شبابنا في مجتمعنا، وخشوة يجي الدولة تقبلنا خاوة مشان نحل مشكلة الجريمة والعنف. مشكلة الجريمة المنظمة هي قضية أساسية يجب على الدولة أن نحلها بمعزل عن قضية 550 وأي ميزانية أخرى.
1: طيب أنا بدي أعطيك رواية أستاذ رائد، أنا بدي أعطيك رواية هي يعني أنا مش إنه مقتنع فيها، ولكن هذا أعتقد ستسمعه. هذه دولة بحالة حرب تحارب في عدة جبهات، مئات المليارات من الشواغل صرفت على المجهود الحربي وعلى الجبهة الداخلية وعلى يعني أمور كثيرة، وفي المقابل أنتم مجتمع ينزف نتيجة العنف والجريمة، ونقول هنالك أداة اسمها جهاز الأمن العام لابد من تفعيلها لمحاربة منظمات الإجرام التي باتت تسيطر على كل شيء في المجتمع العربي، وبالتالي نحن نقوم الآن بعملية ترشيد للميزانيات، بدل ما أن تصرف في بعض الأمور الحياتية اليومية المدنية نحولها لكي نحارب العنف والجريمة، لأنه بدون ذلك لن حتى هذه الميزانيات لن تصرف بالشكل الصحيح.
0: لا يوجد هناك مشكلة بدولة إسرائيل اسمها موارد مالية، المشكلة هي الإرادة السياسية من قبل الحكومة اللي حل المشكلة. لا يوجد في دولة إسرائيل مشكلة موارد مالية، وإحنا رأينا أن الموارد المالية كيف تصرف الآن في الفترة الأخيرة بغض النظر عن قضية الحرب، وكذلك الحرب هي مشتعلة منذ 3 سنين، ولكن قضية الجريمة والعنف هي تتفاقم منذ 10 سنين، ما منعهم أن يحلوا هذه المشكلة في السابق، لذلك قضية الحرب هي حجة واهية. كذلك موارد الدولي هي موارد موجودة، وأول مورد الدولي واجب عليه قضية الأمن سواء من عدو خارجي والحرب الحالية قائمة على ذلك أو عدو داخلي قضية الجريمة المنظمة، فلذلك على الدولة أن تكون بذلك بمعزل عن كل هذه الشعارات. هذه الشعارات براكة، حتى بالتالي قسم من قادتنا اقتنعوا وكأنه إحنا المشكلة المائية،
1: وهذا ما أردت أن أقوله أنه بعض زملائك يعني بشكل مباشر وغير مباشر بقول لك يا أخي موافقين.
0: عزيزي الضغط الموجود في مناطق معينة ضغط مذهل، لذلك أصبح الرئيس يعني أو ممثل جمهور لم يجد إلا أن يكون عم مستعد كل شيء، وهذا الذي يريد أن يضعنا بالزاوية إتمار بن كبير أن نستصرخ ونقول خذوا كل شيء ولا تحلوا المشكلة. لا، ليس هذه القضية أنا مواطن هنا أدفع الضرائب ولي حقوقي علي واجباتي حينما أقدم واجبي لحقي، وحق الأمن الشخصي للإنسان هو أول حق، هو عقد بين الدولة والمواطن، لذلك علينا أن نترفع هذه الأمور ولا يعني يضعونا بالزاوية، وبالتالي نصبح أن نقول كلام يعني هو عملية إفلاس. الدولة أفلست في معالجة القضية، ولها الموارد ولديها إمكانيات ولكل، لكن تنقصها القرار السياسي، وعلى رئيس الحكومة أن يأخذ.
1: طيب بقي ادعاء أنا أريد أن تفندوا أستاذ رائد حتى نعطي إجابة أيضا للجمهور، لأنه هذا يستخدم للأسف البعض يعني يقتنع بالرواية أن جزء من هذه الأموال المخصصة لكم للسلطات المحلية تذهب إلى تمويل منظمات الإجرام بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال مناقصات، من خلال عطاءات، من خلال مشاريع، من خلال عقود تتم مع بعض المقاولين والشركات، وفي نهاية المطاف تصرف هذه الميزانيات لدى هذه الجهات الإجرامية، وبالتالي لابد من اجتثاثها لمعالجة هذا الأمر. كيف نرد؟
0: اولا منظمات الاجرام لا يعني تنتظر، يعني لا تنظر الى المال ياتي من حكومه ولا من من من من بلديه والمواطن. منظمات الاجرام دائما تحاول ان تغتصب المال. البلديات تقوم بكل ما لديها لمنع ذلك، كذلك الموارد المالية التي تأتي من الوزارات. نحن رأينا في كثير من العطاءات وزارات هي كانت منظمات إجرام، فذلك هذا الادعاء يعني المنظمات الإجرام تعمل ليل نهار في كل المجالات حتى تستحوذ على مال بطريقة غير شرعية. هل هي تحاول أمام السلطة المحلية؟ نعم تحاول. هل السلطة المحلية ترفع إيدها؟ لا. نرى في قضايا الفساد كثيرة، بالعكس الفترة الأخيرة كلها سمعنا العناوين سلطات محلية ليست عربية، أنا سلطات محلية يهودية، فلذلك لا يمكن التعميم. ممكن هناك بعض السلطات المحلية التي استطاعت بعض منظمات الإجرام أن تتوغل بها، ولكن هل هذا هو السادة؟ الجواب كلا. الميزانيات التي تم تخصيصها هي وصلت المواطن في الطرف النهائي، وقد يعني ساعدت على حل وتقليص الكثير من الفجوات، وهناك نجاحات رائعة جدا في مجتمعنا العربي، كذلك التقدم في جميع المجالات. نحن رأينا فقط في مجال التحصيل البقروت وشوفنا كديش النتائج ارتفعت في المجتمع العربي، هذا كان نتاج عمل جدي ومتواصل وبرامج خماسية تمت. قضية دمج وإعلاء نسبة الأكاديميين، دمج الشباب في العمل في مجالات الهايتك، كثير من الأمور معطيات يعني تؤكد على نجاح الخطط الخمسية وتقليص الفجوات. هذا لا يكفي، ولكن نحن باتجاه الصحيح.
1: نعم.
0: الادعاءات هذه ادعاءات.
1: طيب سؤال أخير، هل المسار أمامكم للمحكمة العليا وارد، بمعنى تحاولون تجميد هذا القرار على الأقل لأسابيع ولأشهر، وهذا معناه أنه حتى نصل إلى موعد الانتخابات؟
0: علينا أن نوضح، هذا القرار كارثي وطامي، له أبعاد كارثية، هناك برامج.
1: هذا مفهوم، كيف نمنعه إذا اتخذ القرار اليوم؟
0: نمنعه بأوراق ضغط سياسية في البداية لسيد الحكومة عن ذلك، وإذا الأمر تم إقراره سنذهب إلى أبعد ما يمكن ونستخدم جميع الوسائل المتاحة لدينا من ضمن ذلك القضاء القضائي.
1: نحن سنتابع. نشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ رائد دقة، رئيس بلدية باقة الغربية، نائب رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. شكرا لك، تحياتي.

0: إذن مظلومين وما ينتظرنا اليوم في جلسة مجلس الوزراء. وقبل قليل رئيس مركز الحكم المحلي حيم بيبس في رد قصير لأنه توجهنا وسألنا هل سيدرج اليوم على جدول أعمال الحكومة، حتى هذا الصباح لم يدرج هذا الموضوع، ولكن يستطيع نتنياهو أن يطرح للتصويت ويمر بسرعة كبيرة. حتى الآن هذا المشروع غير مطروح على جدول أعمال الحكومة، ولكن هذا لا يعني أن الخطر قد يعني انتهى، بالعكس قد يأتي نتنياهو بلحظات ويمرر هذا المشروع، لأن الخطة موجودة ومشروع القرار موجود لتقليص الميزانيات. واستمعنا إلى ما قاله رئيس البلدية في باقة الغربية ونائب رئيس اللجنة القطرية. نذهب الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في محاور أول خبر.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
3: بدك تعمر أو عم بتعمر وبدك مشكنتة، شريت دار وبدك تمويل، اوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات وأحيانا مئات آلاف الشواكل. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 94-25.
4: الآن في وينا

0: نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من راح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: כלים שאין לנו. תתן לי את הכלים שלהם, ואני יודע לעבוד.
1: אז בוא נראה איך לאן זה יוביל, ואני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, מאיר. יום טוב.
0: להתראות.
1: إذن מאיר תורג'מן وهو صحفي وخبير بالملفات الجنائية وتحدثنا معه بفعل سلسلة انفجارات كانت في عدد من المدن اليهودية في ريشون لتسيون في ناس تسيونة في نتانيا وهذا الصباح في العفولة ويقول هذا يندرج في إطار حرب بين منظمات خارجة عن القانون في لونا بهذا الواقع ولكن كما قال بشكل يعني واضح وصريح لو تم استخدام هذه القنابل في قرى وبلدات عربية ولم تسجل الإصابات لم يتأثر أحد حتى في هذا المشهد وهو أمر مؤلم جدا وذكر موضوع الحرب وأعتقد ناقشنا هذا أكثر من مرة إنه الحرب الأخيرة تؤدي إلى فتح الأبواب لتهريب أسلحة وذخيرة وقنابل بفعل الفوضى في كل حالة حرب وهذا يترجم أيضا بارتفاع في استخدام هذه الذخيرة في المسار الجنائي الآن إلى قضية أخرى مؤلمة تابعنا يوم أمس البلاغ الذي وصل رسميا عن مصرع شاب من حرفيش الشاب علم أمل علم الدين فارس في 32 من عمره خلال ممارسته تسلق الجبال في سويسرا مع على الخط الهاتف السيد زياد علي فارس قريب العائلة سيد زياد يعطيك العافية صباح الخير
2: يعطيك العافية صباح الخير
1: أولا تعزينا لكم في العائلة والله يرحمه
2: شكرا لك شلق أنت
1: احكي لنا شو اللي صار شو المعلومات المتوفرة عنكم
2: المعلومات المتوفرة لحد إسا أنه الزلمي كان برحلة طلع قبل يومين ثلاثة يعني وصلوش على سويسرا وهو بحب المغامرات خلينا نقول طلع يتسلق على جبل عالي مش ذاكر اسمه وهو النازلين أو أنه هو تزحلق أو أنه وقع إشي بعد يعني في ما فيش إشي مؤكد الحادث اللي صار بعدنا ما نعرفش بالضبط شو صار وكانوا التسلق ما هو بزوجي اثنين بيكونوا مع بعض ومربوطين بحبل زحلقوا ووقعوا وكانوا لازم يوصلوا بساعة معينة كن 4-5 الفنوت بوكر لمحل معين ما وصلوش الثالث اللي كان معهم بالوقت هذا كان في واحد ثالث شافه ممكنه وزعيك الكوخوت خلوت تبع سويسرا وصاروا يدوروا عليهم
1: نعم وإحنا اللي فهمناه إنه إحنا بنحكي عن مجموعات شباب من مختلف أنحاء العالم يعني مش بس من هون اللي الشاب اللي كان معه اللي توفى كمان من خارج البلاد صحيح؟
2: كان معه شاب من يمكن بلا من عنا من خارج البلاد من المجتمع اليهودي بل أنت صح أنت تصدق الفرقة من مختلف البلدان العالم
1: وشفنا فيديو للشاب بنفسه يعني أعتقد يمكن قبل ساعات قليلة هو عم بيقول أنا رايح على محل خطر هو كان رايح عارف أنه بمحل فيه كثير يعني خطورة كيف أنا شفت الفيديو يعني الكل شافه
2: صح صح شافوه الكل شافوه أصحابه هو كان يحكي مع أصحابه وقال لهم أنه أنا رايح على محل أتسلق محل كثير خطر قبل ساعة ونص ساعتين يعني مش كثير والحادث صار أول امبارح الساعة 11 يوم الأحد الساعة 11 الصبح والخبر اللي عندنا وصل هون على 4-5 يعني أخذ وقت أنه لقوا الشباب الاثنين ولقوه
1: وإحنا بنحكي على بلد يعني متطور وفي عنده كل الإمكانيات ولكن المنطقة اللي صار فيها الحادث منطقة جدا معقدة وصعبة كيف
2: جدا
1: يمنا.
2: جدا معقدة والجبل جدا عالي أنا بس شفت صورته امبارح فرجوني على الجبل ناسي شو اسمه الجبل كتير عالي والقمة تبعته زي الشبيتس كده
1: نعم فهمت وهو يعني عادة بيروح مثل هاي الرحلات ويعني مش أول مرة هاي مش أول رحلة له هو بيحب الإكستريم وبيروح على هاي يعني النشاطات
2: أيوة صح هو بيحب هاي الأشياء بيحب المغامرات بيروح هاي مش أول مرة وبحب المخاطرات هاي ما بتعرف قدره
1: نعم يعني هذا الفيديو عشان نسمع راح يكون موجود على شبكات التواصل
3: هذا الخيول بس أحكيلك وتعدوا معي كم نير ديت إكسبرينس راح أخبيه رقم واحد اللي خالق جلاسير زحالي بلا مدريخ بلا حبل بلا بطيخ لا سمعتوش مني شيء طاطولو جثة بالصيف
1: واو يعني بيقول واو. بشكل واضح
2: بيقول إنه محل خطر وشاطر واعي زي يعني

0: لا اللي عم بيودع.
1: نعم. وبالنسبة للجثمان الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وفي يعني الترتيبات تمت؟
0: في ترتيبات تمت، عملوا اجوا امبارح بالليل اخذوا فحص دي ان ايه من اهله عشان يبعثون على سويسرا ويتطابق ويكون تطابق تام، والسلطات السلطات تبعت سويسرا توافق على اعطينا الجثمان، وان شاء الله انه ما تتاخرش الشغل.
1: يعني على كل تعزينا لكم والله يرحمه، وشكرا لك. شكرا لك، يعطيك الف عافيه.
0: شكرا لكم، يعطيك العافيه. شكرا.

0: إذن كان هذا زياد علي فارس قريب الشاب المرحوم علم أمل علم الدين فارس شاف 32 من عمري, واستمعنا في الخلفية إلى خلال تواجده يعني قبل ساعات قليلة من الحادث في سويسرا. ولكن لماذا نذهب إلى هذه الرياضة أو هذه الإثارة؟ خليل غرة متسلق جبال ومرشد رحلات مع الخط الهاتفي. خليل يعطيك العافية, صباح الخير.
1: يعطيكم العافية صباح النور.
0: وين أنت موجود؟ مش على جبل ولا على ايش جبل؟
1: راح بلا جسم بس على جبل الطبيعه مش
0: شخص. نعم خليل, انت متسلق جبال ومرشد رحلات. لما بنقول متسلق جبال في عمليه يعني بنقدر, وفي بعد مهني هون, مش كل واحد بيقدر يكون متسلق جبال غير انه يعني ارادته, ولكن شو يعني متسلق جبال بالمفهوم المهني؟ طيب كما يبدو احنا بالتغطية مش افضل شيء. خليل سمعني؟ طيب سنحاول تجديد الاتصال في وقت لاحق لانه هو ايضا خارج البلاد وفي منطقة طبيعية كما يبدو بعيدة. سنعود لنتواصل مع السيد خليل غرة وهو متسلق جبال ومرشد رحلات ليحدثنا عن هذه الرياضة والإثارة التي للأسف في بعض الأحيان تنتهي بكوارث. فاصل إعلاني ونعود.
2: الآن في وينير نصف النهائي من المونديال, فرنسا ضد إسبانيا. عارف من راح يتأهل للنهائي؟ عبي وينير في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. MGHS Hybrid, سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك, اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكرت قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: الشمس دائما.
6: شو يعني شلافيها نوك اوت؟
7: يعني شمينيت هجمار, ريف عجمار, هيتس جمار وجمار.
8: سلام, معكو ابو الحروف. شلافيها نوك اوت هي الادوار الاقصائية, اما اللي ذكرتن الدور الستاعش او ثمن النهائي, ربع النهائي, نصف النهائي والنهائي. احسن هيك.
9: الشمس, منحط النقط على الحروف.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى. للأسف لم ننجح في التواصل مع السيد خير غرة بشكل مناسب، لأنه أيضا موجود في منطقة مفتوحة بعيدة خارج البلاد، ولكن تحدثنا مع السيد زياد فارس من حرفيش بعد الحادث الأليم الذي أدى إلى مصرع الشاب علم أمل علم الدين فارس. هو شاب من حرفيش في 32 من عمره، ولقي مصرعه في حادث تسلق جبال في سويسرا، واستمعنا أيضا وهو يقول بشكل واضح أنه يتواجد في مكان خطير. الآن إلى القدس، بلدية القدس تمهد لإقامة أكبر حي استيطان

0: ونتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج. وكما كنا مع أفيف تاتريتسكي من منظمة عير عميم، جمعية تعنى بملفات الاستيطان في القدس الشرقية تحديدا والقدس بشكل عام، ويحذرون من مخطط جديد لإقامة أكبر حي استيطان داخل حي فلسطين في القدس الشرقية أم ليسون، وهو يعني في منطقة سور باهر وجبل المكبر، وعليه الآن يعملون على محاولة مواجهة هذا القانون. ووتيرة هذه القوانين أو هذه المخططات عفوا ستكون مرتفعة أعتقد في الفترة القريبة، كما هو الحال بالنسبة للقوانين التي تم إقرارها ويعملون على إقرارها الآن في الكنيست، وكل هذا تمهيدا لحل الكنيست في نهاية هذا الأسبوع في 17 من الشهر الجاري، لتخرج الكنيست لعطلتها حتى موعد الانتخابات. وعمليا يتم تسليم مبنى الكنيست للجنة الانتخابات المركزية التي تبدأ بالاستعدادات اللوجستية، وهناك سيكون مقر لجنة الانتخابات. وبالتالي سلسلة مواعيد أمامنا في الفترة القريبة، ولابد من أن نعود ونذكر بها، خاصة لمن يخطط لاتخاذ أي خطوة في موضوع الترشح أو في أمور أخرى، وكذلك بعض المواعيد المهمة والتقرير التالي.
1: بدء العد التنازلي للانتخابات الإسرائيلية، تدخل الساحة السياسية مرحلة ستتسارع فيها التحالفات والانشقاقات والحملات الانتخابية، وصولا إلى يوم الاقتراع في 27 من تشرين الأول أكتوبر. البداية الرسمية في 17 من تموز مع حل الكنيست والانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية. بعد يومين فقط في 19 من تموز ينتهي الموعد القانوني أمام موظفي الدولة والقطاع العام الراغبين في خوض الانتخابات، إذ يتوجب عليهم تقديم استقالاتهم قبل دخول المعترك السياسي. أما على صعيد الأحزاب فتبدأ المنافسة الداخلية مبكرا، ففي 20 من تموز يجري حزب الديمقراطيين انتخاباته التمهيدية لاختيار مرشحيه، قبل أن تتجه الأنظار في 4 من آب إلى الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود التي ستحدد تركيبة قائمة الحزب الحاكم. في 7 من أيلول تغلق لجنة الانتخابات المركزية باب تقديم القوائم لتتضح عندها الصورة النهائية للأحزاب المتنافسة والتحالفات التي ستخوض السباق. ومع 13 من أكتوبر تبدأ الدعاية الانتخابية الرسمية عبر الإذاعات والتلفزيون لتدخل المنافسة ذروتها. وبعد أسبوع في 20 من الشهر نفسه يبدأ تصويت الإسرائيليين في السفارات والقنصليات حول العالم. أما في 27 من تشرين الأول فهو يوم الحسم، إذ يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في يوم عطلة رسمية على مستوى الدولة لاختيار أعضاء الكنيست الجديد. وفي 4 من نوفمبر تنشر النتائج الرسمية والنهائية، على أن يبقى الباب مفتوحا حتى 18 من الشهر ذاته لتقديم الطعون والاستئنافات على النتائج قبل الانتقال إلى مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وهكذا تمتد رزنامة الانتخابات على 4 أشهر حافلة بالمنافسة السياسية في سباق حاسم ومصيري حول المرحلة المقبلة في الساحة الحزبية والسياسية في إسرائيل.
0: إذن هي المواعيد المهمة حتى الانتخابات، ما بين حل الكنيست يوم الجمعة والانتخابات في موعدها في 27 من أكتوبر القادم. ونحن الآن إلى تداعيات كل ما يحصل ما بين هرمز والحلبة الحزبية السياسية، وينضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل

0: فيعني يعني نرجع لأسواق النفط ونرجع لأكبر قفز يومي من 2020، والقصة وراءها أعمق بكتير من فقط سعر برميل النفط. طبعا الجمعة والسبت شهدنا تجدد القتال في الخليج، وترامب أعلن أنه عاد الفرض الحصار الأمريكي على الشحن الإيراني عبر مضيق هرمز، والنتيجة مباشرة كان برنت قفز تقريبا 10% بيوم واحد وأغلق على 83.3 دولار للبرميل، اللي هو أكبر ارتفاع يومي من شهر 5 2020، أيام ما بعد أيام الكورونا لما بدينا نتعافى من انهيار الكورونا الكبير اللي حصل بوقتها. والنفط الأمريكي قفز 9.5% تقريبا وأغلق على 78 دولار أكتر شوي للبرميل، رابع أكبر ارتفاع يومي له بعام 2026، وبهيك انمحى شهر كامل من انخفاضات الأسعار بجلسة واحدة فقط، يعني بيوم واحد فقط، بمعلومة واحدة فقط طلعت على العناوين ومحت كل الارتفاعات. يعني العالم على ما يبدو بدأ يتقبل واقع جديد. أسواق النفط ومنتجو النفط بالشرق الأوسط بلشوا يشوفوا يعني حقيقة جديدة. مضيق هرمز مش راح يرجع لطبيعة أيام قبل الحرب حتى لو في تهدئة، يعني احتمال عودة المنطقة وهرمز للوضع القديم صفر، وصفر بشكل عملي، يعني مش ممكن يرجع لأيام الوضع القديم. وهالأقوال اللي هي بحسب أبحاث في مركز الأمن الأمريكي الجديد بواشنطن، اللي بأكدوا أنه أيام ما قبل الحرب لن تعود من ناحية الأسعار، من ناحية تدفق النفط وما إلى ذلك. وتجدد القتال عاد إحياء استراتيجية تداول أطلق عليها باسم صفقة ناتشو بول ستريت، اللي هي اختصار لجملة Not a chance هرمز أوبنز، يعني ولا أي فرصة إنه هرمز راح يرجع يفتح بشكل كامل. الفكرة وراء الموضوع، الممر كان يعبر منه 20% من نفط العالم راح يبقى مغلق فعليا مع تسرب بسيط عبر طرق سرية اللي كان أيام الحرب، حتى تصبح التكاليف الاقتصادية لإغلاقه من أسعار نفط عالية وتضخم متسارع بطريقة غير محتملة. وهون الإيرانيين هاي يعني هاي الجانب اللي هن مركنين عليه أكثر إشي، والجانب اللي بيضغط على الأمريكيين.
1: سؤال مجد، إنه اللي عم بيحكوا اليوم كثير على بدائل ومسارات أخرى، هذا لن يغير يعني مرحليا في أسعار النفط، لأنه حتى موضوع الشحن والنقل من مكان إلى آخر بشكل عبر البر وليس عبر طريق البحر، هذا مش رح يغير واقع الحال بسرعة.
0: يعني عم نحكي على 2028 لحتى نبدأ نشوف، يعني السعودية والعراق والإمارات حددوا أنه هرمز هي نقطة ضعف دائمة اللي لازم هندسيا أنه يلتفوا عليها. يعني أنابيب جديدة موسعة لموانئ جديدة وبعيدة وعبر دول أخرى عم بتم إنشائها اليوم، ولكن الوتيرة لإنشائها رح تأخذ سنوات. ومش بس يعني حسب جولدمان ساكس، الأنابيب الجديدة هاي ممكن تسمح لأكثر من 45% من صادرات نفط الخليج يتجاوز هرمز حتى نهاية 2027، وإذا تسارعت الخطط عم نحكي على 75% حتى نهاية 2028. يعني السعودية بتنقل نفط أكتر غرب البحر الأحمر، الإمارات بتوسع الأنابيب والموانئ خارج مضيق هرمز، والعراق بحاول إحياء طرق برية عبر تركيا سوريا والأردن. ولكن يعني بناء أنابيب جديدة هو شيء سهل، إنه بحاجة فقط لأموال وفي الكثير منها في دول الخليج، ولكن حمايتها الكاملة من الهجمات المستقبلية المحتملة راح يكون شيء صعب جدا.
1: بمعنى هذا حصل يعني في عدة محطات انه يتم استهداف انابيب النفط،
0: يعني بحاولوا يلتفوا حول هرمز لا يمنعوا الهجوم على الانابيب وعلى كل الطرق اللي بيصدروا فيها النفط، ولكن الدول الاخرى اللي بتحاول توقف هالامور بتلاقي طرق التفافية كمان لتهاجم هاي الانابيب. ولكن نقطة مثيرة جاكي، انه الصين اللي هي اكبر مستورد نفط بالعالم اختارت طرق مختلفة، يعني خفضت وارداتها بشكل كبير ومش عم تظهر ولا اي استعجال للشراء بالاسعار الحالية المبالغ فيها. مفارق مهم ايضا من ايران، انه كمية النفط الايراني الضخمة اللي خرجت للبحر قبل إعادة الحصار راح تصعب صمود الاقتصاد الإيراني هاي المرة، راح تصعب صموده، يعني راح تشدد، راح تشيد صموده أكثر من المناورة اللي كانت الأخيرة.
1: مثير، الصين دائما على مهلهم، على مهلهم
0: على مهلهم، ولكن سابقين الكل.
1: على كل، شكرا لك زميل مجد كرام، تحياتي، إلى اللقاء.

وعلى مهلك وبهذه النغمات وأيضا الزاوية الاقتصادية مع الزميل مجد كرام نصل إلى ختام برنامج أول خبر لهذا الصباح. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، فاصل إخباري ثم البرنامج برنامج يوم جديد مع الزميل مصطفى. نهاركم سعيد وإلى اللقاء.

0: الآن في وينير نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
5: هذا الصيف راح يكون غير مع أهم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أهم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
0: الآن في وينير نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
1: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
6: الشمس دائما.
7: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
10: رأس الساعة برعاية
11: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيبت امرأة في 74 من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار في بلدة سولم. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصابة، ثم تم نقلها إلى مستشفى عمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج. مددت المحكمة اعتقال 31 مشتبها في قضية العميل السري الملقب بالبدوي الرحال، وذلك ضمن حملة واسعة للشرطة استهدفت مشتبهين بتجارة الأسلحة والمخدرات في أنحاء البلاد، مع تركيز النشاط في منطقة الجنوب والقدس الشرقية. وأوضحت الشرطة أن العميل السري عمل داخل أوساط إجرامية لفترة طويلة، ما أدى إلى اعتقال 45 مشتبها وضبط أسلحة ومخدرات. في السياق، قال رئيس بلدية باقة الغربية ونائب رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية رأي الدقة حول تقليص الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي لصالح جهاز الشباك، إن هذا الملف لم يدرج حتى اللحظة على جدول أعمال الحكومة بسبب ضغوط مارسها كل من رئيس مجلس الحكم المحلي ورئيس اللجنة القطرية. وأضاف دقة في حديث لإذاعة الشمس أن الدولة مطالبة بتخصيص ميزانية منفصلة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، بمعزل عن الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية ضمن الخطة الخمسية. وأكد دقة أن المساعي ستتواصل لإسقاط هذا المشروع. بدوره قال رئيس الحكم المحلي حايم بيبس لإذاعة الشمس إن هذا الملف لم يدرج حتى هذه اللحظة على جدول أعمال الحكومة، إلا أن التخوف من إدراجه لا يزال قائما. في سياق أيضا، اندلع ليلة الماضية حريق داخل مطعم في نتانيا جراء إلقاء وسيلة قتالية عسكرية يرجح أنها سرقت من الجيش. من جانبها قالت الشرطة أن الخلفية جنائية وتعود لنزاع متواصل بين عناصر خارجة عن القانون. هذا وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات إلقاء 7 قنابل تجاه بيوت ومحال تجارية في بلدات يهودية عدة في مركز البلاد بين هرتلية والعفولة، يرجح أنها ترتبط بذات الصراع. في حوادث الطرق، لقي شابان مصرعهما في حادث طرق مروع وقع ليلة الماضية على شارع 80 قرب عرعر نقب، وعلم لاحقا أن الضحيتين هما عدي أحمد أبو قرينات ومحمد سلامة أبو صباح، وكلهما في العشرينيات من العمر. أصيب طفل في 3 من عمره بحالة حرجة جراء تعرضه مساء أمس للغرق في بركة سباحة منزلية في تل السبع بالنقب، ونقل الطفل إلى عيادة محلية، كما قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية اللازمة للطفل، وتم نقله إلى مستشفى سروكة لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت بلدية حيفا عن إعادة فتح الشواطئ التي أغلقت أمس بسبب مخاوف من تلوث مياه البحر، وذلك بعد أن أظهرت الفحوصات أن جودة المياه سليمة وتستوفي معايير وزارة الصحة. وأوضحت البلدية أنه تم رفع قرار منع السباحة وأن الشواطئ عادت للعمل بشكل اعتيادي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

طب يومكم وسعدتم أوقاتا إذاعة الشمس، يوم جديد، سباق مع الزمن في كل ما يتعلق بأمور التشريع قبيل إنهاء البرلمان مرحلته الأخيرة قبيل الانتخابات، وبالتوازي اتساع رقعة الحرب الإقليمية، السعودية والحوثيون في سجال آخر يضاف إلى سجال إيران والولايات المتحدة، إضافة إلى كل ما يتعلق بالواقع الاقتصادي والتهديد وفكرة التقليص.

مئات الملايين من الميزانيات للمجتمع العربي وتحويلها لجهاز الأمن العام بغية أن يتعامل هذا الجهاز مع واقع العنف والجريمة. وكان الإجماع الذي كان قبل عدة سنوات حول عدم إقحام جهاز الأمن العام فيما يتعلق بالواقع المجتمعي الداخلي تراجع، ونلحظ فيه الكثير من الثغرات. ومنذ فترة تزايدت الأصوات التي باتت تعيش بسلام مع هذه الفكرة، وكأن الضرورة تبيح المحرمات. هل فعلا علينا أن نبقى مع هذه الفكرة أن الضرورة تبيح المحرمات؟ يوم جديد، عدد ثاني لهذا الأسبوع. نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس 98.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد، عدي ياسين، ومحدثكم مصطفى شلعطة.

إذن ما بين المحاور المحلية والبرلمانية والمحاور الإقليمية المجتمعية والاقتصادية وقبيل نهاية الساعة القادمة وقفة مونديالية اليوم نصف نهائي أول إسبانيا مقابل فرنسا واليوم يوم الثورة الفرنسية، هل سيكون هذا فأل خير للمنتخب الفرنسي أم لا؟ هذا ما سنعرفه هذه الليلة.

0: فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود لنواصل وإياكم المحاور المختلفة في يوم جديد.
1: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 9-4-9-8-9. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
2: هندسيين في حيفا يعنيها مخلل لمنهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيال لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخلل لمنهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلل لمنهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن 50-30. مخلل لمنهال حيفا من بيت الاستدرود.
1: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من راح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للإستفسار 052-832-8050. شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام 9-5-7 واحد، خاضع للأنظمة.
5: الشمس دائما.
6: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع أنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. برنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
0: ونحن نبدأ من مسارات

هذه المرحلة 4 أعوام لم يكن لهم أي إنجاز، وكل الأمور الاقتصادية التي كانوا قد تبجحوا بالحصول عليها يقول أنها اختفت وتبخرت مع عدم تقدم مسألة التجنيد، لا قروض إسكان، لا منح، ولا أمور كثيرة أخرى وعدوا بها. ويقول هم يحاولون أن يظهروا أمام مصوتيهم مع بعض الإنجازات قبيل الانتخابات.

إذن نتنياهو استطاع، وعلى فكرة هو تهرب يوم أمس من التصويت على قانون أساس تعلم التوراة، لم يحضر في التصويت الأخير في القراءة الثالثة. ويقول نتنياهو أيضا يراوغ وفهم بأنه يستطيع أن يتلاعب بالمتدينين الذين خرجوا بدون إنجازات كثيرة، ومصوتوهم سيلقنوهم درسا في الانتخابات القادمة.

0: إذن نحن سنبقى في الشأن البرلماني وسننشغل أيضا بقضية التقليصات التي لن حتى الآن يقال بأنها لن تعرض على جدول أعمال الحكومة، ولكن هذا لن تعرض حتى الآن، لا أحد يعرف إذا كانت في الجعبة مفاجآت.
1: بهني نفسي فيك.

0: وعلى الطوافي
1: نسمع على كل شي اسمه
0: هنيك
1: هنيك هنيك نفسي فيك
0: هنيك.

إذن ما بين مسارات القانون والتشريع وما بين ما يحدث إقليميا ومجتمعيا ومحليا، نحن ننتقل تباعا ما بين المحاور المختلفة. البرلمان سيعمل بوتيرة ماراثونية حتى نهاية هذا الأسبوع، حتى يوم الجمعة، واليوم سيتم إقرار قانون منع اعتقال المتهربين المتدينين من الخدمة العسكرية، وسنصل في نهاية المطاف ربما إلى القانون الذي كنا قد تحدثنا عنه يوم أمس والمتعلق بقضية المستشار القضائي للحكومة وتغيير أدواره وصلاحياته وفرض القيود على دوره، ربما إخراج الكثير من مضامين هذه الوظيفة من أطورها. إذا الواقع الإقليمي المتصاعد، بروفيسور حسين الديك، وسعدت صباحا أستاذ العلاقات الدولية خبير في الشأن الأمريكي، صباح الخير أستاذ حسين. سنعيد الاتصال مرة أخرى. الأمور في الخليج تتصاعد، ترامب يزيد من وتيرة تهديداته، وربما أيضا العمليات العسكرية تزداد اتساعا وحدة، إضافة إلى فرض قيود بحرية تامة على الموانئ الإيرانية.

0: سنديك صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: هل ترامب يقرر هذه المرة حربا حقيقية؟
1: من الواضح أن ترامب يذهب إلى مواجهة مضبوطة، ضربة مقابل ضربة في محاولة للضغط على الإيرانيين لتحقيق مكاسب سياسية في المفاوضات. وصل ترامب إلى قناعة أن الضغط العسكري يبدو أنه هو الأداة الوحيدة القادرة على إجبار الإيرانيين على تقديم تنازلات والتوصل إلى اتفاق. تقديري هذه المرحلة الجديدة التي تحدث عنها ترامب والتي ربما تمتد إلى أسبوعين أو 3 أسابيع من الضغط العسكري ستكون هي المحاولة الأخيرة قبل ما يعرف بالحرب الشاملة. وقرار الحرب الشاملة سيتوقف على نتيجة هذه المواجهة الجديدة. اليوم الأمور تختلف تماما عما كان في 28 من شباط الماضي، وأشير إلى أن قمة الناتو في أنقرة كان هناك تحولا كبيرا. هذا التحول تمثل في مواقف الدول الأوروبية والدول الإقليمية. اليوم لم نعد نتحدث عن أن هناك حربا تشن على دولة إيران من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الواقع أن هناك تهديد للملاحة الدولية، تهديد لأمن الطاقة العالمي، وعلى دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أن تتدخل لحماية الملاحة الدولية والممرات. بعد أن فتحت عمان الخط الآمن ضمن المياه الإقليمية العمانية لحرية المرور الآمن، قامت إيران بقصف الناقلات في هذا الممر، وهذا كان رسالة سياسية للعالم بأسره أنه لن يفتح الممر والمضيق إلا وفق الشروط الإيرانية. هذه الرسالة قرأها ترامب بالتأكيد بطريقة صحيحة، وقرأتها الدول الأوروبية والإقليمية بطريقة صحيحة. نحن أمام تحول جديد على صعيد المواجهة الأمريكية الإيرانية، لا أؤكد على المواجهة الأمريكية الإيرانية، ولكن المواجهة العالمية الإيرانية. دول أوروبا، دول الشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية تنطلق استنادا إلى حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعلى رأسها مضيق هرمز. واليوم نحن بعيدون عن الحديث عن الملف النووي والتخصيب وما إلى ذلك. لذلك أرى أن الموقف الأمريكي اليوم أصبح أقوى، أصبح في حالة من القوة في التعامل مع هذه المسألة، وهناك دعم أوروبي وإقليمي لهذا التحرك الأمريكي، وأن الضربات العسكرية الأمريكية ستكون حاسمة وجادة في هذه المرة.
0: ونحن نعود ربما إلى مربع أول بروفيسور حسن ديك. الآن الولايات المتحدة تريد فرض حصار بحري تام على الموانئ الإيرانية، إيران تغلق مضائق هرمز بشكل مطلق، مع أن الإدعاءات الأمريكية بأن المضيق مفتوح، لا أدري أي سفينة ستجرؤ الآن أن تجتاز هذا المضيق، وهذا سيعيدنا مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار النفط والواقع الاقتصادي ومن ثم في الولايات المتحدة. ألا يدل هذا على أن ترامب يعيش نوعا من الإحباط ويعود مرة أخرى إلى استخدام يعني الجانب العسكري مرض يعني بشكل يدل على نوع من اليأس من ما يحدث في إيران؟
1: تقديري ليس من اليأس. ترامب ذهب إلى الخيار الأسهل وهو الخيار الدبلوماسي استنادا إلى نصائح الشركاء في منطقة الشرق الأوسط، وأعطى فرصة لهذا المجال، وهو أصبح الآن على قناعة أن إيران لا تريد أن تتعامل بهذه القضية. ثانيا، ما ذهب إليه ترامب وأنا تحدثت عبر أثير إذاعتكم أنه مذكرة الضرورة أو تفاهم الضرورة أو اتفاق الضرورة وليس اتفاقا نهائيا، فرضته ضرورة المرحلة وذهب إلى هذه المذكرة. من الواضح أن هذه المذكرة اليوم أصبح لدى ترامب قناعة أن إيران تريد أن تكسب المزيد من الوقت، تريد أن تماطل وتخلط الملفات. كل الفترة السابقة تركزت في الحديث عن فتح المضيق وإغلاق المضيق، لم يتم التطرق إلى الملف النووي والتخصيب واليورانيوم المخصب لديها،
0: وهو الآن يهدد أيضا بفرض ربما رسوم 20% من قيمة ما تحمله الناقلات كتعويض على ما بذلته الولايات المتحدة من جهود اقتصادية في هذه الحرب.
1: ربما هذا التهديد 20% يأتي في إطار المساومة، لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيكون جادا في ذلك، لأنه يتحدث إلى عودة حرية الملاحة كما كانت قبل 28 من شباط الماضي، وقبل 28 من شباط الماضي كانت هناك حرية ملاحة لا رسوم ولا خدمات ولا أي شيء على الناقلات. اليوم إيران يذهب إلى هذه الضربات العسكرية متسلحا أولا بالموقف الدولي.

0: الأوروبي وبالموقف الإقليمي وربما دعما أمريكيا داخليا لأنه أخطر الكونغرس بذلك واستند إلى القانون والدستور الأمريكي، أعلن أن هناك عمليات عسكرية وليست حربا شاملة، ربما هذه العملية تستمر لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وأنه جاء بها ذهب إليها لاستقرار أسعار الطاقة العالمية، لأن ما تقوم به إيران هو تهديد للأمن القومي الأمريكي والعالمي ولأسعار الطاقة على مستوى العالم.
1: ولكن ما مدى احتمالية أن تتسع رقعة هذه المواجهة أم أنها ستبقى مواجهة مضبوطة، الولايات المتحدة تقصف بعض المنشآت أو بعض الأماكن الإيرانية وإيران تعيد قصف بعض القواعد الأمريكية في دول مختلفة؟
0: من الواضح أنها ستكون مواجهة مضبوطة ولن تتسع إلى أبعد من ذلك. السبب في ذلك أن إيران غير قادرة على اتساع المواجهة أبعد من ذلك، هذا من جانب. من جانب آخر، الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة تريد أن تبقي خيار المفاوضات ووساطة باكستان وقطر مفتوحة، ولذلك هذا الضغط العسكري أريد منه أمريكيا إجبار على إيران التخلي عن الاستكبار الإيراني التي تتعامل به في المفاوضات وتقديم تنازلات، وستكون هذه لفترة محددة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. إذا لن ينجح ترامب في ذلك فبتقديري أن الخيارات الأخرى التصعيدية والعسكرية ستكون واردة، إما حربا مفتوحة شاملة، إما تدخل عسكري بري، إما سيطرة على الموانئ الإيرانية على الخليج العربي، أو دعم المعارضة الإيرانية بالتدخل البري سواء من أفغانستان، من شمال العراق أو من مناطق أخرى. الأمور ستكون مفتوحة على كافة الأصعدة بعد هذه الجولة إذا لم يكن هناك تنازل إيراني وتقديم تنازلات حقيقية على مدى المفاوضة.
1: أنا أشكرك بروفيسور حسين الديك، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات وهذا التوصيف، يعطيك العافية.
0: شكرا
1: جزيلا لك. الواقع الإقليمي المحتدم، عدنا إلى المواجهات وإلى الكر والفر والحصار البحري، نعود ونجيء مد وجزر، هذا واقعنا في هذا الإقليم. فاصل ونعود.

0: 400 شيكل. نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري بدون تضييع وقت. تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
3: الآن في وينير نصف النهائي من المونديال فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينير في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
8: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
9: سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة؟ بعت أرض أو عقار ودفعت ضريبة؟ تلوشك عالي وغيرت أكتر من محل بآخر 6 سنين؟ ممكن

0: يكون إلى استرجاع ضريبي بآلاف وأحياناً عشرات آلاف الشواكل. افحص استحقاقك اليوم. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
1: الشمس دائماً.
2: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: من الواقع الإقليمي إلى الواقع الاقتصادي المحلي. دكتور محمد زحارقة صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: اتحاد أرباب الصناعة ويعني أنت ترأس هذا القطاع المتعلق في المجتمع العربي، طلب زائد على أراض لمناطق صناعية في المجتمع العربي، هذا ما صدر عنكم في الأيام الأخيرة.
1: الموضوع مش بس طلب زائد، طلب زائد كان دائما موجود، ولكن هاي السنة من 2025 2026 احنا باتحاد أرباب الصناعة وبلجنة الصناعات العربية قدمنا حلول لهي المصانع بالتعاون اللي عملناه بيننا وبين وزارة الاقتصاد وبالذات كمان مع الأخ راسم ناطور. قدرنا ناخذ هاي المصانع من الحاجة لنوصل لطلبات وتخصيص أراضي لهي المصانع.
0: لأي مدى هناك تحديات، يعني نتحدث عن تحديات مركزية تتعلق بتراخيص أو بالحصول على تراخيص لمثل هذه المناطق؟
1: اليوم في، عشان نكون واضحين، اليوم في صعوبات كبيرة في أغلب البلدات العربية، ما في حدا مسؤول عن مناطق صناعية، وكمان ما في وجود لمناطق صناعية في أغلب البلدات العربية. الشغلتين اللي احنا بلشنا نعملهن بدل ما انه هاي المصانع تستنى ويكون عندهم صعوبات، في عنا في اتحاد أرباب الصناعة قسم المليك، في عنا الناس اللي هم مختصين يساعدوا ويوجهوا مباشرة لهاي المصانع. كمان في عنا أيمن اللي هو المسؤول كمان بالتعاون مع المصالح العربية ومع رأس الناطور، اللي بلشنا نأخذ هاي المصانع بطلباتها، نقدم الطلبات ونساعدهم يقدموا كطلب كامل متكامل انه يأخذوا تخصيص ما يفوتوا على أي مخراز اللي وين ممكن يدفعوا أكثر، وإنما ينخصص أراضي لهاي المصنع لاحتياجات هاي المصنع أو المنطقة الصناعية اللي تكون قريبة ومناسبة له وللموظفين تبعينه.
0: ما هو مساحات الأراضي المتاحة في المجتمع العربي مع كل ما يتعلق بالخرائط التنظيمية بالخطط التنظيمية المفصلة تشكل عائق؟
1: عائق كبير، عشان هيك كمان في خطط اللي هو كمان احنا كنا طرف بالمطالبة فيها مع وزارة الاقتصاد انه يكون مناطق صناعية مشتركة، اللي بتكون مشتركة لأكثر من بلد، اللي تقدر تقرب هاي المناطق الصناعية حتى تكون خارج مسطحات بلدان معينة، وإنما كمان البلدان هاي تستفيد من ضريبة الأرنونة تبعتها.
0: دكتور محمد، نحن نسمعك ليس بأفضل جودة، لا أدري إذا كان بالإمكان أن تحسن بعض الشيء يعني الجودة حتى نسمعك بشكل أفضل.
1: لا أفضل.
0: معظم الصناعات في المجتمع العربي هي صناعات خفيفة، وأنا أتساءل وإياك لأي مدى فعلا يعني إقامة مناطق صناعية هو أمر مكلف يحتاج إلى كثير من الموارد، يحتاج إلى بنى تحتية كبيرة جدا، لأي مدى هناك يعني اقتصاديا جدوى من مثل هذه المناطق التي تبقى في كثير من الأحيان صغيرة ويعني مخصصة لصناعات بسيطة؟
1: معظم الصناعات ممكن تسميها خفيفة، ولكن في عنا كثير صناعات في المجتمع العربي اللي هن صناعات متطورة، بما في عنا صناعات في الهايتك، عنا صناعات طبية، عنا صناعات غذائية، عنا صناعات مصدرة لخارج البلاد. هاي اللي كثير عم بفكروا انه لا ما في المجتمع العربي صناعات مهمة، لا موجودة، موجودة بشكل كبير وعندها احتياجات. هاي الصناعات اليوم اللي بنحكيها احنا بنمثل مصانع اللي في عندهم اكثر من 20 موظف وما فوق، تمام؟ ففي عندنا الصناعات اللي هي تعتبر صناعات جدية، صناعات اللي عندها قوة، اللي لها احتياجات، عندها موظفين بتحتاج تتوسع. صحيح بتبلش من جوا البلدات العربية، ولكن لما بتوصل مرحلة انها بتحتاج تكبر وتتوسع بتحتاج تنقل لمناطق صناعية كبيرة. هاي المناطق بتقدم لها أراضي اللي تكون مناسبة لاحتياجاتها لحجمها، يعني في عندنا كثير مصانع اللي أخذت أراضي من 6 و10 دلومة عشان تبني مصنع، في مصانع اللي أخذت 16 دلم. فلا، في عندنا مصانع اللي بترفع الرأس قوية، اللي إحنا عشان هيك مع وزارة الاقتصاد لما جينا وقدمنا بدل النظري فعلي أوراق احتياجات مع برنامج واضح مع خطة لوين رايحة المصانع، عشان قدرنا نقدم لها هاي تخصيص للأراضي هاي.
0: ما الذي يمنع أن تقام منطقة صناعية في كل بلدة عربية، أو على الأقل مناطق صناعية مشتركة يعني في لعدة بلدات متجاورة؟
1: بالنسبة لنبدأ المناطق الصناعية المشتركة حاليا موجودة الخطط، نتأمل خلال 5 سنين نبلش نشوف مناطق صناعية أكثر وأكثر قريبة على البلدات العربية حسب ما موجود كمان جوا وزارة الاقتصاد اللي هم بلشوا كمان يشتغلوا على مناطق صناعية مشتركة. موجودة هاي الخطة، احنا طرف فيها، احنا داعمين لإلها وشايفينها احتياج أساسي. بالنسبة لضعف أو نقص وجود مناطق صناعية في البلدان العربية بيعود لنقطتين. واحد، بيعود للصعوبات اللي البلدات العربية بتواجهها بنقص الأراضي، كمان بيعود للصعوبات اللي هو ما في كفاية تخطيط في هاي البلدات والمدن بما فيها بنشوفها احنا كمان على البيوت كمان على المناطق الصناعية.
0: ما هي السلطات المحلية التي ربما تبحث عن مصادر تمويل، تبحث عن أرنونة إضافي؟ يعني أرنونة الصناعة هي يعني أفضل بكثير من سكن، فلما لا تقوم السلطات المحلية بهذا الجهد؟
1: كل البلدات الموجودة ومعروفة انه الدخل الأساسي بيجي من أرنونة للصناعة، ما بيجي من أرنونة السكن. عادة أرنونة السكن بتكون البلدات هاي بتخسر مصاري، ما بتغطي تكاليفها. عشان هيك الجديد بلش يصير عندنا في البلدات العربية كمان وعي تخطيطي انهم بلشوا ياخذوا الأرنونة أو التخطيطات تبعتهم، يهتموا في المناطق الصناعية أولا عشان يقدروا يبنوا عليها كمان ويوفروا المستحقات البلدات. إحنا كثير بعدنا منطالب، أكثر من لقاء عملناه مع بلدات عربية كتمثيل للصناعات هاي. النقطة الثانية اللي إحنا نطلع عليها يعني كمان نقطة، إنه مش بس للمصانع العربية وإنما كمان نجيب مصانع كبيرة على هاي المناطق الصناعية اللي تقدر تشغل الموظفين العرب. اليوم في نقص كبير في عدد الموظفين في الصناعات، في حوالي 18,000 وظيفة مفتوحة، يعني المصانع عم بتدور على وين أكثر في وجود لموظفين وعمال. فعشان هيك في قدرات، في إمكانيات، وفي وقت مناسب اللي هاي البلدات تقدر تستفيد.
0: السؤال، من يستطيع أن يؤثر فعلا على دائرة أراضي إسرائيل أو على المجالس الإقليمية التي تستحوذ على قسم كبير من الأراضي المحيطة بالبلدات العربية؟
1: صحيح، وإحنا صناعات عربية أو كاتحاد أرباب الصناعة إحنا ممثلين للصناعات وعم نتوجه للجميع في طلب إنه افتحوا لنا مناطق صناعية، إنه يكون إمكانية بناء مصنع ما يكون إشي صعب، لأنه خلال السنين الأخيرة بلشنا نشوف البيروقراطية كداش بتكون صعبة على هاي المصانع، يعني تكون بالذات الصعوبات كمان في التوظيف، في التشغيل، في التصدير. عشان هيك إحنا كاتحاد أرباب الصناعة بنطالب كل البلدات كمان توجه لكل الجهات، حتى نتعاون مع وزارة الاقتصاد، مع البلدات، مع جمعيات لتشغيل الموظفين، إنه نحاول نمشي عجلة الاقتصاد بشكل 360 مع الجميع.
0: دكتور أحمد زحارقة، شكرا جزيلا لك. نتمنى فعلا أن تتحرك هذه الأمور بما في ذلك من منفعة ومصلحة للجميع. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك،
0: يعطيك العافية. إذا كنا نتحدث عن العنف والجريمة وعن الضرورة للقيام بخطوات حقيقية قد تغير بعض الشيء من واقع البلدات العربية، هكم مثال. أستاذ مجد أبو الحوف، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين أخي مصطفى.
0: نحن دائما نتساءل عن دورنا ونبحث ربما أحيانا بعدسة مكبرة عن نقاط ضوء.
2: نقاط الضوء هي إنه إحنا اليوم عندنا مؤسسة يعني قطرية جديدة اسمها مؤسسة السلم الأهلي، طبعا هي استمرار لكل الفعاليات اللي كانت لمحاربة العنف ولبث ثقافة السلم، ثقافة المحبة، ثقافة التسامح، ثقافة حسن الجيرة، حسن الأداء بين

0: كيف بقولوا يعني رجاع الوضع اللي كنا فيه سابقا، وصناعة الثقافة اللي تربينا عليها، ثقافة المحبة والتسامح والسلم الأهلي.
1: بس أنا بدي أكون لسان حال لأغلب مستمعينا، بدنا حكي، بدنا عمل، بدناش حكي.
0: حلو. طبعا إحنا يعني أنا كمجدي وكل الزملاء اللي معاي كانوا فاعلين في لجان سابقة مثل لجان إفشاء السلام، لجان شعبية، وطبعا يعني إحنا ننطلق اليوم مشروع جديد وفي عنا رصيد يعني، والآن إحنا لا يمكن إنه أنت الشارع وأبناء المجتمع والحي الواحد تدشروا حتى تيجي يعني الشرطة والمقترحات الجديدة للشباك. يعني أنا شخصيا بقول يعني موضوع إدخال الشباك على سبيل المثال والشرطة، أنا عندي رؤية وشايف أنا إنه الشرطة والشباك هم شريكين ومتواطئين مع الجريمة. إذا الشباك لازم يطلع من المجتمع العربي حتى نحل الجريمة، وليس إدخال الشباك، هذا هو الحل الواحد والوحيد. إذا الشباك بتطلع من مجتمعنا والشرطة بتطلع من مجتمعنا من التواطؤ ومن الشراكة ومن التعاون مع الجريمة، إحنا بنحل مشكلتنا. لا يعقل إنه إحنا نفوت الشباك اللي هو شريك مع الجريمة، تمام؟ فأنا خلينا نقول الحلقة بدناش نحكي على الشرطة، إحنا عارف كل الناس عارف إن الشرطة متواطئة، إن الشرطة متواطئة والشباك متواطئ مع الجريمة، وهي الحلول وهي حلول تخدير ليعني إعطانا يعني لإسكاتنا ويعني الاستمرار في القضاء على بعض، إحنا نقضي على بعض وهم بتفرجوا علينا. مشروع
1: إذن السؤال، كيف يمكن لهذه الطاولات المستديرة أستاذ مجدي أن تولد حراك عمل في الميدان في الحقل؟
0: أيوة أنا بقول لك شو، يعني أنا بدي أعطيك مثال. سابقا كان عندنا مشروع اللي هو زيارة المدارس وعمل ورشات والحديث مع الطلاب وتوعية الطلاب. موضوع كلمة توعية هي مش كلمة يعني عابرة وكلمة يعني اللي ممكن انت هيك كلمة من أربع أحرف وإحنا ننساها. لما إحنا بنحكي على موضوع توعية، إحنا بنحكي على مشروع كبير جدا جدا اللي إله رصيد وإله نتائج. اليوم الشاب لما انت بتعمل انت يعني خلينا نقول بحث، طبعا البحث اللي كنا نعمله قبل سنتين بحاجة اليوم انك انت تعود تفوت للشباب وتستكشف شو اللي بودي الشاب على عالم الجريمة.
1: انا اليوم استاذ مجد استكشفنا كثير، يعني هناك الكثير من التوصيف والكثير من الابحاث، المجتمع العربي ينقص مبادرات
0: اخي مصطفى عملية. اخي مصطفى لما احنا بنقول اليوم، لما احنا بنقعد وبنلقي مع الشباب وبنحس انه الشاب ليش بروح على على على على, على, على الجريمة، لانه فيش احتواء، لانه بلاقي الانتماء تاعه موجود وين؟ عند تعون العصابات وعند الجريمة. فلما أنا بدي اليوم أرجع دور للمسجد، دور للمؤسسة، دور للمدرسة، دور للبيت، إنه يحتوى هذا الشاب. لا يعقل إنه الشاب ينطلق وينتقل إلى عصابات الإجرام لأنه غاد بأخذ شروط VIP، بأخذ خدمة VIP، وأنا عندي بالبيت أنا ما كنتش عندي هاي الخدمة وأنا بختار ابني. واليوم أنت بتشوف إنه اليوم إحنا في عنا جيل اللي هو بين 15 ل 18 العمال ينخرط بالجريمة للأسف. أنا اليوم عندي مشاريع اللي هي مشاريع عملية، إحنا بدنا ننطلق من حارة لحارة ومن بيت لبيت ومن مدرسة لمدرسة حتى نحتوي الشباب ويكون عنا نلقي بالناس. لا يعقل إنه إحنا اليوم النضال تاعنا هو نضال فيسبوك ونضال هو مواقع اجتماعية.
1: وهذا سنتابع وهذا سنتابع أستاذ مجدي يعني بعد
0: طول. أنا أنا أنا أعطيني بس أكمل النقطة يعني.
1: معنا ربع دقيقة لأن الوقت.
0: ماشي ربع دقيقة. إحنا الموضوع اليوم مش إحنا نزت يعني شعارات. لما أنت اليوم بتشوف إنه لجان الإصلاح عمال تجيب دور، يعني امبارح مثلا أنا سمعت أشياء جميلة جدا جدا في نحف.
1: ونحن ننتظر أن تترجم ليس فقط على مستوى الأقوال إنما على مستوى الأفعال. أنا أشكرك أستاذ مجدي لأنه فعلا الوقت يدركنا. أشكرك في هذه المرحلة، نطوي ساعة أولى من يوم جديد، إعلانات أخبار ونعود.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: صيفك أحلى مع العيلة،
4: فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز.

0: من الأحد للخميس ثلاث ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200 واتساب 0544-70-95-26.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
3: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعاً. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
4: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف مين رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
9: الشمس دائما.
10: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
11: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
10: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
12: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
13: هنا إذاعة الشمس
14: 101.98.1 FM ستيرس.
13: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
15: رأس الساعة برعاية
16: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيبت امرأة في 74 من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار في بلدة سولم. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصابة، ثم تم نقلها إلى مستشفى عمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج. في السياق، قال رئيس بلدية باقة الغربية ونائب رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية رائد دقة حول تقليص الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي لصالح جهاز الشباك، إن هذا الملف لم يدرج حتى اللحظة على جدول أعمال الحكومة، وذلك بسبب ضغوط مارسها كل من رئيس مجلس الحكم المحلي ورئيس اللجنة القطرية. وأضاف دقة في حديث لإذاعة الشمس أن الدولة مطالبة بتخصيص ميزانية منفصلة لمكافحة الجريمة بمعزل عن الميزانية المخصصة للسلطات المحلية ضمن الخطة الخماسية. وأكد دقة أن المساعي ستتواصل لإسقاط هذا المشروع. بدوره، قال رئيس الحكم المحلي حايم بيبس في حديث لإذاعة الشمس إن هذا الملف لم يدرج حتى اللحظة على جدول أعمال الحكومة، إلا أن التخوف من إدراجه لا يزال قائماً. في السياق أيضا، اندلع الليلة الماضية حريق داخل مطعم في نتانيا جراء إلقاء وسيلة قتالية عسكرية يرجح أنها سرقت من الجيش. وقالت الشرطة إن الخلفية جنائية وتعود لنزاع متواصل بين عناصر خارجة عن القانون.

0: وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات إلقاء 7 قنابل تجاه بيوت ومحال تجارية في بلدات يهودية عدة في مركز البلاد بين هرتسلية والعفولة، يرجح أنها ترتبط بذات الصراع. مددت المحكمة اعتقال 31 مشتبها في قضية العميل السري الملقب بالبدوي الرحال، وذلك ضمن حملة واسعة للشرطة استهدفت مشتبهين بتجارة الأسلحة والمخدرات في أنحاء البلاد مع تركيز النشاط في منطقة الجنوب والقدس الشرقية. وأوضحت الشرطة أن العميل السري عمل داخل أوساط إجرامية لفترة طويلة ما أدى إلى اعتقال 45 مشتبها وضبط أسلحة ومخدرات. في حوادث طرق، لقي شابان مصرعهما في حادث طرق مروع وقع الليلة الماضية على شارع 80 قرب عرعر النقب، وعلم لاحقا أن الضحيتين هما عدي أبو قرنات ومحمد سلام أبو صباح، وكلاهما في العشرينيات من العمر. أعلنت بلدية حيفا عن إعادة فتح الشواطئ التي أغلقت أمس بسبب مخاوف من تلوث مياه البحر، وذلك بعد أن أظهرت الفحوصات أن جودة المياه سليمة وتستوفي معايير وزارة الصحة. وأوضحت البلدية أنه تم رفع قرار منع السباحة وأن الشواطئ عادت للعمل بشكل اعتيادي. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاعتداءات على السعودية والأردن ودول الخليج تهدف إلى تقويض استقرار المنطقة بأسرها، وأكد أن أي مساس بسيادة الأشقاء العرب هو مساس بالعمل العمق اللبناني والعربي. نفى مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمد نجاد صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود اتصالات سرية بينه وبين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، واصفا تلك المزاعم بأنها دعاءات هوليوودية لا تستحق الرد. وأكد المكتب أن ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز يتضمن أخبارا كاذبة وافتراءات مفبركة تم نشرها مقابل المال. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your goal.
4: يوم جديد وسعتم أوقاتا، ساعة ثانية من هذا العدد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس، موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد، عدي ياسين، محدثكم مصطفى شلاطة. ما بين الإقليم والدولي والمجتمع والاقتصادي والمونديالي، ننتقل تباعا في هذه الملفات المختلفة وفي هذا العدد الثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد، لنتحول للتو للأمور الدولية بعدما كنا في الشأن الإقليمي في الساعة الماضية. سندبيل شوفان، صباح الخير.
5: يا أهلا وسهلا، صباح النور.
4: يعطيك العافية. استوقفني التسمية تحالف أو الدول الراغبة، تحالف الراغبين. الراغبين بماذا؟
5: صباح خير لك ولكل مستمعي راديو شمس. طبعا الراغبين يعني المتطوعين، أي الذين يعني سيرسلون قوات أو يشاركون بعمليات

0: لوجستية أو حتى بمعدات عسكرية في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا حال توقيعها اتفاق سلام مع روسيا. هنالك من طبعا دول كفرنسا وبريطانيا وهما دولتان يعني تقودان هذه الجهود وهما من يعني تعقد في عواصمهما الاجتماعات والقمم وأيضا بلدان كألمانيا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد سترسل قوات قررت إرسال قوات إلى أوكرانيا من أجل ضمان السلام إذا تم توقيعه حالما يتم توقيعه. وبالتالي هنالك دول أخرى سترسل، هم طبعا 37 دولة حتى الآن أعلنت رغبتها في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد توقيع اتفاق السلام. هنالك دول أخرى سترسل معدات، هنالك دول أخرى سترسل صواريخ، رادارات، ستتعاون استخباراتيا، ولكن الهدف هو تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا. وهي دول طبعا تسمية الراغبين، أي أنها طوعا قبلت بهذه المشاركة بهذه المهمة أو بهذه القوة التي ستكون ضامنة للسلام وضامنة للأمن ومراقبة لاتفاق السلام إذا تم توقيعه.
1: ونحن في هذه المرحلة أستاذ نبيل لا نستبق الأحداث، نحن أبعد ما نكون من اتفاقية سلام روسية أوكرانية. ما مغزى هذا الإعلان وكيف يمكن فعلا أن يؤدي أو أن يؤثر على مسارات تفاوضية؟
0: شوف هنالك جزئين. أولا هم يعني هو كانت الفكرة استباقية ولكنها الآن أصبحت عملانية وبدأ تنفيذه على الأرض. وكشف رئيس ماكرون يوم أمس خلال اجتماعهم في باريس، اجتماع القادة في باريس، أن القوة هذه القوة المتعددة الجنسيات غالبيتها أوروبية المقرر نشرها في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة أو الأشهر المقبلة بتدريبات في الدول المجاورة لأوكرانيا. نتحدث عن دول البلطيق كليتوانيا ومولدوفا على وجه الخصوص لاختبار خطط الانتشار لأنها أصبحت جاهزة طبعا عسكريا. طبعا لا ننسى أن قادة الدفاع ووزراء الدفاع وقادة الأركان في هذه الدول اجتمعوا وجهزوا خطط الانتشار التي أصبحت جاهزة، وبالتالي ستجرى المناورات الأولى خلال قبل الخريف المقبل أو ربما مع بداية الخريف المقبل. هذا أولا. ثانيا هذه الدول الراغبة بتقديم الدعم لأوكرانيا هي بدأت بالفعل تدعم أوكرانيا، وهي تعهدت بدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، إن كان عبر المساعدات العسكرية أو المالية أو حتى المدنية. يعني يوم أمس تقرر إرسال أو تسليم بالفعل أنظمة دفاع جوي وصواريخ اعتراضية ووسائل ضرب بعيدة المدى، صواريخ فرنسية إيطالية فرنسية بريطانية. أيضا تعهدت هذه الدول بتكثيف العقوبات الاقتصادية على روسيا، يعني بنفس الوقت مع دعم طبعا المفاوضات ودعم وقف إطلاق النار.
1: وكأنه طمأنت الأوكران أستاذ نبيل قد تؤدي إلى نوع من المرونة في المفاوضات.
0: هذا صحيح 100%. أصبت فعلا لأن أوكرانيا لطالما كانت متخوفة من أن يتم إجبارها على توقيع اتفاق السلام تشعر بأنه يعني غير موثوق أو بمثابة هزيمة أو استسلام لروسيا. وبالتالي هذا الدعم الذي يقدم حاليا لأوكرانيا يعني يساعدها على الذهاب بقوة إلى طاولة المفاوضات وأن تكون يعني أن تكون أوكرانيا بموقف قوة إذا ما دخلت المفاوضات مرحلة جدية. وبالفعل يعني نلاحظ بأنه هنالك تقهقر على الجانب الروسي، هنالك يعني يوم أمس أقول لك بأنه الرئيس بوتين صرح يوم أمس بأنه اعترف يعني بنقص الطاقة، نقص النفط والبنزين والمواد، نعم، ويعني بسبب الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى وبسبب الأسلحة الأوروبية، لأنه تعرف إنه أمريكا بعهد إدارة ترامب توقفت تقريباً عن دعم أوكرانيا إلا بصواريخ الباتريوت، وتوقفت عن دعمها بالأسلحة الهجومية، بينما أوروبا استمرت وكثفت وضاعفت طبعا الدعم. وبالتالي

0: مثلا يوم امس هنالك كان يعني كان طبعا اعطت فرنسا لاوكرانيا صلاحيات لكي تصنع صواريخ فرنسيه دفاعيه في اراضيها، وكان هنالك اعلنت فرنسا والتسع دول اوروبيه مع اوكرانيا طبعا عن تحالف او ائتلاف دفاعي من اجل تصنيع مضادات للصواريخ البالستيه. هذا تحالف غير مسبوق بصراحه، وهذا تقدم غير مسبوق طبعا. وايضا هنالك صفقه محتمله لشراء طائرات رافال، 16 طائره مقاتله رافال فرنسيه. وبالتالي ايضا هنالك دعم سيكون باحدث منظومه صواريخ دفاع جوي تصنيع فرنسي ايطالي. وبالتالي يعني نرى بانه بالفعل اوكرانيا اصبحت خط دفاع اول عن اوروبا، هذا ما تراه على الاقل دول غرب اوروبا القويه، نتحدث خصوصا عن المملكه المتحده وفرنسا والمانيا حتى وايطاليا واسبانيا. امس ايضا يعني كانت ضمن هذا الائتلاف، والنرويج البلد الاسكندنافي. وبالتالي خطوه ستمكن اوكرانيا من تكثيف مخزونها، زياده مخزون، تامين مخزوناتها من هذه الصواريخ بعيده المدى وصواريخ الدفاع الجوي بمواجهه روسيا.
1: نعم استاذ نبيل، نعم اسمح لي يعني في نصف دقيقه ان اتحول واياك الى قضيه اخرى، لا ادري يعني مدى شغفك فيها، ولكن اليوم 14 من تموز يوم الباستيل، يوم الثورة الفرنسية، ويوم تلاقي إسبانيا فرنسا في المونديال، هل برأيك هذا سيكون فأل حسن على الفرنسيين؟
0: بطبيعة الحال شوف اليوم مميز جدا لأنه تختلط فيه الحسابات الجيوسياسية. القمة، قمة يوم أمس تحالف الراغبين، و هذه الوحدة التي عبر عنها الرئيس ماكرون عبر الضفتي الأطلسي مع الحلفاء. لا ننسى بأن كندا منخرطة بقوة، وحتى اليابان كانت منخرطة بقوة في هذا التحالف. إذن هو اليوم تختلط فيه يعني القضايا الجيوسياسية بالقضايا الرياضية متمثلة بهذه القمة النارية بين الديوك وبين أصحاب القمصان الحمراء منتخب إسبانيا لاروخا، وهم مقاتلون شرسون ويملكون مهارات عالية، بينما المنتخب الفرنسي يملك هجوم مرعب طبعا، وستكون واقعة ونهائي مبكر طبعا. وتختلط أيضا في أزيدك أنا من الشعر بيت قضايا مناخية، الحرائق تلتهم للأسف غابات جنوب أوروبا، بل إنها وصلت جنوب باريس العاصمة هنا ليس بعيد عن المكان الذي أحدثك منه. هناك حريق التهم حتى اللحظة 1400 هكتار من غابة كبيرة جدا تقع جنوب باريس، لم تسيطر عليه حتى الآن عناصر الإطفاء، ولكنها قريبة من يعني نأمل بأن يتم السيطرة على هذا الحريق. إذن قضايا المناخية أيضا حاضرة
1: المناخ والرياضة والأمور السياسية والدولية. أنا أشكرك أستاذ نبيل،
0: الحرارة مرتفعة بالإضافة إلى القضايا طبعا الثورية، ذكرى اقتحام الباستيل وانطلاق الثورة الفرنسية. صحيح. وهو عيد وطني يحتفل به الفرنسيون، يعتبرون أنه اليوم كان منطلقا من يعني لتحقيق كل ما تم تحقيقه من مكاسب للمجتمع المدني وللدستور والقوانين التقدمية الفرنسية غير المسبوقة. نعم. بما فيها العلمانية
1: أنا أشكرك سيد نبيل شوفان، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا بكم.
1: شكرا جزيلا لك، حدثتنا من باريس. إذن هكذا الأمور الدولية، حرب روسيا أوكرانيا تختلط مع أمور مناخية، حرائق في أوروبا، إضافة إلى واقع مونديالي مثير ينتظرنا اليوم، كل هذا في خلطة واحدة، حرارة مرتفعة في كل المجالات وفي كل الأصعدة. إعلانات.
2: الآن في وينير نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا، عارف من راح يتأهل للنهائي؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة.

0: البلد
1: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكره لازم تراجع.
2: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السياره، فليش تعطوهم يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهه مش لعب اولاد، يعني زيها زي السياره. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: هندسيين في حيفا يعني همخلالة منهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة منهال حيفا من بيت الاستدروت.
4: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا نجمي 4989. الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
8: الشمس دائماً.

إذن نحن في يوم جديد، كنا في الشأن الأوروبي والدول الراغبة في طمأنة أوكرانيا في هذه المرحلة. وكنا مع اختلاط الأوراق ما بين واقع دولي وبين واقع مناخي وحرائق في جنوب أوروبا، وحرائق وصلت حتى إلى باريس وضواحيها. أوروبا في صيف صعب، لاحظنا الحرارة التي كانت في الشهر الماضي، والآن حرائق في مناطق مختلفة من أوروبا، الواقع المناخي، كل هذا في ظل واقع مونديالي أيضا. وليلة ستجمع إسبانيا وفرنسا في يوم الباستيل، يوم الثورة الفرنسية، يوم ذو أهمية تاريخية لكل من درس التاريخ الحديث.

ونحن ما بين الإقليمي والمحلي، ما بين الإقليمي والعالمي والرياضي، بعض النغمات قبل أن نتحول إلى قضية أخرى وإلى أمور ذات

0: عملية صعبة وشائكة.
1: أسمي
0: الحكومة تقول
1: يعني
0: إنها
1: هذا إعلان تصريحي أم أنه فعلا يعني له أبعاد عملية فعلية على أرض الواقع؟ يعني ما الجدوى من هذا الإعلان؟
0: لا لا لا، أنت لما تقوم ب يعني الإعلان عن منظمة أو جماعة، كما حصل مع جماعة فلسطين أكشن، وهي جماعة تتهم الحكومة البريطانية بأنها ارتكبت اعتداءات وقامت باعتقال يعني أكثر من 2000 شخص، قالوا أنهم مجرد قالوا أنهم ينتمون للجماعة أو يؤيدونها أو رفعوا شعارات لتأييدها تم اعتقالهم فورا. الموضوع ليس فقط الآن وانتهى الموضوع، لا، الموضوع يتعلق ب يعني قوانين يتم تثبيت ذلك قانونيا، أي أن الاعتقال يتم بطريقة قانونية وليس فقط من أجل الدعاية. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قال بالأمس: لن نترك بريطانيا لتصبح مرتعا لدول معادية تريد نشر الخوف والفرقة والعنف في شوارعنا. وزيرة الداخلية شبانة محمود قالت: إيران وروسيا تستعينان بوكلاء لهما وببلطجية لأداء عملهم القذر على أراضينا. وقد سارعت إلى حظر هذه الجماعات الثلاث لتمكين مراهقة من يعملون لصالحهم ووضعهم وراء القضبان.
1: ولكن ماذا
0: يعملون؟
1: يعني
0: كل الجهود للحفاظ على بلدنا.
1: ماذا ينسبون إليهم أستاذ عصام من نوايا؟
0: هناك هم يستندون إلى معلومات استخباراتية، ومجرد أن تعلن الحكومة وتمرر هذا الإعلان في مجلس العموم يصبح قانونا نافذا، يعني الشرط عليها أن تنفذ هذا القانون بغض النظر عما إذا كانوا الناس مقتنعين أو غير مقتنعين. الموضوع إذا أصبح الإعلان عن أي جهة قانونا، فلذلك أي انتهاك لهذا القانون يؤدي إلى عقوبة ببساطة.
1: إذا أنت تتوقع أنه بعد هذا الإعلان ستكون هناك حملات اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من بريطانيا؟
0: لا يتم اعتقال الناس عشوائيا هنا، يعني الاعتقالات لا تتم بشكل عشوائي، لكن كما قلنا إذا أعلن، يعني إذا أخذنا جماعة فلسطين أكشن نموذجا، مجرد الإعلان أنك تؤيد هذه الجماعة أو تحمل شعاراتها أو تخرج إلى الشارع وتقول أنا أؤيد هذه الجماعات يعرضك للاعتقال، لأنه يعتبر هذا مخالف للقانون.
1: بجملة أخيرة أستاذ عصام، لابد من وقفة مونديالية قبيل مباراة الغد، كم الأجواء مشحونة في بريطانيا؟
0: كما تعلم بريطانيا هي من اخترع كرة القدم وقدمها للعالم. هذه المباراة تكتسب أهمية كبيرة، يعني أول شيء أنه الفريق الإنجليزي في النصف النهائي وتفصيله مباراة واحدة عن النهائي، وهذه المباراة مع الأرجنتين. الأرجنتين تعتبر الخصم اللدود لإنجلترا. هناك يعني عدة أمور حصلت في الماضي،
1: حرب الفوكلاند،
0: وأيضا الهدف الشهير الذي سجله الأسطورة الراحل مارادونا بيده في عام 86 في كأس العالم في المكسيك. بقيت هناك يعني حساسيات، وهناك شعور بضرورة يعني أن يتم الانتقام من هذا الأمر. لذلك هذه المباراة مهمة جدا للإنجليز والمنتخب الإنجليزي، وينتظرون بفارغ الصبر. نقطة أخيرة تتعلق بهذه المباراة: قررت الأرجنتين أن ترتدي الزي الأزرق الداكن الذي ارتدته في عام 86 عندما سجل الراحل هدفين في مرمى إنجلترا.
1: عصام، شكرا لك على هذا الحديث ما بين السياسة وكرة القدم والسياسة، أشكرك جزيل الشكر.
0: أهلا بك.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي المتواجد في بريطانيا، شكرا جزيلا لك على هذا الأمر. فاصل ونعود.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني.

0: وسلطة التطوير الجليل.
1: الآن في وينير نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
1: الآن في وينير نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
6: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء حقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
7: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجمة 2692. رخفة سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: الشمس دائما.
10: شفت كيف نفت ساعة امبارح؟ اللعب الجاي اكيد مش فايت بالهركيف.
11: سلام، معكو ابو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي، لعله خير.
12: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: يوم جديد، وقفة مونديالية. زميل نبيل سلامي، أسعدت صباحا.
1: أهلا يا مصطفى، صباحك فل.
0: يعطيك العافية. نتمنى أن تحسن موقعك حتى نسمعك بشكل أفضل.
1: هاي المشكلة.
0: يوم الثورة الفرنسية، هل هو فأل خير على فرنسا في مباراتها أمام إسبانيا؟
1: ربطها بيوم الثورة. واي واي واي واي واي، 14 تموز، صحيح 14 يوليو، صح، معلومة ممتازة. والله تعرف التوقيت يبدو لي أنه فيه شيء رباني، يمكن كلامك فيه منه الكلام، أنه المباراة معروف أنه لا تقبل القسمة على اثنين يا مصطفى، إما أن تكون أو لا تكون.
0: ماذا تقول الترشيحات؟
1: الترشيحات يعني طلع متقاربة، يعني فوز لفرنسا، الوينر بعطي 2.25، فوز أنت لأسبانيا 3.05، هي قريب جدا، والتعادل 3.10. تعادل قائم. طلع هاي المباراة المفروض انها تكون متعادلة نوعا ما، مع هجوم ارهابي بين قوسين بالمجاز طبعا لفرنسا، ودفاع متين لاسبانيا، قد يوصل الطرفين الى التعادل والتمديد، وهناك الله اعلم كيف تمشي الامور. دائما انا وياك بنأكد على انه التفاصيل الدقيقة هي اللي بتحسم مثل هذه اللقاءات، هناك ما بقدر اتكهن، اما انا اميل الى التعادل صراحة.
0: تميل الى التعادل وستحسن في 120 دقيقة ولا ركلات ترجيح؟
1: ممكن اروح على 120 وركلات الترجيح، وتعرف في نوع من الفقر عند الفرنسيين، انهزموا مرتين بنتائج كبيرة على يد الاسبان لما كانوا بأوجهن الاسبان، اليوم اقل، لكن يمكن كل يوم مثلا يمسكوا اليوم يوم كبير الاسبان ويلعبوا ينكروا بالفرنسيين.

0: الله أعلم. ممكن هجوم فرنسا كل اليوم يتفجر في الملعب ويجيب 3 أو 4 أهداف، ما بقدرش أضمن، ما بقدر.
1: إذن كل الإمكانيات واردة.
0: تعادل، أنا بروح التعادل يا مصطفى.
1: أنت تذهب إلى التعادل، ونحن بطبيعة الحال سننتظر ونرى ونحن ننتظر بشغف صراحة. هذه مباراة تليق بأن تكون مباراة قمة أو مباراة بطولة.
0: مباراة نهائي، هي مباراة نهائي. الأربع فرق المدرج يعني بالتصنيف العالمي هن الأربع الأوائل، هن وصلوا للنصف نهائي. بتأمل تكون مباراة على مستوى عالي. تذكرنا بنهائي المونديال الماضي، المباراة الثانية مصطفى إنجلترا والأرجنتين بكرة، انجلترا 2.55 انتبه، وفوز الارجنتين 3 انتبه، يميل اكثر الى الانجليز.
1: صحيح.
0: والتعادل 2.75 برضو بدوروا على التعادل، برضو بدوروا على التعادل.
1: يعني هو التعادل مع انه الفريقين منهكين، يعني الفريق الارجنتيني
0: خاصة الارجنتين يعني عند اخر 3 مباريات مرتين لعب 120 دقيقة.
1: والله برضو بريطانيا لعبوا مباريات صعبة امام المكسيك، امام كرواتيا، لعبوا مع المكسيك ب10 لاعبين، يعني الفريق ايضا منهك.
0: وكانت افضل مباراة يمكن بالمونديال يعني ب10 لاعبين وفازوا باداء راقي جدا. كين وبلينغهام اليوم هن الاس تبع المنتخب الانجليزي. تعادل غيرك بقدرش يعني، حرام بعرفش يعني. طيب بتحس صعوبة انك ترشح واحد وتخسر الثاني.
1: تعال نصبح على القامة في الإعلام الرياضي أستاذ أيمن جادة، صباح الخير.
0: أوه أيمن،
2: صباح النور،
1: يعطيك العافية.
2: كيف الحال؟ الله يحييكم.
1: احنا تمام، يعني مع كثرة الحالات الجدلية في هذا المونديال لابد أن يعني أن نحاول أن ننسى هذه الحالات الجدلية قبيل مباراة نهائي مونديالي فرنسا إسبانيا في يوم الثورة الفرنسية.
2: نعم.
1: ماذا تتوقع
2: سيدنا؟ أنا أعتقد يعني الحالات الجدلية تفرض فعلا في هذا المونديال، وقضية يعني استخدام المزيد من التقنيات يبدو عقد المسألة أكثر مما سهلها. لكن لن نتحدث في هذا الجانب الآن، خلونا في مباراة فرنسا وإسبانيا. ممكن نصفها بأنها نهائي قبل الأوان، لأن الفريقين حسب رأيي هما الأقوى في هذه البطولة، هما الأكثر تكاملا والأفضل أداء حتى الآن، وبالتالي لابد يعني لأحدهما أن يخرج اليوم يعني فقط على المنتخب الثالث والرابع. وبالتالي أنا أعتقد أن المنتخب الفرنسي هو الأقرب للفوز. المنتخب الفرنسي هو الأكثر تكاملا، المنتخب الفرنسي لديه نجوم في جميع المراكز تقريبا، نقاط ضعفه محدودة جدا. يعني ربما أقول أن نجد أن الظهير الأيسر وحارس المرمى هم الأقل مستوى بين 11 لاعب.
1: هذا الظهير الأيسر الذي يجب أن يواجه لامين يامال، لوكادين.
2: نعم.
1: لا أظنه قادر، هو مش مندج ولا كاريرا، لا أظنه قادر. نعم. بشكل حقيقي. نعم. أن يواجه لامين يامال.
2: نعم هذا صحيح، لكن حتى يامال في المباراة الأخيرة يعني بغض النظر عن جائزة المباراة لم يكن يعني دوره حاسما في الفوز في المباراة الأخيرة للمنتخب الإسباني أمام بلجيكا. لكن بالنسبة للمنتخب الفرنسي بالمقابل، مقابل نقطة ضعف صغيرة، لديه نقاط قوة كبيرة جدا. المنتخب الفرنسي لديه جبهات هجومية وليس جبهة واحدة. عادة في كأس العالم أنت بحاجة لنجم أو نجمين لكي يحملا الفريق إلى المراحل المتقدمة. كل الفرق التي وصلت إلى نصف النهائي لديها على الأقل هذا النجم، لن نعدد لكل يعرفهم، لكن إلا فرنسا لديها 4 أو 5 نجوم في الهجوم كلهم قادرون على إحداث الفارق، سواء تحدثنا عن مبابي أو ديمبلي أو دوي أو باركولا أو أوليسي الرائع. يعني مجموعة لاعبين من الصعب إيقافهم جميعا، ومن الصعب إيقافهم معا، فإذا أوقفت واحدا اخترق الثاني، إذا منعت أول من التسجيل سجل الثاني. فلذلك أنا أعتقد أن المنتخب الفرنسي، هذه أول مرة أعتقد في تاريخ كأس العالم يكون لدينا منتخب أعلى على الأقل 25% في مستوى من جميع المنتخبات الأخرى، وهذا يشمل فرنسا مع إسبانيا. لذلك أنا أعطي فرنسا أفضلية واضحة في مباراة اليوم، إلا في حالة واحدة، وهي أن تلعب اليوم فرنسا مباراتها السيئة في البطولة. يقال بأن كل فريق كبير لديه مباراة سيئة في البطولة، لكنني أعتقد أن فرنسا لعبت مباراتها السيئة أمام الباراغواي، وأنا أعتقد أنها مستعدة لمباراة إسبانيا كما قلت في ذكرى الثورة الفرنسية، لكي تقوم بثورة من أجل وصول المباراة النهائية الثالثة على التوالي. وهذا إنجاز في حد ذاته يذكرنا بألمانيا 1998.
1: زميل نبيل، نقاط القوة عند الإسبان ماذا؟

0: هي قضية المدافع كبير السن لوكا دون باس. أنا متأكد على أنه ديشام عارف أنه في عنده نقطة ضعف، لذلك راح يسانده هذا بلاعب خط وسط اللي يكون دائما موجود بالمربع اللي فيه دين. هذا واحد. اثنين، يعني الشرط أنه يكون يوم كبير كمان. يمال حتى الآن ما أظهر كل قوته، يعني ممكن يمسك اليوم متوسط ويمكن يكون ضعيف هذا الأداء، وأكيد راح يحظى بحراسي. مثل ما حكى أيمن، أنا أعتقد مفاتيح النصر أكثر تميل إلى المنتخب بالنسبة 25%. أنا أوافقه الرأي، ولكن هذا لا، يعني هذا نظريا ما بنعرف كيف تفاصيل الدقيقة. مصطفى حكيناها عدة مرات، هي اللي قد تحسم هذا اللقاء.
1: أستاذ أيمن، لو كنت مكان المدرب الإسباني لكنت ذهبت إلى الاستحواذ المقيت حتى أقتل المباراة علني أخطف هدف، وربما هدف، وربما هذا يقل أو يخلق نوع من العقم في الهجوم الفرنسي.
2: أنا أتفق طبعا مع أخي نبيل، ولكن يعني المنتخب الإسباني حتى فوزه على بلجيكا وتسديدة كوبارسي كانت بعد استبدال الحارس كورتوا، يعني ربما كانت تلك نقطة تحول في المباراة لمصلحة إسبانيا. المنتخب الإسباني مزيته أنه يلعب جيدا بدون كرة، يعني إضافة للاستحواذ، إضافة لموضوع عملية تيكي تاكا الضغط العالي، أيضا يلعب بدون كرة جيدا. ولاحظوا أن المنتخب الإسباني لم يقبل أهدافا في البطولة إلا في المباراة الأخيرة.
1: صحيح.
2: ومع ذلك أنا ما زلت أستغرب لماذا يفضل المدرب ديلافوينتي الحارس أوناي سيمون على الحارس ريا مع أرسنال الذي قدم موسم كبير جدا،
1: أو جوان غارسيا لاعب برشلونة.
2: يعني أنا أعتقد أن أوناي سيمون كأنه الحارس الثالث في إسبانيا، لا أدري إذا كان العلاقة قضية الباسك يعني اختيار المدرب، لكن
1: عندما تشاهد العشرة أستاذ أيمن، العشرة ممكن
2: الأقرب والأولى بالمعروف. فالمباراة الأخيرة كان في غلطة، لو تلاحظوا كان نتيجة تعادل هدف لهدف، وكان في خروج غير موفق قبل الحارس من مرة كاد يسبب هدف ثاني كارثي ضد إسبانيا. بالتالي يعني الفريق الفرنسي أنا أراه أكثر تكاملا. طبعا نقول هذا الكلام على الورق دائما، لأن في كرة القدم تعلمنا أن التفاصيل الصغيرة يمكن أن تغير كل شيء، وممكن طرد لاعب مبكر، إصابة نجم، قرار من حكم، توفيق فريق، تسديدة بعيدة، كرة القدم فيها تفاصيل كثيرة كما تعلمون. لكن أنا شخصيا أرجح فرنسا للفوز اليوم، وهي طبعا الفريق المفضل للفوز بالبطولة، وإن كان عندي أنا ليس شرطا أن تتوج بالكأس، لأنه شاهدنا على سبيل المثال في 82 البرازيل قدمت فريق رائع آخر. صحيح. لم يفز بالكأس.
1: سليمان، نحن نشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك.
2: الله يحييك.
1: شكرا جزيلا. الله
2: يحييك.
1: شكرا لك زميل نبيل. بنصف دقيقة عنان خلايلي، أنت توقعت يوم أمس.
0: نعم، ولكن كما مرة مضبوط، هي ضربة تراجيدية ممكن نسميها، ولكن أنا وافق ما كتبوا بالبوست، يعني عنده أيمن
1: عسى أن تكرهوا شيئا
0: عسى أن بالضبط، وأنا بقول رب ضارة نفعت، هذا لا يقلل من قيمته. وأنا أعتقد في عنده عروض، إبسوتش أذكرك بالإنجليزي دفع 30 مليون، وأنا بتصور أنه أيمن راح يلعب في الدوري الإنجليزي أو الإسباني. عنان راح يلعب في الدوريات الأوروبية العليا، ويمكن الخسارة تكون للإنتر، هي خسارة الإنتر بالضبط، ولكن أنا أعتقد أنه عنان مؤهل للعب في مستوى عالي جدا، إما الإنجليزي أو الإسباني أو حتى الألماني. إذا دورتموند معني فيه، أنا أعتقد هاي ضربة كبيرة موجعة للإنتر، وأنا أعتقد أنه مستاهل يلعب في دورتموند، ياريت يلعب في دورتموند بالمناسبة.
1: أنا أشكرك زميلي سلامي، نتمنى مباراة ممتعة اليوم. شكرا جزيلا لك.
0: أكيد. سلامات.

0: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
2: ونحن بهذا نطوي ساعة ثانية عدد ثاني لهذا الأسبوع من يوم جديد. نشكركم على المتابعة. شكرا للزملاء ياسمين عابد، عدي ياسين، محدثكم مصطفى شلعطة، أطيب المنى. إلى اللقاء، كونوا بخير.
3: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتقل.

0: أهلا النهائي عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح. كمان فترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
0: MG30 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكولد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية. الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
1: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
4: الشمس دائما.
5: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
6: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكاه تشعيم، هي بالدقيقة 90.
4: الشمس من حط النقط على الحروف.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM Stereo.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
9: رأس الساعة برعاية
10: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. طلب وزير الأمن إسرائيل كاتس من رئيس الدولة منح العفو للجندي أليور أزاريا الذي أدين بإطلاق النار على شاب فلسطيني خلافا لأوامر إطلاق النار المعتمدة في الجيش. وقال كاتس في طلبه إن مرور نحو 10 سنوات من الزمن يستدعي السماح لأزاريا ببدء حياة جديدة. يشار إلى أن الجندي كان قد أدين من قبل المحكمة العسكرية في تل أبيب بإطلاق النار وقتل الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل عام 2016، وذلك بعد أن كان الشريف مصابا وملقا على الأرض عقب حادثة طعن اتهم بتنفيذها ضد جنود إسرائيليين. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي خلال عبورها المسار الجنوبي في مضيق هرمز. وأضافت الهيئة أن الهجوم على الناقلة وقع على بعد 13 ميلا بحريا شرق مدينة ليما العمانية. في سياق من المقرر أن تفرض واشنطن اليوم عند الساعة 8 بتوقيت غرينتش حصارا بحريا على جميع الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وفق ما أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية الأمريكية. وأوضح المركز أن الحصار يشمل حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بغض النظر عن العالم الذي ترفعه السفينة. قرر الجيش الأمريكي تجميد عملية إخلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من مطار بن غوريون، وذلك وفقا لما أوردته تقارير إسرائيلية صباح اليوم. وبحسب التقارير، وجه المدير العام لسلطة المطارات الإسرائيلية رسالة عاجلة إلى مدير عام وزارة المواصلات حذر فيها من أن هذا القرار قد يؤدي إلى إلغاء نحو 50,000 تذكرة سفر حتى نهاية شهر تموز. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وأضافت القيادة أن كافة أسلحتها ووحدتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاعتداءات الإيرانية على السعودية والأردن ودول الخليج تهدف إلى تقويض استقرار المنطقة بأسرها، وأكد أن أي مساس بسيادة الأشقاء العرب هو مساس بالعمق اللبناني والعربي. قالت الخارجية الصينية أن بكين قلقة للغاية من استئناف الصراع العسكري في منطقة الخليج، وأكدت الخارجية أن بكين ستواصل بذل الجهود لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبارية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العلم.

تحية صباحية لكم في كل مكان مستمعتنا مستمعين، أهلا بكم في بيت العيلة، برنامج الأسرة والمجتمع يتجدد معكم على أمل تكونوا بأحسن حال. بيت العيلة مخصص للأسرة وأفرادها من كبار وصغار، نتناول الكثير من مواضيع من حياتنا اليومية مسلط الضوء عليها من خلال لقاءات وأخبار منوعة. نتناول مواضيع خاصة بالتربية والأطفال، الأسرة على جميع مركباتها، نتحدث عن الجانب النفسي وأيضا عن أمور حياتية أخرى منها الاقتصاد العائلي والكثير من مجالات تخص كل واحدة وواحد منا. تحية لزميلي ياسمين من غرفة الأخبار، الإعداد للزملاء خليل حداد وابتهال حسن، في الإنتاج عادي ياسين، معكم إيال حميد حديد. كمان شوية رح استعرض فقرات بيت العليل اليوم، أهلا بكم.

مواضيع عديدة اليوم في بيت العيلة، من أهمها سنتحدث عن أهمية وجود إطار عائلي ثابت وآمن لكل طفل. عن أطفال فاقدين لوجود هذا الإطار سنتحدث عن يعني الموضوع الخاص بالعائلات الحاضنة، وكنا تناولنا هذا الموضوع أكثر من مرة هنا في بيت العيلة. السباحة في البحر، هل يمكن أن تكون آمنة؟ وبالذات أيضا سنتحدث عن بحيرة طبرية وكل ما يتعلق بحوادث الغرق سنويا هناك. نحن يعني مع بداية موسم السباحة سنتحدث لمنقذة سباحة حول هذا الموضوع. تصميم البيوت، هل بالإمكان تصميم بيت يعيش معنا لسنوات طويلة بدون الشعور بالندم اتجاه هذا التصميم؟ كيف نفعل ذلك؟ سنتحدث لمصمم منازل. إذن هذا وبعد في بيت العيلة، مجموعة مختارة أيضا من أغنيات ترافقنا. حتى الواحدة بيت العيلة، أهلا بكم.

0: على أنغام هذه الأغنية نوجه التهاني والتبريكات إلى الدكتور إدمون تابري بمناسبة حصوله وتخرج من كلية الطب البشري في جامعة جورجيا وحصوله على شهادة الطب العام الMD. وأجمل التحيات والتبريكات للعائلة وخاصة للصديق المحامي رامي تابري. ألف مبروك لإدمون. وهيك يعني مهم أيضا التذكير، ابن 24 عام، كل الاحترام والتقدير، نتمنى لك كل الخير للدكتور إدمون تابري. بعد الفصل الإعلاني نواصل في بيت العيلة.
1: الآن في وينير نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكرت قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية. الآن في وينير نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الشمس دائما.
5: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عوض.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديدي.

0: سنتحدث عن أهمية وجود عائلة في حياة كل طفل وبالذات الأطفال المتواجدين في الأطر الخارجية. وهناك طبعا نسبة منهم ليس بإمكانهم المكوث في بيوت العائلات، حيث بات هذا الموضوع موضوع البحث عن عائلات بديلة لهؤلاء الأطفال من المهام المعقدة. حول هذا الموضوع نريد الحديث مع المرافقة ومربية للحياة شيرين خطيب، تحياتنا.
1: يعطيك ألف عافية.
0: نحييك. وزي ما ذكرنا رح نحكي عن أهمية وجود يعني هذا الإطار، ونفهم إنه يعني اليوم هناك نسبة يعني لا تقل عن 20% اللي لسبب أو لآخر لا يستطيعون الذهاب إلى بيوت أهاليهم، هكذا تقول يعني المعطيات. حدثينا يعني عن المعطيات أولا، وعن يعني أهمية وجود العائلة في حياة الأطفال.
1: أهلا وسهلا فيك، هلا تشرفنا. إحنا بنحكي على مزود ما حكيت 20%، في عنا اليوم 50 شخص بالبلاد اللي هم متطوعين اللي بعطوا لهاي الطلاب أو لهاي الأطفال إطار عائلي. طبعا إحنا نتطوع بجمعية عن طريق أولاد في فرصة للحياة يلدين بسيكوي، الجمعية باشتراك مع وزارة الرفاه الاجتماعي اللي بتعطي للطلاب هاي الإطار المساعدة. طبعا إحنا مش لحالنا، إحنا بمرافقة ومتابعة عن طريق المؤسسة والعاملة الاجتماعية اللي بترافقنا بشكل يومي. أنا اشتغلت سنوات طويلة بمجال التربية والتعليم والإرشاد والعمل مع الطلاب والأطفال والشبيبة. من خلال مسيرتي كانت كل تجربة زادت إيماني أنه الطفل مش بحاجة فقط لإطار تعليمي أو علاجي، إنما بحاجة لإنسان ثابت في حياته بيسمعه بيشوفه وبيشعر فيه. طبعا
0: أنجرين، يعني قبل ما نحكي عن يعني الإطار، يعني لأي سبب يعني أو أسباب يعني يفتقدون الأطفال اللي نتحدث عنهم لهذا الإطار، للإطار العائلي؟
1: طبعا زي ما بتعرف أنت عن طريق وزارة الرفاه الاجتماعي دايما في طلاب اللي بيكون في عندهم مشاكل عائلية ممنوع إلهم يضلوا بهذا الإطار من أسباب متعددة، طبعا ما بقدرش نذكر هاي الأسباب. فعشان يحموا هاي الطلاب أخذوها على معاهد، بيربوهم بمعاهد عن طريق عاملين اجتماعيين عاملين بسيخولوجين وكل المختصين اللي لازم يكونوا مع هاي الطلاب. بس كمان هذا بنعش أو هذا بيقولش إن هم مش بحاجة لإطار عائلي. اللي بعطيهم أكثر الدعم وبعطيهم كمان يبنوا حياة ومجتمع ومستقبل ناجح.
0: الآن يعني ذكرت يعني كل ما يتعلق ب يعني وجود عائلة دعينا نسميها ثابتة، يعني أي أن الطفل لا ينتقل من عائلة إلى أخرى، يعني ماذا يعطي هذا الثبات لنفس الطفل؟
1: طبعا زي ما أنتم عارفين هدول الأولاد الأطفال ثقة بالثقة بالأهل لأنه الأهل تركوهم، فإحنا ما نقدرش نيجي نكون معهم بمرافقة ونتركهم بيوم من الأيام. الثقة هي عامل مهم مع الأطفال هدول. الثقة بالنسبة لهذول الأولاد لا تبنى بالكلام بل بالحضور، يعني ما بيصدقوا الوعود بسرعة لكنهم بيصدقوا الشخص اللي ما بغيب عنهم وبرجع عليهم دائما. طبعا البيت بالنسبة إلهم البيت مش جدران ومش شعور، مش بس جدران إنما شعور شخصي بيفتح لك قلبه بيستناك بيسأل عنك. المرافقة هي بيتهم.
0: الآن أين تستضيفون يعني الأطفال هؤلاء؟
1: احنا نلتقي بالاولاد او بالمعهد. طبعا احنا المرافقين والاولاد مأمنين عن طريق الوزاره، نقدر ناخذهم من المعهد نعمل معهم فعاليات خارج المعهد، نروح معهم على مطعم نحكي، نكون في بيناتنا محادثات نحكي عن المستقبل عن حياتهم كيف تعليمهم، طبعا حسب الاجيال بتفاوت بين الاجيال.
0: طب يعني ذكرتي موضوع الثقه، إلى أي مدى يعني من يتابعنا الآن ويريد يعني مثلا التطوع في مثل هذه الأطر، قديش مهم يعني أخذ هذا الموضوع بجدية ودعينا نقول لفترات طويلة، خاصة ونحن نقول بأنه يعني بناء الثقة ليس بالمهمة السهلة في مثل هذه الحالات؟
1: طبعا طبعا الثقة عامل جدا مهم، وإحنا بمش

0: معنا العربي شوي في عنا تخوفات من المتابعة والمرافقة الطويلة هاي. بس الاشي مش فيش فيه خوف لانه المرافقة مش فيش بدها طلبات كتير من الولد. الولد بحاجة لكلمة حلوة، حدود، بناء مستقبل حلو وناجح، قديش الكلمة بتغير وبتغير فيه شغلات كتير. بس اللي بدي احكي انه احنا كمرافقين بناخد تقييم من المركز، نمرق كمان تدريبات، نكون بمرافقة ومتابعة كيلو كاملة بخلال كل السنوات اللي بنرافقها للطلاب.
1: يعني مثلا أي دعينا نقول إضافات من خلال هذه التدريبات ومن خلال هذه المحاضرات، يعني ماذا تتلقون؟ كيف تتعاملون مع أطفال في مثل هذه الوضعية؟
0: إحنا بخلال الاجتماعات اللي بنعملها إحنا 50 شخص متطوع اليوم بالبلاد. هذا إشي فخر بالمجتمع العربي إنه كل عائلة تمسك طالب وتتابع معاه بخلال مسيرته الحياة بالحياة. بخلال الاجتماعات نطرح هناك يعني صعوبات ومشاكل كتير اللي منواجهها بخلال المتابعة مع الطلاب هاي مع الشباب الصغيره. ففي كتير صعوبات، مش ما فيش صعوبات، بس صعوبات إلها حلول وإلها لما في عندك مجموعة اللي دائما بتطرح المشاكل، واحد بيساعد الثاني في استشارات نقدر نتغلب عليها. دائما في عندنا عنوان اللي نسأله نتوجه له اللي هي العملية الاجتماعية اللي بترافقنا بشكل ثابت.
1: نعم. الآن شيرين، من يتابعنا الآن يعني ويريد الانضمام أول شيء للجمعية، احكي لنا يعني ماذا يتطلب من هذا المتطوع ومين بتشوفيه مناسب؟
0: طبعا اللي بده ينضم للجمعية بده يكون نفسيا حاضر انه يتابع، ولما بفوت على متابعة زي هيك بده يعرف انه حرام يترك طفل بلش يتابع، لانه الطفل هذا عانى من قبل من نبذ او رفض او تركته عيلته، فبينفعش هو يجي يتركه كمان مرة. فبدهم يعرفوا ان المتابعة بدها تكون متابعة ثابتة ويكمل وما يترك. الشغلات المهمة كمان في شخصية البني آدم اللي بده يتابع بده يكون عنده صبر، بده يعرف يتعامل مع الأمور لحدا اللي هو مش ابنه، حدا بيرافقه بالمقابل لعائلته وبيته، ويكون عنده نفسية تقدر تتحمل كل التغييرات، القدرة على حل المشاكل، القدرة انه يعرف يوجه هذا الطفل بشكل صح انه يبني حياته بطريقة مظبوط.
1: من المفروض أن يكون متزوج عمليا وعنده أطفال؟
0: مش شرط، في ناس كتير عزبيين عنا معانا بتطوع، وفي الأغلب هني متزوجين وعندهم أولاد.
1: يعني يستطيع شخص اللي ما عنده أطفال كمان يتطوع بإطار من هذا النوع؟
0: كمان بنفع، في معنا بالمجموعة في ناس اللي هني مش متزوجين لكن عندهم القدرة الكاملة إنهم يقدروا يرافقوا ويعطوا كل اللي مش بس هيك، احنا كمان بناخذ توجيهات دائم يعني بشكل دائم.
1: ويعني سؤالنا الاخير، يعني كيف يتم بالفعل يعني التطوع؟ يعني كيف يعني يختارون دعينا نقول المتطوعين، وقديش في اقبال ايضا في المجتمع العربي؟
0: طبعا في الاقبال بلش خفيف، لكن اليوم في وعي كفاية لهذا الموضوع والناس كتير عم تتوجه بده وحابه. بس طبعا في تقييم وفي زي بيقولوا له تهليش ميون، احنا نفحص انتقاء بالضبط ومن نفحص مين اللي مناسب اكثر طبعا من نواحي كتير.
1: وكيف يتوجهون اليكم؟
0: التوجه بيكون عن طريق تقدروا تفوتوا على الانترنت تكتبوا يلادين بسيكوي او تواصلوا على رقم 118 من دون نجمة من دون اي شيء، تقدروا تواصلوا ويطلبوا يسألوا انه انا بدي اتطوع بدي في شغلة. بس مهمة جدا انه التطوع يختلف عن المرافقة الثابتة. يعني التطوع انت بتتطوع بشكل وقتي يعني مش ثابت، المرافقه الثابته هي لوقت اكثر.
1: نعم. على امل ساهمنا ايضا من خلال هذا اللقاء شيرين خطيب، شكرا، يعطيك الف عافيه.
0: شكرا كثير لك. شكرا.
1: الى اللقاء.

0: رح ندخل لفاصل إعلاني، بعد الإعلان نواصل في بيت العيلة، تابعونا.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
2: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة من هال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة من هال at checkpost شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30 مخللة من هال حيفا من بيت الهستدروت.
1: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
5: الشمس دائما.
6: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
7: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
6: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان نقول تعلمناه وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
8: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
9: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
10: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
11: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.
12: رجعنا بعد الفاصل لنتابع بيت العيلة مع أنغام. نتابع ومن بعد نواصل في حديثنا حول مواضيع عديدة تنتظرنا في بيت العيلة. منها لاحقا سنتحدث عن موسم السباحة وبعد.

تعالوا نحكي عن المونديال والنهائي الذي يقترب اليوم نصف النهائي، ولكن رح نحكي عن جانب آخر، الجانب النفسي. هل نستطيع يعني الاستفادة نفسيا من متابعة المونديال؟ يعني بغض النظر عن الضغوطات والتشجيع والنقاشات الحادة وسط يعني ضغوط العمل وأيضا الدراسة والالتزامات اليومية، تتحول مباريات كأس العالم إلى موعد ينتظر ملايين المشجعين، ليس فقط لمتابعة المنافسة بل للحصول على استراحة مؤقتة من التفكير في المشكلات والمسؤوليات ومشاركة لحظات الحماس والفرح مع الأسرة والأصدقاء. تشير دراسات إلى أن مشاهدة الرياضة ربما ترتبط بتحسن الحالة النفسية وتنشيط مناطق في الدماغ مرتبطة بالمكافأة والمتعة، إلى جانب تعزيز التفاعل الاجتماعي والشعور بالانتماء. ولكن هذه الفوائد تعتمد على طريقة المشاهدة، يعني قد تتحول المباراة إلى مصدر للتوتر عندما يتوحد المشجع بشدة مع فريقه أو يتعامل مع خسارته بوصفها خسارة شخصية. متى تصبح متابعة كأس العالم وسيلة صحية لتحسين المزاج؟ كيف يمكن الاستفادة منها دون الوقوع في فخ الانفعال المفرط؟ يقول الباحث والاستشاري النفسي والاجتماعي محمد كمال أن مشاهدة المباريات تصبح وسيلة إيجابية لتحسين المزاج وتخفيف التوتر عندما يكون هدفها الأساسي الاستمتاع بجمال اللعبة والأداء، بعيدا عن التعصب والارتباط المفرط بنتيجة فريق معين. يوضح أن المشاهد يستطيع الاستمتاع بلمسات اللاعبين والأهداف والأداء الجيد بغض النظر عن انتمائه إلى أحد الفريقين، ويشير إلى أن الوصول إلى قدر من الحياد يسمح له بالتركيز على جمال كرة القدم بدلا من حصر التجربة في الفوز والخسارة. أجرى باحثون في جامعة وسيدة اليابانية دراسة متعددة المراحل نشرت عام 2024 في دورية سبورت مانجمنت ريفيو، وشملت تحليل بيانات أكثر من 20,000 شخص وتجربة لمشاهدة مقاطع رياضية، إلى جانب فحص نشاط الدماغ لدى عينة صغيرة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي. تظهر النتائج ارتباط مشاهدة الرياضة بتحسن الحالة النفسية ومشاعر المتعة وزيادة النشاط في مناطق دماغية ترتبط بالمكافأة. بالمقابل يجب الانتباه انه بعد صافرة النهاية، بعد يعني انتهاء المباراة، هناك اثار جانبية يفرز يعني المخ اثناء المباراة هرمون الدوبامين بمستوى مرتفع جدا، ويفرز أيضا الأدرينالين المسؤول عن الطاقة والقوة والاستعداد للانفعال وحتى للمشاجرات. ولكن بعد انتهاء المباراة يبدأ مستوى الدوبامين بالانخفاض، في حين يستمر تأثير الأدرينالين على جسم الدماغ، ولذلك قد تحدث أحيانا حالة توصف باكتئاب ما بعد المباريات، ويحتاج المشجع إلى فترة حتى تزول. إذا كنتم من مشجعي إسبانيا أو فرنسا هذه الليلة أو الغد إنجلترا والأرجنتين، مهم جدا يعني تكونوا واعيين لما تحدثت عنه. من الممكن أن تكون هذه يعني إضافة جميلة ويعني بالفعل متعة حقيقية، ولكن الانفعال الزائد بطبيعة الحال ويعني كل ما يتعلق بيعني الخسارة الشخصية قد تكون

0: رأس ساعة انتصاف النهار، النشرة الإخبارية من إذاعة الشمس. من بعدها رح نتابع بيت الليل، زي ما ذكرنا رح نحكي عن موسم السباحة، ولكن أيضا رح نتناول موضوع التصميم، تصميم البيوت، كيف نصمم بيت يعيش معنا لسنوات طويلة بدون الشعور بالندم. تعرفون يعني هذه المقولة أن يعني في العمار هناك ندم، ما سنتحدث كيف نتجاوز هذه المسألة الهامة. كل هذا ينتظرنا في الساعة الثانية من بيت العيلة، تابعوا معنا المشوار بعد الثانية عشرة.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007، مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
4: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: شركة دان تفتح لك كل

0: بواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3571. خاضع للأنظمة.
1: الشمس دائما.
2: يا أجا أممت باريتسيت يا زلمة،
3: حمسني معك يا أخي، بس أذكرك إن باريتسيت هي هجمة مرتدة. هي أجا الجول.
4: الشمس من حط النقط على الحروف.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM
6: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث.
8: رأس الساعة برعاية
9: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أغلقت القوات الإسرائيلية اليوم أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأفادت مصادر محلية بأن قرار الإغلاق جاء بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. في قطاع غزة أعلن اليوم عن ارتقاء شخص في قصف استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي بارتقاء شخص وإصابة 3 آخرين بينهم طفل وامرأة. كما أعلن في وقت سابق اليوم عن ارتقاء طفل متأثر بإصابته بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في مواصي مدينة خان يونس. طلب وزير الأمن إسرائيل كاتس من رئيس الدولة منح العفو للجندي أليور أزاريا الذي أدين بإطلاق نار على شاب فلسطيني خلافا لأوامر إطلاق النار المعتمدة في الجيش. وقال كاتس في طلبه إن مرور نحو 10 سنوات من الزمن يستدعي السماح لأزاريا ببدء حياة جديدة، مطالبا بتقصير فترة محو التسجيل الجنائي المدون بحقه. قرر الجيش الأمريكي تجميد عملية إخلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من مطار بن غوريون، وذلك وفقا لما أوردته تقارير إسرائيلية صباح اليوم. وبحسب التقارير، وجه المدير العام لسلطة المطارات الإسرائيلية رسالة عاجلة إلى مدير عام وزارة المواصلات، حذر فيها من أن هذا القرار قد يؤدي إلى إلغاء نحو 50,000 تذكرة سفر حتى نهاية شهر تموز. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي خلال عبورها المسار الجنوبي في مضيق هرمز. وأضافت الهيئة أن الهجوم على الناقلة وقع على بعد 13 ميلا بحريا شرق مدينة ليما العمانية. في السياق، من المقرر أن تفرض واشنطن اليوم عند 8:00 بتوقيت غرينتش حصارا بحريا على جميع الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وفق ما أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية الأمريكية. وأوضح المركز أن الحصار يشمل حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بغض النظر عن العلم الذي ترفعه السفينة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وأضافت القيادة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية البحرين. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاعتداءات الإيرانية على السعودية والأردن ودول الخليج تهدف إلى تقويض استقرار المنطقة بأسرها، وأكد أن أي مساس بسيادة الأشقاء العرب هو مساس بالعمق اللبناني والعربي. قالت الخارجية الصينية أن بكين قلقة للغاية من استئناف الصراع العسكري في منطقة الخليج، وأكدت الخارجية أن بكين

0: ستواصل بذل الجهود لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

في كل مكان تتابعونا الشمس نحييكم مستمعتنا مستمعنا 12 و5 دقائق الساعة باستوديوهاتنا. رجعنا لنتابع بيت العيلة بجزئه الثاني حتى الساعة الواحدة. تحية لزميلي ياسمين من غرفة الأخبار. زملاء خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا. هادي ياسين في إنتاجه ومعكم إيال حميد حديد.

عن موسم السباحة رح نحكي خلال هذه الساعة، وأيضا مواضيع أخرى عديدة تنتظرنا، منها سنتناول تصميم البيوت، كيف نصمم دون الشعور بالندم بعد فترة قصيرة.

0: عطلة صيفية وموسم سباحة، كيف نجتاز هذه الفترة بمتعة وأمان دون حالات غرق، دون أحداث تذكر؟ منقذة السباحة حمامة جربان، تحياتنا، كل عام وانت بخير.
1: هلا وانت بخير، يعطيك العافية لجميع المستمعين والمستمعات، تحياتي.
0: تحياتنا. يعني زي ما ذكرنا، يعني الموضوع جدا ممتع، يعني البحر والسباحة ودرجات حرارة مرتفعة، يعني والأطفال والأولاد يعني في عطلة صيفية، ولكن للأسف سنويا نستمع لحالات غرق، كيف بالإمكان منع ذلك حمامة؟
1: أول شيء دائما أنا بقول قبل ما نتمتع نستمتع ونعطي طاقاتنا في البحر بالبرك وين ما يكون في مي، احنا لازم دائما بقول احنا المنقذين قبل المنقذ اللي هو طبعا مسؤول عنا في البرك وفي البحر.
0: No.
1: كيف يعني نحافظ على أولادنا، نحافظ على أحفادنا، نحافظ على العيلة كلها؟ انه احنا لازم اول شيء نبحث عن شواطئ آمنة متواجد بها منقذين، ونعرف أي ساعة بندخل البحر. إذا كان هناك خطورة، إذا كان هناك عدم أنه تنزلوا على البحر في من أي مواقع خاصة بالبحر بالبرك في البحيرة أنه ممنوع تنزلوا، ممنوع ننزل، فلازم إحنا دائما

0: تكونوا حذرين.
1: نعم. طيب يعني حمامة عادة يعني بيكون في مثلا علم أحمر أو أسود يعني في البحر، لماذا بماذا تشير هذه الألوان؟ ويعني لماذا خاصة أنه يعني يبدو مثلا للبعض بأنه يعني البحر مبين يعني ما في أي خطورة، ولماذا هناك يعني علم أسود؟
0: إذا أول شيء إذا كنت في مسبح متواجد بمنقذين، هاي التعليمات للمنقذين، وانت كمستجم لازم ترد على هاي التعليمات. اذا المنقذ اجا وحط العلم الاحمر، فانت عمليا لازم تعرف ما معنى العلم الاحمر، ما معنى العلم الاسود، ما معنى العلم الابيض او الليلكي. فلازم هاي كل هالمعلومات كأهل احنا لازم نعرفها. شو يعني العلم الاحمر؟ العلم الاحمر معروف انه مسموح السباحة مع تواجد المنقذين ومراقبة الاهل. يعني العلم الأسود ممنوع دخول البحر منعا باتا حتى لو كان متواجد منقذين. العلم الأبيض مسموح السباحة مع المنقذين ومع الأهل ومع مراقبة الموجودين على الشاطئ. في عندك العلم الليلكي اللي هو بنفسجي، يعني بعرف كيف هاي الألوان. هذا بدل على أنه كثرة القراديل المتواجدة بالبحر، ممنوع دخول البحر. فكل هاي المعلومات لازم الأهل اللي بيعرفوها قبل ما ينزلوا على البحر، قبل ما يجوا ينبسطوا ويحطوا طاقاتهم بالانبساط. ثاني شيء احنا لازم نعرف حالة الطقس، وين نسبح، هل اليوم مسموح، هل الموج عالي، هل في سحابات، هل في سحابات انجرافية، سحابات رملية، سحاب الساحب. كل هاي الأمور لازم نتابعها، ولازم يكون في عندنا توعية وثقافة للبحر. فعشان هيك قبل ما ننزل لازم نعرف بالضبط على أي شاطئ لازم نسبح.
1: جميل.
0: وين نروح
1: الآن؟ يعني ممكن أحيانا نربط حمامة موضوع الغرق يعني بمعرفة أو جودة السباحة، هل هذا الرابط صحيح؟ يعني هل من يغرق هو من لا يجيد السباحة، ولا كمان ممكن يعني شخص اللي يعني ممكن تعلم السباحة ويعني يجيد السباحة ومع هذا معرض للغرق؟
0: انا حسب خبرتي انا الاكثر ناس معرضه للغرق هن اللي بيعرفوا يسبحوا،
1: اللي
0: بيعرفوش يتعاملوا مع البحر. هلا بيجيك واحد يقول لك انا تعلمت انقاذ في البركه، تعلمت سباحه في البركه، تعلمت وانا بعلم سباحه، ولكن انت ما عندك معرفه كيف تتعامل مع السحاب الساحب او السحابات الرمليه او الانجرافيه. انت تعرف تسبح ولكن انت ما بتعرف تتعامل. فأغلب حالات الغرق اللي بتصير هن اللي بيعرفوا يسبحوا، اللي بيعملوا يعني مجهود كبير إن بيعرفوا يسبحوا، والمجهود وطاقاتهم بتروح في السحابات لأنهم بيعرفوا يتعاملوا. فأغلب حالات الغرق هن اللي بيعرفوا يسبحوا في البرك مش بالبحر. فهي الحالات كثير أنا بشوفها وكثير بصادفها، وكثير بحكي مع ناس اللي بتيجي بتقول لك أنا والله بعرف أسبح وصارت يعني.
1: طيب يعني لو حكينا هيك عن العرب بشكل عام، للأسف الشديد نتناول هذا الموضوع يعني سنويا، نسبة حالات الغرق لدى المجتمع العربي أعلى بكثير من مجتمعات أخرى، أعلى أيضا من نسبتها في من بين المواطنين في البلاد. كيف نفسر هذا؟ كيف نمنع أيضا يعني هذه الظاهرة خاصة في مجتمعنا؟
0: احنا بنحب العضلات، بنحب الطاقات، بنحب نشوف حالنا كتير للأسف، وخاصة بالبحر. الفرد العضلات دائما أنا بقول إنه مش ملائم إنك تفرد عضلاتك أكثر عن اللازم في البحر. لأنه بعيد وبكرر البحر ما بده فرد عضلات، ما بده طاقات زيادة، ما بده شوفونا يا ناس، ما بده إهمال، ما بده تهور، بده انك تنبسط، تعرف كيف تتعامل مع البحر، كيف تنبسط، كيف تسبح. وللأسف الشديد يعني مع احترام لكل عربنا هاي الظاهرة، هاي هي سبب حالات الغرق. بيجي بقول لك بدنا اسبح، يعني مسموح اسبح ببحر، هذا بحر المي بعدها مش واصل ركبي، مش واصل صدري، لازم افوت لجوة، لازم هاي الظاهرة موجودة عندنا للأسف، واكبر ظاهره خطره في مجتمعنا العربي
1: الان. يعني خلينا نحكي ايضا عن طبريه وبحيره طبريه، ايضا للاسف شديد الكثير من حالات غرق. يعني لماذا، يعني ماذا يميز بحيره طبريه، ويعني اين تتواجد

0: الخطورة فيها؟
1: للأسف في بحيرة طابرية يعني هي موقع يعني زي بركة، والكل مأمن إنه بحيرة طابرية خلص مي هادية، خلص إحنا تعلمنا ببركة، نعرف نسبح سدر، نعرف نسبح كل حركات السباحة اللي تعلمناها، وهن ما بيعرفوا إنه أخطر شيء هي المي العذبة، المي الهادية.
2: ليش؟
1: مثل بحيرة طابرية اللي هي كلها بوير. أول شيء بحيرة طابرية المي ثقيلة، أنت بتسبح بعمق، تروح إلى عمق بحيرة طابرية، وفي شغل كثير خطر في بحيرة طابرية هي لما بتهب الرياح الشرقية في بحيرة طابرية، وهذا أخطر شيء في بحيرة طابرية. إذا تلاحظ لما في معدات بيكون واحد حاط عجل نايم على فرشة أو معه ساب تجذيف، هو ما بيعرف إنه بأي وقت بينزل، فهناك لما بيبعد عن الشط، وحتى البحر كمان لما البني آدم بيبعد عن الشط هنا بتبلش الخطورة. فما بالك هي حالة الغرق كيف بتصير؟ ما هي مي مي، وإحنا لازم نتعلم أهم شيء بتعليم السباحة إنه هو إحنا نضل على سطح المي، لازم نتعلم كيف بنعوم، كيف نحافظ على نفسنا. فللأسف الخوف هو اللي بيسبب حالات الغرق السريعة، عشان هيك بحيرة طابرية إحنا كمان ما لازم نبعد عن شواطئها. يعني في عندك شاطئ إذا متلاحظ طابرية شواطئها صغيرة، وين المنقذين، مش مسافة كبيرة زي البحر، فالمسافة مسكرة. ليش؟ لأنه عارفين قديش في خطورة في بحيرة طابرية. خذ البرك كمان، البرك يعني البرك من أخطر حالات الغرق السريعة للأطفال، وهذا إهمال مع احترامي للمنقذين. أنت منقذ يعني البركة محاطة، البركة أنا بقدر أشوف، ولكن كمان أنت تيجي بتحط ولد 300-400 ولد ببركة، هذا كمان يعني اسمح لي إهمال، هذا يعني ولد بيخرج ببركة، هاي مستحيلة. وجود المنقذ يعني ولد يعني طوالي لازم تلاحظ أنه في ولد بيغرق، ليش تنوصل لحالات غرق في البركة لحالات وفاة؟ هذا كله لازم إحنا يعني نحافظ على أولادنا، نحافظ على حالنا. التعليم السباحة بدك تعرف عند مين تروح تتعلم، بدك خبرة. اليوم أغلب يعني متأسف إني بحكي، لأنه من إشي من قهر اللي إنه صعب تشوف حالة غرق في بركة. تعلموا السباحة من ضمير، علموا السباحة الصحيحة، علموهم، اقنعوهم إنه عندك تسبح في بركة لازم كمان تسبح في بحر نفس المعاملة، ما تعطيهم الخوف إنه بس لازم بركة بركة، لا كمان في ناس تحب البحر، تحب تسبح في البحر والبر والطبيعة الطبرية والبحر.
0: نتمنى يعني
1: إنه لازم نحافظ حالنا،
0: نتمنى إنه يكون هذا الموسم آمن أكثر من غيره، ما نستمع لحوادث غرق ونستمتع من البحر. حمام جربان
1: طوب البحر، أهم شيء ترجعوا سالمين عبيوتكم، الأمان مهم جدا، وطاقاتكم خلوها بالبحر زي ما لازم، ما تعطوا طاقاتكم زيادة، والسلام للجميع إن شاء الله. شكرا لراديو الشام،
0: شكرا دائما. إلى اللقاء حمام جربان، إلى اللقاء. بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
3: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة، مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت، تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة، التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة، اتصل الآن 052-412-0007، مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
4: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا، عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
4: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا، عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: هندسيين في حيفا يعني همخلالة لمنهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة لمنهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة لمنهال التشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50-30. همخلالة لمنهال حيفا من بيت الهستدروت.
6: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: أما الآن مستمعاتنا مستمعينا رح نتابع ونحكي عن تصميم البيوت. نقول دائما تقول المقولة بأنه هناك ندم يعني في كل ما يتعلق بعملية البناء. هل بالإمكان تجاوز هذه المقولة ويعني تصميم البيت ليخدمنا لسنوات طويلة؟ هل بالإمكان يعني نفي هذه المقولة؟ مصمم معماري ومصمم ديكور داخلي وسيم بسول، تحياتنا.
1: تحياتي عيال.
0: شو رأيك، ممكن وسيم ولا يعني مهمة مستحيلة؟
1: شوف يعني إني بالدارج بكل العمارة أبو الندامي، إنه هو الإشي الوحيد اللي عن جد الناس كتير بتندم فيه، إنه نتجنبها بنفع نتجنبها، بس عشان نقدر نتجنب هاي المقولة ومفروض يكون في عن جد شغل صعب لحتى نوصل لهذا المحل، يكون في دراسة للرؤية البعيدة تبعيد حياتنا.
0: وسيم يعني قديش يعني قبل ما نحكي عن اللي كيف نتجاوز هذا، قديش بالفعل يعني هذه المقولة بأنه يعني العمار أبو الندامة إلى أي مدى يعني ميدانيا تصادف هذا؟
1: يعني بيجي الأشخاص اللي بنوا حوالي 70%. حوالي 70%. ليه؟ لأنه البروسس أو الصيرورة تاعت الشغل مش كتير مفهومة عنا كوسط عربي، إنه في عنا مهندس حديد، في عنا مصمم معماري، في عنا مصمم ديكور، مهندس معماري، يعني في وظائف مختلفة للشغل. احنا بنفكر انه يلا تمام، بنروح عند مهندس الحديد وبيطلع لنا الرخصة وبيعملنا التخطيط. التخطيط اللي هو بيعمله بدون تقليل ولا اياتها حدا طبعا، هو مش تخطيط المخول انه يكون عن جد مع تفكير خارج صندوق، مع حساب ودراسة مفصلة للقياسات ولقياس التخت وقياس الكنباي وقياس المجلة وسرعة الحركة وكديش عن جد المطبخ موزع ومكسم بطريقة اللي هي سلسة سريعة مريحة للشغل، بكسمه البيت بطريقة اللي هي صح من ناحية قياسات، حسب قياسات اللي هي تعال نكون ضمن نطاق المعقول بدون ما ينزلوا لتفاصيل التفاصيل. ليش الناس بتفضل تروح هذا الاقتراح؟ لأنه هو من ناحية تعال نكون تكلفة بالأول ببين أقل.
0: يعني ماذا عن جمالية الموضوع؟ يعني هل أيضا يعني التركيز فقط على جمالية البيت أيضا يعني من الممكن أن تأتي بالندم لاحقا؟
1: هاي أكبر جملة مغلوطة، إنه إذا البيت حلو أو إذا البيت جميل فهو مش عملي ولقدام رح نندم عليه. هي ممكن تكون صح بحالة واحدة، إنه المصمم اللي مرافق البيت هو ما عنده خبرة بالمواد، بنفع البيت يكون شكله زي المتحف حرفيا، جميل بطريقة رهيبة، تفاصيله حلوة، تفاصيله مدروسة، كل زاوية فيه فيها تصميم وفيها إشي اللي هو واضح وحلو من ناحية تصميم، بيكون مش عملي لما احنا بنيجي بنستخدم مثلا طاولة أكل من مادة دهان فرن.

0: او من كسره خشب، اللي هي ماده بتتجرح، ماده حساسه، ماده اللي مع الاستعمال راح تهتري وتبين قديمه، بينما اذا استبدلناها بشايش او ببورسلان ممكن ناخذ شيء اللي عمره كتير طويل وتايملس، فالبيت يضل محافظ على هيبته وعلى منظره وعلى حضوره. الجماليه لا تنفي القسم العملي او القسم المعيشي، انه نقدر نتعايش مع شيء اللي هو حلو. مش شرط إذا بيكون البيت حلو معناته هو بالأكيد مش عملي.
1: طيب لا لا لا
0: حكينا بكل العوامل اللي حكيتها.
1: نعم لو حكينا لك وسيم يعني عن موضوع ايضا هام، انه يعني من طبيعه الحال يعني هذا البيت من المفروض ان يخدم يعني لسنوات طويله جدا، الى اي مدى ايضا يعني عدم الرؤيه المستقبليه هو عامل خطا اللي لا يؤخذ بالحسبان مع بدايه البناء؟
0: هو العامل الأساسي للمطبات اللي ممكن توقع فيها الزباين، لأنه إذا الرؤية بتكون رؤية محدودة، أنا اليوم بفكر أنه بدي أعمل بيت اللي يخدمني بس إسا كزوج مقبلين على الزواج، تنين شباب وبس، مش كبيت اللي هو بيت عائلة من ناحية تقسيم، من ناحية عدد غرف، من ناحية مساحات، من ناحية قعدات، من ناحية كل شيء. بالتأكيد بعد فترة زمنية معينة هاي العائلة رح تكبر ورح نصير نحس بأنه البيت مش ملائم لاحتياجاتنا، مش ملائم لطلباتنا، مش ملائم لعيشتنا. فدائما الخطوة الأولى والأساسية لنجاح المشروع والتخطيط هي أن نفكر كتير لقدام، عشان تكون عارف أيال اليوم الموضوع هذا كتير عم بيشغل حيز بوسطنا العربي، وبسبب المطبات اللي عم يوقعوا فيها الناس، إذا كان من قلة خبرتهم بإيش عم بيستناهن ما بعد الجيزة من ناحية طلبات واحتياجات، أو إذا كانوا توجهوا لمصمم اللي بعده ما عنده الخبرة الكافية لبيت عائلة إيش بتطلب، لأنه بيت عائلة مختلف تماما عن بيت شباب. في كتير أزواج، وأنا عندي بالمكتب بشكل خاص أكثر من 3 أو 4 زبائن اللي هم اتجوزوا ببيت أجار، مع إنهن بمرحلة أو بصيرورة عمار، هن قرروا إنهن يجربوا يعيشوا ويكونوا بقلب بيت، يفهموا احتياجاتهم أكثر وعن جد يعرفوا إيش اللي هن بدهنياته وشو التفاصيل اللي هن بحاجتها أكثر، لأنه حتى لو معاي خبرة سنين وعندي كل الأدوات اللي أعطيهم إياها اللي يقدر البيت يكون عملي ومريح، بس إحنا كبشر مختلفين، يعني اللي ملائم لوسيم مش ملائم لأيال، واللي ملائم لأيال مش ملائم لرانيا، ولا ملائم لأسعد بطرس طامس، مش فارق شو الاسم.
1: في كان يعني هيك نوع من طرح، لا أعرف إذا كان يعني عملي في كل مكان، ولكن يعني نوع من بيت يعني يبنى دعنا نقول بمراحل، يعني انه احتياجاتي الان ل 100 متر على سبيل المثال، ولاحقا ساحتاج اكثر، ولكن البيت مصمم، نحكي طبعا عن بيوت خاصه، مصمم بطريقه لتستطيع يعني اكمال عمليه البناء لاحقا. شو رايك بفكره من هذا النوع؟
0: الصراحة الفكرة هيك من ناحية نظرية
1: جيدة، ولكن عملية صعبة،
0: بتبين ممتازة، ولكن ناحية عملية اللي بيصير انه حتى اذا اليوم ساكنين ب 100 متر وكمان 5 سنين قررنا انه نكبر البيت ل 200 متر، اللي بيصير انه لما الواحد يبدأ بمرحلة ترميم او مرحلة زيادة، وهي شغلة اللي احنا عايشينها بشكل يومي مع اشخاص اللي بيبدوا بترميم جزئي بالبيت، وبتلاقي الترميم على كل البيت، لأنه البني آدم بطبعه بزهق ملول من الأشياء، فبس يبدأ بزيادات بصير يكون تعرف شو، ما أنا مبلط هالمئة متر
1: مبلط
0: المئة متر لقدام، بصير كل إشي وكأنه من ناحية مادية عم بكلف مرتين، التكلفة بتصير مضاعفة. فمن الأساس التوجه لناس مع خبرة ببيوت عالي رح يوفر ويسهل كل الصيرورة تبعت الشغل.
1: طيب لو حكينا عن التصميم، إلى أي مدى يعني دعنا نقول اختيار تصميم قابل للتغيير بتكلفة دعنا نقول مناسبة هو أيضا خيار اللي من الممكن أن يتغلب على الشعور بالملل؟
0: أنا بفكر أنه مش نروح على تصميم قابل للتغيير، وإنما نبني تصميم تايمليس، نبني

0: التصميم من الأساس عمره طويل، ما نلحق الترندز، ما نلحق ألوان موضة بأشياء اللي هي ثابتة أو بأشياء اللي هي رح تضلها كل الوقت بوجهنا. يعني مطبخ حلو إن نعمله حلو وعصري ومرتب ومتكتك، ولكن نحاول نحافظ على من ناحية حتى اختيار المواد واختيار الشغلات على أشياء اللي هي عمرها طويل، ما نزهقها، ما نمل منها. والأشياء اللي ممكن إنها تنزهق أو تكون ترندت تكون أشياء اللي هي متغيرة ببساطة، يعني مخدة بطقم الكنبيات، أنا عارف أرميتشر بالصالون ككل،
1: وليس مطبخ اللون الفيروزي لليوم يعني هيك أو الأخضر اللي يعني اليوم مناسب. من الممكن يعني اختيار ألوان اللي هي أكثر تقول دعنا نقول مناسبة لكل وقت.
0: 100%، لانه الاشياء اللي عمرها طويل هي اشياء اللي حتى لو بمرق عليها وقت. مثلا تعال احكي لك هيك من ناحيه الوان، الرويال بلو، الرويال جرين اللي هن الاخضر الغامق، الازرق الغامق او الكحلي، البوردو، هي الوان اللي قد ما يمرق وقت على التصميم بتضلها عايشه وبتضلها موجوده. يعني بتطلع على كل بيوت اذا كانت قديمه او حديثه وفيها هاي الالوان بتضلك حاسس انه اللون غادر انك تتقبله او غادر انك تشوفه كل الوقت صح للمحل اللي هو موجود فيه. فاختيار الوان الميكسات او الوان الدمج اللي ممكن انها تكون بالبيت اذا كان مدروس بطريقة صح وبالنسبة صحيحة راح يعطيك احساس وكأنه البيت على اخر عمره طويل. حتى من ناحية المواد، يعني ما نلحق بس انه اسا يلا الترند تبع ترفرتين فبتلاقي كل بيوت ترفرتين وسهارة، تمام عمرهن وقت معين وبعدين ايش اللي راح يصير؟ اسا مثلا بطلت موضة الترفرتين عم يرجعوا لكل الاشياء تبعيت الماربل اللي فيه الكلاكاتوت، البوردو، الالوان الصاخبة، الالوان البارزة، حتى بالعفش كل العفش عم بيكون اكثر، عم نرجع للعفش المورد واللي فيه برينتس شجر واشياء اللي هي بارزة زي كيف كان على ايامات بيوت أجدادنا. إسه عم برجع كثير بقوة كل هذا الموضوع. فإذا أنت بدك تضلك تلاحقه بأشياء كبيرة ومش بتفاصيل صغيرة اللي هوين عليك، أول إشي ماديا أنك تغيرها، وثانيا من ناحية أنك ما تأسفش على الأشياء اللي اشتريتها. يعني كمان أنه الواحد يضل كل 3 أو 4 سنين بده يكب طقم كنبيات ويشتري واحد جديد، بفكرش أنه ذكي وصح. فدائما لما الدمج بيكون بتفاصيل صغيرة بخلينا نحس انه اوكي بيت معصري وعلى الموضة، ومن ناحية تانية التغيير بيكون تغيير سلس وسهل.
1: نصائح هامة المصمم وسيم بسول، شكرا، يعطيك الف عافية.
0: الله يسعدك، شكرا لك.

0: استمعنا للموسيقار الرحل لملحم بركات. بعد الفاصل رح نتابع مشوار بيت العيلة. لحظات ونتابع مشوارنا في بيت العيلة. نذكركم حتى الواحدة برنامجنا, ونذكركم أيضا بأن أيام الأحد والاثنين هي الفقرات المخصصة لبيت العيلة, وبطبيعة الحال سنكون معكم لنكمل المشوار بعد قليل, ونكون مع موضوع آخر. تحدثنا اليوم عن المواضيع الكثيرة, منها كنا مع السباحة الآمنة, وتحدثنا أيضا عن كرة القدم. تنتظرنا اليوم ليلة مميزة وخاصة, مباريات كرة القدم نصف نهائي كأس العالم. تابعوا معنا أيضا التوقعات عبر تطبيق الشمس إذا كنتم تشاركون يعني في هذا الموضوع, في هذه التكهنات والتوقعات. فيعني التوقعات اليوم يعني صعبة للغاية. عمالقة كرة القدم المنتخب الفرنسي وأيضا المنتخب الإسباني بدون شك يصعب جدا تكهن نتيجة هذه المباراة. كل نتيجة ممكنة, ولكن ننتظر يعني المباراة عند التاسعة. بعد الفاصل الإعلاني راح نتابع مشوارنا في بيت العيلة الجزء الأخير, كونوا معنا.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقه, مسار اكسبريس على الجامعه من مركز الناصره للتاهيل سنه واحده, وبعدها بتكمل لجامعه حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم تحضير ومرافقه خطوه بخطوه. التسجيل مفتوح والمقاعد محدوده. اتصل الان 052-412-0007. مركز الناصره للتاهيل, جاناتاسيا الناصره.
2: الآن في وينير نصف النهائي من المونديال, فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينير في المحطة, في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: تكميم الأفواه, العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية

0: الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء الحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
1: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال أتشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة من هال حيفا من بيت الهستدروت.
6: الشمس دائماً

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحن نقترب من نهاية بيت الليلة اليوم. نشكر حسن المتابعة, شكر خاص لضيوفنا اللي شاركونا اليوم من خلال المقابلات والتحليلات. خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا, عاد ياسين في إنتاجه, وكنت معكم إيال حميد حديد. نتمنى لكم نهار موفق, إلى اللقاء.

0: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق

0: بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3571 خاضع للأنظمة.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM ستيريو.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
5: رأس الساعة برعاية
6: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب عامل ثلاثيني بجروح خطيرة بعد إصابته من جسم ثقيل خلال عمله بورشة بناء في مدينة تل أبيب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم نقل إلى مستشفى إخلوف لاستكمال تلقي العلاج. أغلقت القوات الإسرائيلية اليوم أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأفادت مصادر محلية بأن قرار الإغلاق جاء بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. في قطاع غزة أعلن اليوم عن ارتقاء شخص في قصف استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفاد مصدر طبي بارتقاء شخص وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل وامرأة. كما أعلن في وقت سابق اليوم عن ارتقاء طفل متأثرا بإصابته بنيران قوات الجيش. طلب وزير الأمن إسرائيل كاتس من رئيس الدولة منح العفو للجندي أليور أزاريا الذي أدين بإطلاق النار على شاب فلسطيني خلافا لأوامر إطلاق النار المعتمدة في الجيش. وقال كاتس في طلبه إن مرور نحو 10 سنوات من الزمن يستدعي السماح لأزاريا ببدء حياة جديدة، مطالبا بتقصير فترة محو التسجيل الجنائي المدون بحقه. يشار إلى أن الجندي كان قد أدين بإطلاق النار وقتل الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف الذي كان مصابا وملقا على الأرض عقب حادثة طعن اتهم بتنفيذها ضد جنود إسرائيليين. قرر الجيش الأمريكي تجميد عملية إخلاء طائرات التزود بالوقود الأمريكية من مطار بن غوريون، وذلك وفقا لما أوردته تقارير إسرائيلية صباح اليوم. وبحسب التقارير، وجه المدير العام لسلطة المطارات الإسرائيلية رسالة عاجلة إلى مدير عام وزارة المواصلات، حذر فيها من أن هذا القرار قد يؤدي إلى إلغاء نحو 50,000 تذكرة سفر حتى نهاية شهر تموز. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي خلال عبورها المسار الجنوبي في مضيق هرمز. وأضافت الهيئة أن الهجوم على الناقلة وقع على بعد 13 ميلا بحريا شرق مدينة ليما العمانية. في السياق، من المقرر أن تفرض واشنطن اليوم حصارا بحريا على جميع الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وفق ما أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية الأمريكية. وأوضح المركز أن الحصار يشمل حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بغض النظر عن العلم الذي ترفعه السفينة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وأضافت القيادة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. قالت الخارجية الصينية إن بكين قلقة للغاية من استئناف الصراع العسكري في منطقة الخليج. وأكدت الخارجية أن بكين ستواصل بذل الجهود لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب وهفا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:06 أسعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن.

0: في هذا البرنامج نتابع زي المستمعين في ملفات محلية، ولكن التطورات الحاصلة كذلك في الساعات الأخيرة في منطقة مضيق هرمز، بلغات عن استهدافات في بعض المواقع وأصوات انفجارات من قبل وفق المصادر الإيرانية. في المقابل هنالك تقارير تتحدث عن قصف في قطاع غزة في الساعة الأخيرة، هذا أدى إلى عدد من الضحايا والمصابين، سنستوضح بالتفاصيل. ولكن نبدأ بما أوردناه اليوم بالنسبة للملفات المتعلقة بالصحة والانتظار هناك لفترة طويلة، وكنا قد تابعنا في هذا الموضوع وفق البيان الذي صدر عن وزارة الصحة. ونبدأ عمليا بهذا التقرير حول المعطيات وكذلك التأخير من قبل وزارة الصحة الحاصل بفعل النقص الحاد في الأجهزة، خاصة الرنين المغناطيسي والفجوة بين وسط البلاد أو المركز وبين الضواحي أو الأرياف كما تسمى. نستمع إلى التقرير.
1: الأولى تنشر وزارة الصحة الإسرائيلية تقريرا شاملا عن أوقات الانتظار لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي MRI والعمليات الجراحية الاختيارية، في خطوة تقول إنها تهدف إلى تعزيز الشفافية وقياس جودة الخدمات الصحية. تشير المعطيات إلى أن إسرائيل تحتل موقعا جيدا مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سواء من حيث مدة الانتظار لفحوصات الرنين المغناطيسي أو للعمليات الجراحية الاختيارية. كما ارتفع عدد أجهزة الرنين المغناطيسي في البلاد من 10 أجهزة عام 2008 إلى أكثر من 70 جهازا عام 2025، مع زيادة بنسبة تقارب 9% في عدد الفحوصات خلال العام الأخير دون ارتفاع ملحوظ في فترات الانتظار. لكن الصورة ليست مثالية، فالتقرير يكشف عن فجوات واضحة بين المناطق والمستشفيات، إذ يضطر جزء من سكان الأطراف والمناطق البعيدة إلى السفر خارج مناطق سكنهم للحصول على الخدمة، كما تطول فترات الانتظار لدى الأطفال وكبار السن. وفي بعض أنواع الفحوصات والعمليات، خاصة

0: سيدي
1: رأيت خياله
0: يا روح.
1: أنا
0: عيني
1: رأيت خياله
0: يا سيدي.
1: أنا ده أنا رأيت
0: يا عيني
1: رأيت خياله
0: يا سيدي
1: في المنام.
0: يا سلام.
2: هذا الفرق بين لا أريد أن يعني أذهب بعيدا، ولكن هذه اللوحة المسرحية مسرحية أهلين يا دكتور سمير غانم وجورج سيدهم قديمة، ولكن تعطي أيضا قراءة ضاحكة كيف كان التعامل مع الطب. وأنا لا أتهم أحد، ولكن لاحظتم الآن بتقرير مباشر من قبل وزارة الصحة الفجوة بين الأطراف الريف وبين وسط البلاد، ومن يستثمر أكثر بالمواطن حتى على مستوى صناديق المرضى، وهذا برز في التقرير. مع ذلك يقول بروفيسور نداف دافيدوفيتش هنالك خطة عمل لسد الفجوات، ولكن هنالك أيضا ضرورة بالنسبة للحكومة لأن تكون الأمور على سلم أو ليكون هذا الملف على سلم أولوياتها. وما زالت طبعا الأموال تصرف، ولكن في مسارات أخرى مختلفة تماما عما نريد نحن عندما نقول المساواة حتى في الخدمات الصحية الطبية. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في برنامج الظهيرة.
3: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
4: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد خاضع للأنظمة.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: ونتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، وكنا في موضوع الصحة والفوارق أو الفجوة في الخدمات الطبية بين الجنوب بين وسط البلاد والأطراف بما في ذلك الجنوب والشمال، ويعني نستطيع أن نقرأ المعطيات بعدة مسارات بما في ذلك أن غالبية العرب في الأطراف وبالتالي الخدمات الصحية تبدو مختلفة. واستمعنا إلى التقرير المبني على معطيات لوزارة الصحة وكذلك ما قاله بروفيسور نداف دافيدوفيتش مسؤول في الصحة الجماهيرية ومستشار لوزارة الصحة في هذا الموضوع. الآن إلى قضية أخرى أو ميدانية، تطورات في قطاع غزة، معلومات عن استهدافات بوتيرة عالية كانت منذ ساعات الصباح بما في ذلك في الساعة الأخيرة. الزميل الصحفي طارق دحلان، تحياتي طارق.
1: تحياتي لك وتحياتي لجميع المستمعين.
0: نعود إلى التصعيد واستهدافات في الساعة الأخيرة في بعض المناطق في غزة ومحيطها وكذلك في الجنوب.
1: يعني فعل استهدافان قامت بهم الطائرات المسيرة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، ومنذ صباح هذا اليوم حتى هذه الساعة كان آخرها هو استهداف في منطقة الفالوجة في شمال قطاع غزة، تحديدا في المنطقة الشمالية الغربية. هذا الاستهداف هو لمجموعة من المواطنين حتى هذه اللحظة، وفقا للمصادر الصحية داخل مستشفيات مستشفى الشفاء والمعمداني، ما وصل إلى هذه المستشفيات هو 6 من الشهداء وأكثر من 10 إصابات، غالبيتهم من الإصابات المتوسطة إلى حرجة. هذا الاستهداف الذي جاء قبل لحظات من الآن هو استهداف من قبل الطائرات المسيرة لتجمع للمواطنين في هذه المنطقة. سبق هذا الاستهداف تحليق مكثف للطائرات المسيرة، ومنذ مساء الأمس هذه الساعة ونحن نلاسمع لوجود عشرات من الطائرات المسيرة في أجواء محافظات قطاع غزة. صباح هذا اليوم أيضا كان هناك استهداف لخيمة في مدينة خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء شهدين، هو أحد الشهداء هو طفل لم يتجاوز 10 سنوات، بالإضافة إلى أكثر من 15 إصابة، غالبية الإصابات طبعا من المارة، حيث في مدينة خان يونس مكان الاستهداف هو يعني منطقة المواصي المليئة بالخيام والتي تعج بمئات الآلاف من المواطنين. ومنذ وقت إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن استمرار للاستهدافات، سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة ما يزيد عن 1110 شهيد خلال هذه الأيام وخلال فترة الهدنة. هذه هي تعتبر هدنة إنسانية دخلت حيز التنفيذ 10 أكتوبر حتى هذه اللحظة، ولكن الاستهدافات الإسرائيلية ما زالت متواصلة. أيضا بالأمس كان هناك استهدافات، صباح هذا اليوم كان انفجارات عنيفة في المناطق الشرقية على طول المناطق الشرقية من قطاع غزة، مدينة خان يونس، المنطقة الوسطى، وأيضا في مدينة غزة. هذه الأصوات ناجمة عن عمليات النسف التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مناطق تمركزه، حيث يقوم على عمليات تدمير للبنى التحتية والمنازل التي بقي في هذه المنطقة. الأوضاع في قطاع غزة صعبة للغاية، يعني تزداد الخطورة يوما تلو الآخر. ما يرعب المواطنين في قطاع غزة هو التحليق المكثف للطائرات المسيرة بشكل منخفض.
0: وهل هذه إشارة طارق، لأنه بتعرف من ناحية يقولون هنالك مفاوضات في القاهرة واتصالات مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل وضخ ميزانيات لبدء مسار ما، يعني قد يكون بداية لإعادة إعمار بعض المناطق، ولكن ميدانيا الأمور تذهب باتجاه التصعيد ووجود طائرات مسيرة جمع معلومات، هذا معناه المزيد من عمليات القصف والاستهداف ميدانيا.
1: يعني لكي لا نخرج عن الواقع ولكي لا يعني نذهب عن الحقيقة المرة في قطاع غزة، الاستهدافات ما زالت مستمرة. نحن الآن لسنا داخل هدنة إنسانية، ولكن نحن داخل حرب باردة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وجيشه في جميع محافظات قطاع غزة. الحرب ستستمر خلال هذه الفترة، أو على أقل تقدير إلى حين إجراء الانتخابات.

0: الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في شهر أكتوبر المقبل. هذه يعني كل التوقع أن هذه الحرب ستستمر. إسرائيل تريد أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب بهذه الوتيرة. يقوم باستهدافات، خلال بعد الاستهدافات يقوم بالإعلان بأنه قام بالقضاء على مقاومين في قطاع غزة، ولكن بحقيقة الأمر الاستهدافات جلها للمدنيين، لا يوجد أي استهدافات جديدة. نعم. إسرائيل فقط هي تقوم بإضاعة الوقت، أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو يقوم بإضاعة الوقت فقط لكي يكسب يطيل من عمره السياسي إلى شهر أكتوبر وإلى الانتخابات.
1: نعم، وعمليا لا إشارة في أن هناك ما يأتي بانفراج ما حتى للمواطنين. على كل نحن
0: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي انفراج.
1: صح.
0: الحرب مستمرة والحصار ما زال
1: بطبيعة الحال. هذه صورة الوضع. أنا أشكرك أستاذ طارق على هذه المداخلة، تحياتي لك، يعطيك العافية، السلامات. إذن هذا ميدانيا في غزة في الساعة الأخيرة، سلسلة استهدافات وعدد من الضحايا والمصابين. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة. أشكر الزميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
5: الشمس دائما.
6: قول لي شو هيك يعني أوفسايد؟
7: لا، نفدال.
8: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشي، معناهن تسلل.
7: ما صرت شارح 100 مرة.
8: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: את המכשיר, שמה לפה על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
1: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו محمد يونس. محمد صباح الخير, بكر טוב.
2: صباح النور, صباح النور, بكر טוב.
1: محمد, سمعنا انه عندك حوايا حلوه مع المخشير, وتحكينا قصتك مع البيكور ليزر.
2: طلع دوريد, انا حسب رايي هذا البيكور ليزر هو ساحر.
1: واو,
2: انا بستعمله من 2015.
1: واو,
2: من 2015 عانيت من ديسكات بالرقبه ووجع بالكتاف والايدين.
1: حلو,
2: وشفت له دعايه بالفيسبوك اظن, وكان في
1: دعايه لازم تسمعه بالراديو. بالراديو دعايه
2: هاي هسه بالراديو طبعا.
1: هذا انت قبل بتحكي قبل, مزبوط.
2: انا هسه بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير الجديد.
1: عملت عدكون. حلو,
2: عملت عدكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كرة السلة يعمل له دعاية للركب ولهاي الشغلات. قلت أنا شو بصير علي بجربه. كانوا نفس الشيء عاملين إنه بتاخذه 3 أشهر, بس كانوا عاملين إنه إذا بترجعه بتدفع على كل نخل. يوم استعملته كأنه 5 شيكل أو 3 شيكل. فقلت أنا يعني إذا بدي أرجعه خلال شهرين بدي أدفع 300 شيكل, مش مشكلة. فأخذته للمخشير, وكتير عانيت بوجع رقبة. كان عندي 3 ديسكات برقبتي, وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزوترابيست.
1: ما خليتش
2: محلات, ودفعت كتير مصاري شراء, يعني ما بتأمنش.
1: حلو,
2: فطلبته وجابوا لي إياته, واتصلوا فيه وعملوا لي, علموني كيف استعمله, وبأي محلات بأي مناطق بالرقبة لازم أحطه عشان. فأنا لقيت إنه المخشير ساحر جدا, يعني
1: واو.
2: أعمل العلاج بالليل, أقوم الصبح فيش إشي.
1: جاي خبال شاتارو مبين ما هو أمير, خبية مترفت بشوت موت.
0: هبنتي شو إجيا دخل منصة شو ميكي بيركوفيتش السخكان.
1: نخون نخون,
0: حسيتي أحد ضد أحد.
1: يفه ليات ليات أتا تخيلي دبر جام. مكمل محمد. نعم,
2: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل, أنام, يكون عندي وجع رقبة وإيدين وكتاف, وأقوم الصبح ما فيش إشي.
1: واو, زي كسام, زي مكسيم.
2: حتى لو ما فيش عندي أوجاع, يعني لما يكون عندي وقت وأنا قاعد بالبيت وفاضي بحطه وبستعمله, وكتير كتير يعني من يوميها أنا الحقيقة يعني
1: بتجنن. يعني أنت اليوم ممليتس بجدول, أنت بتنصح باستعمال المخشير؟
2: كل واحد عنده ديسكات برقبة, وعنده وجع ظهر, وجع كتاف, إيدين, ركب, إجرين. اسمع يعني هذا الجهاز
1: يعني ساحر. اذا هو مرش زي كوسام, زي بشوت مود, زي مخشير كوسام. جاي
0: انا تمد عمر بيكيولز لو كسم, زي مدع,
1: زي مدع, زي لو كسم بشوت مود. نכון,
2: مدع, بل هو عسى كسم. مدع زي عسى كسم.
1: ايزه كيف. نعم محمد, تفضل.
2: واستعماله جدا جدا هين, فيه 3 كبسات, كبسه مدوره من فوق بتطفيه بتشغله, وكبسة تحتيها بتيجي بالعرض عشان تعير الوقت اللي بدك إياه وتعمل فيه العلاج.
1: حلو.
2: وكبسة عن الجانب بتشغلها, بتعصت عليها كبسة طويلة, بتكبس على كبسة الكبسة اللي بتشغله للمخشير, المخشير بيشتغل, بتحطه وين بوجعك. أنا مثلا على الرقبة.
1: نعم.
2: بحطه على الناحتين من هون من هون تحت الدينين. على الشريان.
1: على الشريان نفسه بالضبط.
2: على الرقبة, وبالنص من فوق بالطول بالواقف, وبرضه تحتيه اخرى مره, وين بتلتقي الرقبه مع الاكتاف بالعرض. هذا اللي عنده وجع رقبه, انا بقول لك اذا بيعمل هذول الـ4 محلات 5 محلات, انا بقول لك انه وجعه بطير.
1: ايزه كيف. بشوت مود, انا يعني عم بسمع شغلات جاي زي كيلو, او هو عمر قال تترجلوا لخيوط عم كيف. بشوت مود زي كوسام, زي وزي مدع. وعشان كان احكي محمد,
2: اللي بده يتريح من الادويه ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدي وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي, يستعمل هذا المخشير شرفيا. يعني
1: شرفيا, وهذا صدقا انت بتحكي, انت مش عشان اجيت جاي تعمل دعايه, انت فعلا انت عم تتعامل مع المخشير.
2: انا من 2015 عندي المخشير, بقدر يجي اللي بده يجي,
1: اللي بيجي وبقدر يتواصل معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصيا, وانت بتلتقي فيه وبتحكي, بتقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشير.
2: طبعا طبعا, كثير انا حكيت عن الجهاز هذا.
1: كل احترام, بشوت مود ماشي. أنت عمر زي زي زي عنيان شل مدى, زي لو عنيان شل كاسم.
2: وإذا بقول لك إنه منلعب فوتبول وفي لعيبة اللي بتتصوب بجريها بركبها وبنطيها المخشير والجهاز وبيعملوا فيه علاجات وبنبسطوا منه, بس عم بيشتروا.
1: أزكاها, كودم قلتوا دا محمد, شكرا لك. جاي يش لانو مفتاع, ونحن ندبر على مفتاع وندبر على هبرسيم شيش لانو بتخنيت جام.
0: نכון.
1: אז מה אתה אומר?
0: אני באמת שמעתי את محمد, איך הוא ממליץ על המכשיר, ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותם.

0: تتميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعاً. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
1: هندسيين في حيفا يعني همخلالة منهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة منهال حيفا من بيت الهستدروت.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
4: الشمس دائما.
5: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
6: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
5: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
1: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل 3 من 6 إلى 7 مع دوريد للداوي.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
9: هنا إذاعة الشمس 101.1.

0: ميكس اف ام ستيم.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب عامل فلسطيني بجروح خطيرة بعد سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في ورشة بناء في مدينة تل أبيب، بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقل إلى مستشفى إخلوف لاستكمال تلقي العلاج. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 7 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة غرب مخيم جباليا شمال القطاع. وأفادت وزارة الداخلية في غزة أن من بين الضحايا مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعدد من الضباط. أغلقت القوات الإسرائيلية اليوم أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأفادت مصادر محلية بأن قرار الإغلاق جاء بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. طلب وزير الأمن إسرائيل كاتس من رئيس الدولة منح العفو للجندي ألي أور أزاريا الذي أدين بإطلاق نار على شاب فلسطيني خلافا لأوامر إطلاق نار المعتمدة في الجيش. وقال كاتس في طلبه إن مرور نحو 10 سنوات من الزمن يستدعي السماح لأزاريا ببدء حياة جديدة، مطالبا بتقصير فترة محو التسجيل الجنائي المدون بحقه. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية اليوم عن تعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي خلال عبورها المسار الجنوبي في مضيق هرمز. وأضافت الهيئة أن الهجوم على الناقلة وقع على بعد 13 ميلا بحريا شرق مدينة ليما العمانية. في السياق، من المقرر أن تفرض واشنطن اليوم حصارا بحريا على جميع الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وفق ما أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية الأمريكية. وأوضح المركز أن الحصار يشمل حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بغض النظر عن العلم الذي ترفعه السفينة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاعتداءات الإيرانية على السعودية والأردن ودول الخليج تهدف إلى تقويض استقرار المنطقة بأسرها، وأكد أن أي مساس بسيادة الأشقاء العرب هو مساس بالعمق اللبناني والعربي. قالت الخارجية الصينية أن بكين قلقة للغاية من استئناف الصراع العسكري في منطقة الخليج. وأكدت الخارجية أن بكين ستواصل بذل الجهود لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 34، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا متواجدين بهيدي الأوقات. تحياتنا للجميع. يعني ساعة كي بيقولوا الذروة راجعين، الأغلب راجع من الشغل. عشقة عشقة، يعني ما في كلمة على العشقة، ما هيك؟ يعني بتعرفوا هيك نحنا رفيقكن لرجعتكن على البيت. منعرف انه الشوارع هلأ هيك مزدحمة واقفة، يمكن الخلق هيك شوي ضيق، وخاصة مع هيد موجة الحر كمان، بس ولا يهمكن، نحنا هون معكن لحتى ننسيكن عجقة السير، ننسيكن الملل هيك اللي ممكن تحسوا فيه، ونحاول نسليكن بكتير هيك أغاني حلوة، بسماع أصواتكن كمان مثل ما عودناكن على الهوى، ومسابقات حلوة مهضومة بتسليكن وبتخليكن توصلوا للبيت وما تحسوا بالعشقة.

غلا إذن عن جديد هيك بلش العد التنازلي لنهاية هيدا النهار. الكل بالطريق، الكل عينه على الطريق، فهيك كتير منحب نكون سوا يعني ساعتين من الهواء معكم حنكون، ونفتح كمان خطوطنا لحتى نسمعكم، وهيك حاول نسليكم بالعجقة. ممكن كمان تحاولوا تغنوا مع الأغاني اللي عم نسمعكم إياها، ممكن كمان هيك شوي تفكروا شو هيك ممكن بس توصلوا على البيت تعملوا أيضا كمان، أو شو تخططوا كمان لحتى تطبخوا اليوم، أو ممكن كمان تسلوا حالكم بهيك اتصال معنا أو اتصال مع صديق، أو ممكن تحكوا لنا كمان وين رايحين شو عم تعملوا بهيدي العجقة، وكتير تفاصيل ممكن هيك ندردش نحن وياكم سوا. على فكرة أغنية جميلة جدا لرامي جمال وسعد المجرد كنا عم نسمع بهيدي الأوقات. أهلا وسهلا فيكم عن جديد ببرنامج اللي عم بيطلع عليكم كل يوم ثلاثة من الساعة 2 لغاية الساعة 4 معي أنا رانيا العلم من وراء المايك، إعداد هذه الحلقة إعدادي وأيضا مع الزميل خليل حداد، الهندسة الصوتية عادية.

0: بس كمان كيف عودتكم انه كل ساعة رح يكون في عنا هيك جوائز وبالساعة الأولى بتعرفوا يعني دائما كنا نحكي وعم نحكي صلنا فترة عن ثورة بعالم التصميم المعماري والبناء يعني من خلال هيك دمج التكنولوجيا المتقدمة مع الهندسة أرض الواقع بيوتكم بكافة التفاصيل الصغيرة والكبيرة رسم حقيقي رح تشوفوه قدامكم. يعني قبل بتخيل ما كنا نعيش هيدي التجربة، قبل كنا بحاجة هيك نفرك كتير دماغنا ونحكي كتير دماغنا لحتى نقدر نتخيل. اليوم ما في داعي، اليوم كله واضح قدامكم. شركة بلانكس PLNX اجت لحتى تفوتكم وتخطي معكم الخطوة الأولى داخل بيت أحلامكم قبل أن يبنى. يعني رح تفوتوا على بيتكم، تمشوا ببيتكم وتمروا وتفوتوا على الغرفة وتشعروا بالمساحة والاتساع الفعلي قبل ما تبدوا تبنوا البيت. في أحلى من هيك؟ واو. يلا أكتر تفاصيل حول هيدا الموضوع هيك تعال نروح نرحب. نرحب على الهواء مباشرة بالمدير العام لشركة بلانكس السيد وجدان غانم. مرحبا وجدان.
1: مرحبا رانيا،
0: تحياتي. يعني شكرا أول شيء لك وجدان إنك هيك جيتنا وجبت لنا شيء عن جد بيريحنا.
1: شكرا. يعني إنتو كمان راديو الشمس إنكو عن جد عم بتضيعوا الإشي كمان للناس إنه يستفيدوا من الإشي اللي إحنا جبناه.
0: يعني أنت تتخيل إنك أنت تتجول بقلب بيتك قبل ما تبنيه وتقرر هيك تاخد هيدا القرار الذكي والواعي وتوفر الوقت والتكلفة قبل ما تبني البيت. تتخيل أنت يعني متخيل هيدا الشيء فعليا يعني على أرض الواقع شيء رائع. تعال نحكي بداية شوي أنا وياك وجدان عن شركة بلانكس. شو هي هيدا الشركة PLNX وشو الفكرة اليوم اللي عم بتقدم موها بعالم التخطيط المعماري والتصميم الداخلي؟
1: أول إشي في كلمة عدت عليها 3-4 مرات في الجملة اللي حكيتها تتخيل.
0: طبعا
1: أنا بطلت أتخيل
0: طبعاً.
1: بطلت تتخيل. اليوم بلانكس إجت كمضمون واحد وعم بتقول إنه للناس خلص هذا العالم تبع التخيل، خلص العالم تبع الخرائط. تعالوا شوفوا البيت تبعكم كيف رح يطلع. تعالوا شوفوا كل جزء في البيت كيف مساحته رح تكون. كيف المطبخ، كيف الصالون، كيف الأوضة، كيف الممر، كل إشي خاصه في البيت. تعالوا شوفوه وتجولوا فيه قبل ما تخطوا أي خطوة في بناء البيت. وإنتوا بعدكم عم تتخمنوه، وإنتوا بعدكم عم بتخططوا مع الأدريخال أو مع المطمم. إنتوا بتقدروا تيجوا وتشوفوا التصميم كيف رح يطلع ورح تحسوا في كل المساحات الخاصة في البيت.
0: كيف اليوم ممكن تساعد هيدي الشركة؟ يعني من حيث بتعرف أوقات كتير يعني لما نحنا بيكون الشيء على أرض الواقع ومخطط من يعني بتقنيات جدا جدا حديثة، اليوم أنت بتوفر على حالك يعني كتير أخطاء. بتشوف الأشياء اللي يمكن تعجبك ويمكن ما تعجبك، فاليوم إجت هيدي الشركة لحتى عن جد تعيشك الشيء قبل ما تبدأ.
1: بالضبط. في كلمة كثير مهمة حكتيها بتوفر عليك. يعني اليوم بدي أسألك سؤال واحد رانيا، بما أنه إحنا هيك وإنت أكيد صرت باني وناقلي أكثر من بيت، يعني أمراض يمكن بتكون أنت في البيت وبتسألي حالك ولا ولو أنه معي أخرى متر في المطبخ، أو ولا ولو أنه الصالون أكبر شوي أو أصغر شوي، قديش كنت أنا بنبسط في المتاحة تبعت البيت وقديش الإشي كان بريحني، إن كانوا من ناحية شغل وإن كانوا من ناحية إحساس كيف أنت بتحسي في قلب البيت.
0: 100% على فكرة. يعني أخطاء كتير كبيرة كانت بالبيوت من زمان اللي انبنت من زمان، واليوم بقول يا ريت عن جد اليوم. بس
1: فالفيلم مش أنه بس أنه يا ريت، الإشي اللي إحنا في بلانكس عم نجيبه للعملاء

0: وللزبائن وللمصممين والأدريخالين برضو أنه عم نجيب لهم أداة اللي بيغذروا هن يتواصلوا فيها مع الزبون الذاتي واللي بده إشي معين في قلب بيته. اليوم بيجي المصمم عنده طراز معين من التصميم فبيجي زبون مثلا اللي بده طراز ثاني يمكن شوي صعب عليه انه يجي يغير هذا الطراز وهي وجهة النظر والفيجن اللي هو ماخذها عن الاشياء اللي هو بخططها فكيف هو بيقدر يلائم حاله لهذا الزبون بالذات. اليوم احنا جبنا له هاي الاداة اللي اسمها بلانكس. بلانكس اليوم بيقدر يعرض للزبون يبسط كل المساحات يبسط الخرائط يبسط الارقام اللي في قلب الخرائط لمجسم فيزيائي اللي بيقدر يبنيه ويمشي في كل المساحات قبل ما يبني البيت. تصوري انت تخيلي ان اليوم الزبون فيش حاجة يشوف الخرائط خلط بس الكبلانيم وبس الناس اللي بدها تشتغل هن اللي بيشوفوا الخرائط. الزبون لازم يشوف بيته لازم يشوف ويحس ويمشي في قلب بيته قبل ما يبني.
1: وفعلا يعني بتعرف اجت يمكن انا بقول هيك دائما من اول ما بديته فعلا هيك انا بقول دائما بلانكس اجت هيك لحتى تساهم بتغيير ثقافة البناء والتصميم عن جد بالمنطقة. يعني الاشياء اللي كنا او الخسائر الفادحة هيك نقول بالمخططات اللي كانت زمان اليوم اجت بلانكس لحتى تنقذ ما يمكن انقاذه وتقلل كمان التكاليف العالية اللي ممكن كمان اللي عم بحاول يبني او يصمم او يهندس اجت بلانكس لحتى تساعد بكل هيدي التفاصيل.
0: بالضبط حكيت جلم اللي حبيتها كثير الصراحة الثقافي هي عن جد ثقافي لأنه بلانكس اليوم عم بتفوت ثقافي جديد
1: صحيح
0: للوسط هي يعني كل معنى الكلمة حكتيها وراح أسرقها منك هاي الكلمة إذا تسمحي لي رانيا وراح أستعملها
1: مقدمة مني لإلك.
0: فبلانكس اليوم عن جد جابت ثقافة جديدة في هذا العالم وفوت التغيير كبير كبير كبير أكثر ما بتتصوري. إن كانوا للزبون إن كانوا للمصمم إن كانوا لكل بني آدم بيستعمل هاي الخرائط. التكاليف المهم جدا اليوم للزبون لما يبني بيته وإشي ما يعجبوش وهو في مرحلة البناء شو بيعمل؟ بقول لك أنا بديش لسه أبني البيت اللي أنا عم بحلم فيه وإلي عمر وبالآخر أتندم عليه. لا بدي أغير إسا. كل تغيير بيعمله إسا يكلفوا كثير مصاري وقتك المصاري طبعاً. كمان يكلفوا كثير وقت
1: كمان
0: بالضبط كثير وقت كثير مقت كثير حساسية بينه وبين الأدريخال. كل هاي الشغلات بيقدر يخسرها اليوم قبل ما يطبعوا الخرائط للشغل. بيجوا على بلانكس بيمسوا في قلب البيت بتأكدوا من كل مساحة موجودة في البيت وبعدين ببلشوا يشتغلوا في البيت.
1: رائع جدا. طيب لكل من عم يسمعنا اليوم وجدان وحابب كتير هيك يتواصل معكم عن جد عشان يوفر على حاله كتير اشياء كل الاشياء اللي حكيناها اليوم بده يوفر على حاله. يعني بده يفوت على بيته قبل ما ينبنى بده يشوف مساحة البيت تصميم البيت اذا من هون بتفوت الشمس من هون كتير تفاصيل بده يشوفها كلها على ارض الواقع قبل ما يبدأ. كيف ممكن يتواصل معكم؟
0: احنا موجودين في كل شبكات التواصل يسجلوا بلانكس PLNX يلاقونا في كل محل انستغرام تيك توك فيسبوك كل الشبكات التواصل. في كمان رقم تلفون 052-258-3000 هذا رقم المحل عندنا. كل انسان حابب يشوف بيته وحابب يشوف عشو عم بدفع هو عشان البيت اللي عم ببنيه بيقدر يجي ويمشي في قلب البيت قبل ما يخطي اي خطوة. فبقدروا يتواصلوا معنا كمان في شبكات التواصل الاجتماعي.
1: يعني صراحة إذا أنا اليوم بدي أفكر ابني بيت أول شغلة بعملها بتوجه لإلك وجدان بتوجه لشركة بلانكس طبعا. فإذا اتصلوا هلأ عن جد لهيدي الشركة على 052-258-3000 هذا رقم الهاتف للاتصال لحتى تشوف تقدروا تشوفوا بيتكم قبل ما تخطوا أي خطوة. وبلانكس إذا PLNX موجودة على كافة منصات التواصل. شكرا كتير لك وجدان غانم المدير العام لشركة بلانكس.
0: شغلة صغيرة رانيا شغلة صغيرة هاي مفاجأة أنا عملت لك إياها. كل إنسان رح يوصل لإلنا إسا ورح يجي يعرض بيته عن طريق الإذاعة اللي رانيا عم تعملها إسا في إذاعة الشمس رح يقض على تخفيض 20%.
1: واو شكرا
0: يقض على تخفيض 20% معي لإسا بس رح أحكي إسا شغلة مش رح أشرح عنها كتير. انتظرونا بشهر 9 رح يكون مفاجأة كبيرة رح تهز الشمال كله ورح تهز الدولة كلها. اللي بلانك عم بتحضر لها مش رح إسا أحكي عنها كتير. لكل مصمم داخلي وكل أدريخال وكل مهندس عم بسمعني إسا 16/9 رح يكون تاريخ كثير كثير كثير مهم في حياة وفي مجال التخطيط والبناء هون بالشمال. رح نعمل إشي اللي بعده ما نعملش في الشمال وفي الدولة كلها.
1: رائع جدا. إذا انتظروا هذا التاريخ، كلنا عم بالانتظار هذا التاريخ، وأكيد نحن أول براديو الشمس أول ما رح يعلن عن هذا الشيء. شكرا كتير لك وجدان. إذا كل مين بتوجه لشركة بلانكس عن طريق إذاعة الشمس هلأ أو كل نهار وهلأ خلال الساعتين كمان هيدول رح يحصل على تخفيض 20% بصناعة ومخطط بيته بالحجم اللي هو بده إياه. شكرا كتير لك وجدان. شكرا
0: كثير.
1: تحياتي إلى اللقاء. بنطلع على فاصل، بعد الفاصل جهزوا حالكم، بدنا نفتح خطوطنا حتى هيك ندردش سوا على الهواء نحن وياكم وكل مين بيتصل وبيشاركنا. طبعا اليوم من هلا لحد الساعة 3 رح يحصل على تخفيض 20% بصناعة مخطط يكون بيته جاهز من شركة بلانكس. فاصل ونواصل.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70. هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوفتيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوفتيك الرائع. هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون. في السنوات 50 الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: راخفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخفات سوميت مجلك روم المفرق الشرقي، نجمي 2692. راخفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائما.
5: يعني أنا مش فاهم، تركين كخاف على السفسال؟ طب يفوتوا من أول اللعبة.
6: سلام، معك أبو الحروف. كخاف هو نجم، سفسال بهالسياق معناها دكة الاحتياط، وبالآخر ما انت عارف، قرارات مدرب.
7: الشمس، منحط النقط

يلا رجعنا رجعنا، أهلا وسهلا فيكم عن جديد مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. أكيد مرحب فيكم كل انضموا لنا بهذه الأوقات، نحن معكم على الطريق وين هيك منسليكم، منحاول هيك نقضي أوقات العجقة والضغط.

بأحلى أوقات الأوقات. يعني بدنا إياكم توصلوا على البيت وأنتوا رايقين، مش عم بتخانقوا حالكم، بتخانقوا كل مين حواليكم. أوكي، مهم كتير.

0: إذا فتحنا نحن خطوطنا هلأ على 0-64-10-101. ما تنسوا حابين هيك دردشوا معنا، حابين هيك اسألكم أسئلة معكم وقت محدد. بتعرف شو حضرت لكم؟ هيك أسئلة كتير لطيفة خفيفة مهضومة كتير. بس شو الموضوع هون؟ إنه اللعبة كتير بسيطة بس بتحتاج شوي لتركيز، كيف بيقولوا تركيز حديدي وسرعة بديهة خيالية. يعني بيكون معكم بس 15 ثانية، بدي اطرح عليكم أكبر عدد ممكن من الأسئلة السريعة، أوكي؟ وإنتوا عليكم مطلوب منكم تجيبوا بأسرع ما يمكن، تمام؟ وإذا أجبتوا الإجابات الصحيحة على الأسئلة اللي بسألكم إياها خلال هيدا الوقت المحدد بتكونوا كسبتوا معنا. وما تنسوا كل واحد بيتصل فينا وكل واحد بيتوجه اليوم لشركة بلانكس عن طريق إذاعة الشمس رح تحصلوا على تخفيض 20% على صناعة مخطط لمنزلكم ولبيتكم بالحجم الطبيعي.
1: ولا تخافي من بكرة بيبي بيبي
0: بيبي. يلا عادي فتحنا الخطوط على 04-60-10-101.

0: فكرة هذه الأغنية الجديدة لشامي مع جينيفر عزار، أغنية حلوة كتير والفيديو كليب كمان هيك رائع جدا. يلا نروح على 0460101 تنقول أول مرحبا لمين بتكون معنا لليوم؟
1: سيلين حنازة.
0: شو الاسم؟
1: سيلين.
0: سيلين، أهلا بسيلين، كيفك؟
1: الحمد لله
0: تمام يا سيلين. البرنامج برعاية مين سيلين؟ ألو سيلين، شركة بلانكس PLNX. اوكي اهلا وسهلا فيك سيرين. يلا سيرين انت جاهزه؟
1: جاهزه.
0: عارفه شو الموضوع؟ نسالك اكبر نسالك اكبر عدد ممكن من الاسئله، اوكي، ومعك فقط 15 ثانيه. ماشي يلا جاهزه. شو لون الزمرد على السريع بس؟
1: ازرق.
0: اوكي، الطماطم تصنف علميا من الفواكه ام من الخضار؟
1: خضار.
0: شيء ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ لا لا لا عم تتأخري على السريع سيرين. خلص الوقت يا سيرين. راح الخط. طيب يلا اي على 0460101 معكم على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: مرحبتين. يا هلا، مين معي؟
2: سلمان مطر من عين ماهل.
0: سلمان، اهلا بسلمان وبكل اهالي عين ماهل، كيفكم؟
2: والله الحمد لله. اول شيء بدي احيي خالد ابو ليل بمناسبه نجاحه بامتحان الطب.
0: الله، الف الف مبروك.
2: وبدنا نفوتين على المسابقه طبعا.
0: طبعا بس بدنا نفوتك على المسابقه. يلا جاهز؟ بدي اسالك اكبر عدد ممكن من الاسئله، معك بس 15 ثانيه. عادي طبعا انت جاهز، عم بتحدد الوقت والتايمر. اوكي قديش بتجيب؟
2: المليون.
0: بس لازم تجيب طبعا على الاسئله اوكي بشكل صحيح. ماشي يلا. لون الزمرد
2: ازرق.
0: الطماطم تصنف علميا من الفواكه ام من الخضار؟
2: الخضار.
0: الشيء الذي لا يكتب الذي يكتب ولا يقرأ؟
2: القلم.
0: عدد كواكب المجموعة الشمسية؟

0: سبعة.
1: عكس كلمة مؤقت.
0: مؤقت.
1: عكس كلمة مؤقت.
0: وقف.
1: خلص الوقت. شو لا. يزيدك.

0: على أوكي على 0460101 ما تنسوا أبدا نحن معكم على الهواء مباشرة. برنامجنا برعاية شركة بلانكس، هيدي الشركة اللي بتخليكم تفوتوا لبيتكم لحتى تشوفوه على أرض الواقع قبل ما تبدوا تبنوه. واو يلا، وانتو عارفين اكيد شو هيك مسابقتنا لليوم، عن شو بتحكي. بدنا نقترح عليكم اكبر عدد من الاسئلة، اوكي 15 ثانية معكم فقط بتجيبوا او تجيبوا على هذه الاسئلة، 15 ثانية وكل تجيبوا صح تكونوا برافو عليكم. وما تنسوا انه كل مين بيتوجه اليوم لشركة بلانكس عن طريق إذاعة الشمس وعن طريق برنامجنا هلأ بهو الساعتين كمان رح يحصل على تخفيض 20% على تخطيط بيته، وهيدي نقطة كتير كتير كتير مهمة. يلا مع اتصالاتكم نحن مكملين، وتعال نروح نشوف لوين وصلنا، وتعال نقول مرحبا لمين. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: نوح من نحف.
0: نوح، أهلا بنوح وبكل أهالي نحف، كيفك؟
1: أهلا فيكي، الحمد لله.
0: برنامجنا برعاية
1: اتصف تحت الراديو.
0: أوكي. شو على الطريق نوح؟ عن جد وين انت حاليا؟ عش اتسير مش عش اتسير؟ خبرنا طمنا.
1: حد أحي يهود، في عج إتسير،
0: في عج إتسير حد أحي يهود. أوكي، إذا في طرق بديلة طبعا روحوا على الطرق البديلة لحتى تتفادوا عج إتسير. نوح، أوكي، نحن أول شي برنامجنا برعاية شركة بلانكس اللي بتخليك تشوف بيتك على أرض الواقع قبل ما تبدأ تبني، هاي أول شغلة. تاني شغلة، بدنا نقترح عليك أكبر عدد ممكن من الأسئلة، وإنت عليك تجيب على أكبر عدد ممكن من الأسئلة وتجيب صح طبعا فقط ب15 ثانية. جاهز؟
1: يلا
0: يلا. أوكي، ما هو عكس كلمة مؤقت نوح؟
1: دائم.
0: دائم. الحيوان الذي يلقب بسفينة الصحراء؟
1: الجمل.
0: كم يساوي حاصل ضرب 6 × 7؟
1: يما جيت على الرياضيات.
0: يلا على السريع.
1: 42.
0: أي عضو بجسم الإنسان بيستخدم للتنفس؟ خلص
1: الرئة.
0: بس برافو عليك. على فكرة أنا بدي أقولك إنك جاوبت على كل الأسئلة اللي طرحت عليك صح، برافو. يلا شكرا كتير. على 0460101 يلا مع اتصال جديد على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين.
2: هلا هلا
0: هلا هلا، مين معي؟
2: عدن.
0: عدن، أهلا بعدن، كيفك يا عدن؟
2: الحمد لله
0: تمام. يلا جاهزي عدن؟ برنامجنا برعاية مين؟
2: بلانكس.
0: يلا، المعدن السائل الذي يستخدم في ميزان الحرارة شو هو؟
2: الزئبق.
0: الأخطبوط صح أم خطأ؟ الأخطبوط بيمتلك 3 قلوب؟
2: صح.
0: عاصمة إيطاليا؟
2: روما.
0: المادة الأساسية لصناعة الزجاج؟
2: الرمل.
0: خلص الوقت، برافو عليك، أجبتي صح وبرافو على حدك كمان. شكرا جزيلا عدن، يعطيك العافية. شكرا.

0: على 04. قبل ما نطلع لفاصل خليني أخذ اتصال الأخير هلأ قبل الفاصل، وبعد هيك رح بعد الفاصل رح نكمل مع اتصالاتكم. بناخذ اتصال على الهواء مباشرة. مرحبا.
1: مرحبا.
0: مرحبتين. يا هلا بيك، من معي؟
1: علي من طنطا.
0: علي أهلا بعلي، كيفك؟
1: الحمد لله
0: تمام. برنامجنا برعاية مين يا علي؟
1: بلانكس.
0: يلا علي، جاهز علي؟ وجاهز لسبقتنا لليوم؟
1: يلا
0: يلا هات نجرب. جرب حظك. عادي جاهز بالتايمر؟ يلا. انت بالسيارة؟ موجود بالسيارة. وين موجود حاليا؟ في عجقة سير ولا كيف؟
1: لا، مروح من تخمير.

0: آه أوكي جود. يلا صح أم خطأ، الفيل هو الحيوان الوحيد اللي ما بيقدر يقفز؟
1: ما بيقدر يقفز.
0: إيه ينط.
1: فضلك عاد الفيل في ماني صار نقطة بالحق.
0: أوكي الصوت بينتقل بالفراغ، صح أم خطأ؟
1: صح.
0: سور الصين العظيم يمكن رؤيته بالفضاء بالعين المجردة، صح أم خطأ؟ خلص الوقت. أي شو؟
1: والله أنا عارف شو بعرفني.
0: اطلع على الفضاء وشوف. شكرا كثير، شكرا علي، شكرا. يلا تعال نطلع لفاصل من الإعلانات، بعد الفاصل مباشرة نعود لنواصل.
2: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: صيفك أحلى مع العيلة، فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3577 خاضع للأنظمة.

0: 400 شيكل. نعم ب400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007، مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

يلا رجعنا لكم، أهلا وسهلا فيكم عن جديد وين ما كنتوا. أكيد من راح فيكم كل اللي انضموا لنا بهذه الأوقات. منذكركم أول شيء برنامجنا برعاية بلانكس، شركة بلانكس اللي بتخليك تشوف بيتك على أرض الواقع قبل ما تبدأ بالبناء، وهيدا قديش بيسهل عليك كتير كتير تعب، كتير بيوفر عليك كمان كتير مصاري، وبيخليك تعيش البيت فعلا فعلا على أرض الواقع بكافة تفاصيله الصغيرة والكبيرة قبل ما تفوت عليه. شو بدكم أحلى من هيك؟ شركة بلانكس PLNX، اتصلوا هلأ على 052-258-3000 052-258-3000.

0: على 0460 10101 مع اتصالاتكم. نحن مكملين ومتابعين. إذا موجودين بعجقة سير، إذا واقفين على الطرقات وفي كتير عجقة سير كمان، اتصلوا فينا خبرونا، بركي هيك منحاول نلاقي طبعا بديل، طرق بديلة لحتى تخفف عنكم هذه العجقة. يلا على 0460 10101 نحن رجعنا مع خطوطنا ومعكم انتو مستمعينا ومستمعاتنا. يلا بناخد اتصال جديد على الهواء مباشرة ومنقول السلام عليكم لمين؟
1: عليكم السلام.
0: وعليكم السلام، هلا بمين؟
1: علي.
0: علي هلا علي، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: منين علي؟
1: من كابول.
0: يلا كابول، أهلا وسهلا بعلي وبكل أهالي كابول. شو علي، يلا جاهز؟
1: طبعا.
0: يا هلا بيك علي، دايما على السمع على فكرة ودايما بتصل فينا، كل احترام لعلي. يلا عارف شو المسابقة علي؟ اوكي، بدنا نجيب على اكبر عدد ممكن من الاسئله فقط ب 15 ثانيه، اذا كانوا صح بتكون ربحت معنا. تمام يلا تمام. عاصمه اليابان؟
1: طوكيو.
0: شو؟
1: طوكيو.
0: اطول نهر بالعالم؟ على السريع. قاره تقع اي قاره، باي قاره تقع دوله البرازيل؟
1: أمريكا الجنوبية.
0: أصغر دولة بالعالم؟
1: خلص الوقت،
0: خلص الوقت، خلص الوقت. يلا برافو عليك، يعني أجبت فيه سؤال فقط بس غلط، ما أجبت عليه صحيح. شكرا كتير لإلك يا علي، ويعطيك ألف ألف عافية، شكرا جزيلا، تحياتي. إذن كل مين بيتوجه من اليوم ومن هلأ ومن خلال برنامجنا لشركة بلانكس عن طريق إذاعة الشمس وعن طريق برنامجنا رح يحصل على تخفيض 20% من شركة بلانكس على صناعة مخطط لبيته، كل بيته. أوكي اتصلوا هلأ على 0522583000 لشركة بلانكس PLNX. يلا مع اتصالاتكم على 0460 10101 اتصال إذاعة الشمس اللي دائما بترفقكم وين ما كنتوا، وما تنسوا أبدا على 98.1 و101 FM نحن موجودين، وعلى موجة الشمس وتطبيق الشمس كمان. تعال نقول مرحبا لمين. مرحبا لمين.
2: مرحبا.
0: مرحبتين. مرحبتين، مين معي؟
2: معك إبراهيم من عكا.
0: شو الاسم؟
2: إبراهيم.
0: أهلا يا إبراهيم، كيفك؟
2: الحمد لله
0: تمام.
2: تمام،
0: كيف أهالي عكا؟ طمنا كيف كيف اليوم عكا؟ حم كتير اليوم، ولكن بحر عكا ما في أروع من هيك.
2: حم.
0: يلا موجود بعكا حاليا؟
2: لا احنا لسه على الطريق.
0: على الطريق، وين موجود؟ في عجقة سير؟
2: في
0: وين؟
2: بحيفا.
0: اوكي تمام، يلا تجهز تشارك معنا إبراهيم.
2: جاهز.
0: يلا الدولة اللي بتشتهر بالتاج محل.
2: إيش؟
0: الدولة اللي بتشتهر بالتاج محل.
2: تاج محل. قلت لك راس عن سؤال في الشيرو.
0: على السريع. أوكي رح أمرق عنه. عاصمة بريطانيا.
2: لندن.
0: عكس كلمة شجاع.
2: شبان.
0: خلص الوقت. يلا حظ أوفر. الوقت بيلعب كتير دور رجاءا، يعني الموضوع هو موضوع الوقت، ومش بس هيك الموضوع كمان قديش بتفوتوا هيك كمان معاش معنا وقت. اوكي يلا بعد معنا خلينا ناخد مع اتصالاتكم ونكمل على الهوى مباشرة. يلا مع اتصال جديد على الهوى مباشرة، ما تنسوا ابدا برنامجنا برعاية. مرحبا.
3: مرحبا.
0: مرحبتين، مين معي؟
3: كريستيان خاطر.
0: هلا كريستيان، كيفك؟
3: والله الحمد لله.
0: شو يا كريستيان، برنامجنا برعاية مين؟ بلانكس. بلانكس. بلانكس. يلا خلاص أنا قلت عنك تمام. جاهز للمشاركة؟ لا ليه نزل؟ أوكي يلا كريستيان بنوجه لك تحية بكل الأحوال. تعال نروح لاتصال جديد على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين؟
4: هلو.
0: مرحبا.
4: يعطيك العافية.
0: يا هلا يزيدك، مين معنا؟
4: أبو محمد.
0: لا بدنا نوطي الراديو بس لو سمحت، ونسمع بس عن طريق التليفون.

0: لأنه الصوت كتير في صدى و... يلا جاهز؟ نعم
1: جاهز.
0: توطي صوت الراديو بس بليز كمان مرة لأنه عم بسمع صوتي أنا بالخلفية.
1: هل سامع شيء؟
0: هل لا بلا سامع شوي. وطي صوت الراديو على الآخر واسمعني فقط عن طريق التليفون. يلا يلا جاهز؟
1: جاهز. أبو الناجي بحكي معك. جاهز.
0: شو الاسم؟
1: أبو الناجي عبود من علوط.
0: أبو الناجي، أهلا وسهلا بأبو الناجي من كل أهالي علوط، تحياتنا لإلكم. يلا، أسرع حيوان بري بالعالم؟
1: الفهد.
0: الشيء اللي كل ما أخذته منه بك كبر؟
1: الحفرة.
0: أكبر محيطات بالعالم؟
1: الهادي.
0: وين في أهرامات؟ وين موجودة أهرامات الجيزة؟
1: مصر.
0: إيه؟
1: مصر.
0: برافو عليك، خلص الوقت، برافو. أبو الناجي يعطيك العافية. منروح ومنكمل وآخر اتصال معنا لليوم، منقول مرحبا لمين؟
2: أدول.
0: مرحبا.
2: ألو ألو.
0: مرحبا.
2: أبو مرحبا، معك نور من حيفا.
0: نور، أهلا يا نور، كيفك يا نور؟
2: الحمد لله. أول مرة بنشترك.
0: أول مرة بتشترك؟
2: أوه.
0: دايما بتسمعنا بس دايما ما هيك؟
2: أوه. أبوي بيحبك كمان.
0: سلمنا على أبوك. طيب يلا جاهز. برنامجنا أول شيء برعاية مين؟
2: بلانكس.
0: بلانكس، برافو. يلا قول لبيك بس هيك يبني لك بيت، يتوجه لشركة بلانكس كمان هيك عشان جهز لك وتشوف البيت على أرض الواقع قبل. تمام. طيب يلا. أي عضو بجسم الإنسان بيستخدم للتنفس؟
2: الرئة.
0: أوكي. المادة الأساسية اللي بيستخدموها لصناعة الزجاج؟
2: الرمل.
0: الرمل. الشيء أسرع عدد ألوان قوس القزح؟
2: سبعة.
0: سبعة، خلص الوقت. يلا
2: ربحنا.
0: ربحت. يلا لهذا السبب يا هواي خلاني. طيب خليني أقلكم أنه اليوم كل مين بيتوجه لشركة بلانكس عن طريق إذاعة الشمس وكل مين بيتصل هلأ بشركة بلانكس على 052-258-3000 ويقول أنا جاي عن طريق إذاعة الشمس وبرنامج رانيا رح تربحوا ورح تاخدوا تخفيض 20% لتجهيز وتحضير وصناعة مخطط لبيتكم.

0: يلا. إذا حابين تجهزوا بيتكم وحابين تتصلوا لحتى تحجزوا هيك وتيجوا تشوفوا بيتكم على أرض الواقع، ما إلكن غير بلانكس بي ال ان اكس، ورقم التليفون 052-258-3000. شكرا بلانكس، شكرا لإلكن كل مستمعينا اللي شاركونا واللي سمعنا أصواتكم بالساعة الأولى. بعد بحب خبركم أنه بعد في عنا ساعة تانية، وأيضا بالساعة التانية رح نكون معكم ونتشارك كمان معكم الهواء. جهزوا حالكم، أنا جاهزة. عادي أنت جاهز؟ ممتاز.
1: بالله يا مجرى الميت يا بسلم عليهم عليهم صعبان الفرق عليهم.
0: يلا إذا تعال نطلع هلأ للقاء مسجل، مع لقاء مسجل مع بيكيور ليزر، وبعدها نشرة الأخبار على رأس الساعة، وبعدها منرجع ومنلتقي عن جديد.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM Stereo.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
4: رأس الساعة برعاية
5: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: الشرطة، وذلك جراء غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر نقطة شرطية تابعة لوزارة الداخلية في شمال قطاع غزة. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 3 أشخاص في قصف غرب بندر عباس ومدينة حاجي أباد بمحافظة هرمزغان، ويستمر التصعيد العسكري في المنطقة وتبادل الضربات بين واشنطن وطهران، حيث أكدت مصادر إيرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة بوشهار جنوبي إيران. في السياق، أعلن الناطق باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة مع عودة العقوبات وفرض الحصار البحري مجدداً. أعلنت وزيرة المواصلات ميري ريجيف أنه وباستثناء 20 طائرة تزويد بالوقود الأمريكية والمتوقفة في مطار بن غوريون الدولي، فإنه لن يتم السماح بهبوط طائرات أخرى في المطار. وأصدرت سلطة المطارات أمرا طارئا للرقابة الجوية، وبموجبه تحظر المصادقة على هبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي عن تجميد إخلاء قسم من طائراته العسكرية لتزويد الوقود من مطار بن غوريون، وذلك في عقاب تصعيد غاراته الجوية في إيران. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت للمرة الثانية قنبلة صوتية على بلدة المنصور في قضاء صور. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة 6 من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما. طالبت عائلة الشاب سامي جعصوص من الليد الشرطة بتسليمها جثمانه، وذلك بعد مرور 14 يوما على مقتله بنيران الشرطة في المدينة. كما قدم مركز عدالة التماسا للمحكمة العليا باسم العائلة مطالبين بتحرير جثمانه من أجل إتمام مراسم الدفن. أعلنت وزارة الصحة رفع التحذير من السباحة على شواطئ حيفا بات جليم زمير دادو الجنوبي وشاطئ هاستودنتيم. وقالت الوزارة في بيان مقتضب أن رفع التحذير جاء بعد الإعلان عن نتائج سليمة لفحوصات جودة مياه البحر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 31، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 34، أما في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. ارتقى 7 أشخاص من بينهم مدير مركز مخيم جباليا وضباط وأفراد من الشرطة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

ثلاثة وخمسة دقايق باستوديوهاتنا. أهلا وسهلا فيكم عن جديد وين ما كنتوا. أكيد كل انضموا لنا بهيدي الأوقات وكل اللي كانوا معنا من بداية المشوار، تحياتنا للجميع. ندعيكم لساعة تانية كتير مليانة

يلا ساعتنا هلا طبعا رح نكون معكم لغايه الساعه 4، بس تعوا هيك اخذكم لهيك بريك قصير مع هيدي الاغنيه الجميله جدا، وبعدها بنرجع وبنطلع عليكم. كونوا جاهزين لانه كمان رح نكون معكم بهيدي الساعه نحن وياكم على الهواء.

يلا تعالكم بس خبركم أول شيء لكل هيك لكل بشرة سارة لكل خريجي الصفوف العاشر الحادي عشر والثاني عشر قديش هل أنتم مستعدون لدخول عالم الهندسة المعمارية وتغيير الطريقة اللي بتشوفوا فيها العالم؟ اليوم رح ناخدكم هيك رح تاخدكم دورة الهندسة المعمارية برحلة عالمية بدءا من اللحظة اللي بتولد فيها الفكرة التصميمية وصولا لورش عمل تطبيقية بتعبروا من خلالها بتحكوا فيها عن رؤيتكم عن فلسفتكم الخاصة. باختصار رح تكتشفوا المفاهيم المعمارية ورح تطوروا من مفهوم تصميمكم الشخصي. كل خريجي الدورة رح يمنحوا شهادة مشاركة بالدورة من الكلية التكنولوجية نوفا جليل، وبختام الدورة رح يتم تنظيم معرض للمشاريع لعرضها أمام الضيوف والمشاركين. للحديث أكثر عن هذه الدورة طبعا يسعدني أن أستضيف بداية ميراف ساسون عمويل المدير العام للكلية التكنولوجية نوفا جليل، وأيضا ورود در مهندسة معمارية من قسم طاقم المحاضرين والمعلمين في كلية نوفا جليل قسم الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. أهلا وسهلا فيكم. شالوم شالوم ميراف.

0: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

يلا أهلا وسهلا فيكم عن جديد. برنامجنا بهيدي الساعة رح يكون برعاية الكلية التكنولوجية نوفا غاليل نوفتك. طبعا حكينا عن الدورة لكل خريجي الصفوف العاشر الحادي عشر والثاني عشر, دورة الهندسة المعمارية للشباب. طبعا كل مين حابب يدخل هيدي الدورة اتصال على 054-464-0009. يلا ابتدينا معكم ونحن جاهزين عن شو رح نحكي بهيدي الساعة. صراحة حابة احكي على موضوع هيك كتير مهم, ظاهرة اكيد سمعتوا عنها, ظاهرة اطفال سيفورا او بنات سيفورا, هيدا الاتجاه الجديد اللي عم تتجه لإله الفتيات دون سن المراهقة لهوس, اصبح هوس كل موضوع استخدام مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. هلا كلنا بنعرف انه كل الدراسات الطبية بتقول انه هيدي المنتجات هي مخصصة للبالغين, وهيدي المنتجات اساسا بتحتوي على مواد كيميائية وعطور ممكن تسبب تسبب التهابات جلدية وتحدث اضطرابات بالهرمونات. فهيدا الموضوع طبعا موضوع مهم كتير, حابة هيك احكي معكم فيه, حابة اسمع رأيكم بهيدا الموضوع, حابة تشاركوني اليوم وتشاركونه ونفهم ليش هيدا الاتجاه عم بيكون وليش هيدا الظاهرة أساسا اليوم.

يلا إذا على 0-64-10-101 أنا هيك بدي حابة ناقش هيدا الموضوع معكم فعلا. قديش بتشوفوا اليوم عم بعيشوا البنات عم بيكون هيدا الجيل اللي أساسا عم يطلع جيل عم يكره ملامحه الأساسية؟ في تحول خطير اللي عم ينتقل

0: من بناء الذات لعرض الذات. يعني لما بتوصل اليوم البنت لمحطة أنه أنا حلوة فقط من خلال المكياج وفقط من خلال تغيير الملامح، وكل منظور الجمال عم بيكون في مشكلة فيه. فهيدا الجيل، جيل الألفا، جيل اللي عم يتعلم معايير الجمال من المؤثرين من التيك توك. لوين ممكن نقول دلال كبير؟ هل منقدر نقول إنه الدلال طبعاً اللي عم بيكون من قبل الأهالي هو له دور، أم إنه كمان كل مواقع منصات التواصل كمان والمحيط عم تلعب دور كتير كبير؟
1: يا مالي يا حلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي.
0: يلا على 0460-10-101 بحب اسمع رأيكم، بحب شوف واسمع نظرتكم للأمر وشو بتشوفوا، كيف ممكن كمان نحمي بناتنا من هيدي الظاهرة. فعلا يعني مهم كتير اسمع منكم قديش بتشوفوا اليوم انه دلال الاهل الزايد ومجارات ولادهم بكل صيحة هو اللي عم بيخرب هيدا الجيل، او انه الضغط الاجتماعي ان كان من الصديقات بالمدرسة او ان كان من منصات التواصل من المؤثرات على منصات التواصل عم بيكون اقوى من سلطة الوالدية. هيدا موضوع مهم كتير على 0460-10-101.

0: يلا تعال نروح ونبدأ مع اتصالاتكم ونأخذ أول اتصال على الهواء مباشرة. مرحبا.
1: ألو.
0: ألو مرحبا. مرحبا. مش عم نسمعك منيح سارة، إذا هيك ممكن تكوني موجود، لأنه عن جد الموضوع كتير حابة هيك اسمع رأيكم فيه. سارة، من أين عم تحكينا سارة؟
1: بحكي من سخنين.
0: من؟
1: سخنين.
0: سخنين، أهلا وسهلا فيكي سارة من سخنين. آه يا سارة تفضلي.
1: أنا بالنسبة إلي معايير الجمال يعني صرنا نطلع عليها بطريقة غير بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، المؤثرين المؤثرات، كمان كثرة عمليات التجميل، يعني صار الإشي نوعا ما صيحة موضة، يعني بتشوف اليوم بنات 18 اللي بيعملوا عملية تجميل للأنف مثلا أو فيلر حقن الشفاه وما إلى ذلك. الإشي بيعود لكيف إحنا كمان نطلع على خالنا، إحنا مثلاً الصبايا بالذات
0: سارة.
1: أنا بحس إنه كمان الأهل ممكن يكون دور بالتوعية لكيف كل ولد بتطلع حاله وكل بنت كيف تطلع حالها، يكون عندهم ثقة بالنفس. كمان الموضوع الثقة بالنفس كثير مهم عليه بالنسبة لمنظرنا الخارجي.
0: بتشوف انه هيدي الظاهره عم تسرق طفولتهم، عم تسرق براءتهم، عم تسرق منهم براءه الطفوله. يعني بدل ما كنا نحن نشوف طفله عم تلعب، عم بتدور، بتروح مثلا لحتى تشتري العاب، اليوم ما بنشوف اطفال عم تروح تشتري العاب. اليوم للاسف اليوم عم نشوف كل البنات عم بتروح اول شغله بيفوتوا عليها هي محلات اللي فيها كل المستحضرات الجمال او التجميل، لحتى يعني وعم يستعملوا، يعني الاخطر من هيك انه عم يستعملوا هاي المواد كمان، وهيدي المواد هي عم تكون كمان كلنا بنعرف انه هي بتحتوي على مواد كيماويه وممكن تسبب كمان يعني شيء خطير، تكون شيء خطير على على على صحتهم.
1: صحيح صحيح. اليوم الجيل عم بيستعمل مواد تجميليه من جيل صغير، عم بشوف صراحه بنات 12 و11 سنه بيحكوا عن سكين كير، اللي انا بحكي عن نفسي كسارة، يعني من جيل 16 18 سنه بديت يعني استعمل سكين كير، يعني ما فيش عندهم طفولة، ما فيش هاي الملامح الطفولة البريئة للبنات. عم بتشوف اليوم بنات صغار عم بتمكيج وبيحطوا مسكرة مكياج، بيحكوا بنات بعض أنا بدي أنزل وزني، بدي أروح بدي أعمل عملية لخشمي مثلا بعدي المدرسة وكل هالأمور.
0: يعني نحن أمام ظاهرة فعلا هيك يمكن علينا نعيد النظر في كل موضوع هيك نظرة أطفالنا لنفسهم، ونحن أساسا كأهل كمان تربيتنا لأولادنا.

كل مفهوم الجمال ونظرتهم وهويتهم أساساً اللي عم تنبنى للأسف على كل موضوع أو منظوم الجمال اللي بيكون هو المشكلة. شكراً كتير لإلك سارة، وصلت الصورة. شكراً كتير عزيزتي، تحياتي لإلك. شكراً، إلى اللقاء. شكراً شكراً. نعود لنواصل، ما تنسوا أبداً برنامجنا بهذه الساعة تحت رعاية الكلية التكنولوجية نوف هجليل نوفتك. طبعاً لكل خريجي الصفوف العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، دورة الهندسة المعمارية ودخول عالم الهندسة المعمارية. مع اتصالات كون مكملين على 04-60-10-101 على الهواء مباشرة. بحب تشاركوني كتير طبعا، وعن فكرة بحب تشاركوني كمان من واقع بيوتكم. يعني اليوم أكيد كل أم اليوم يمكن عم تسمعنا، أو كل بي عم يسمعنا كمان، أو كل أخ كمان أخته موجودة صغيرة بالبيت كمان. شاركوني من واقع بيوتكم، شاركوني بهيدي القصص والتجارب الشخصية يمكن فعلا. وبحب كمان إذا في هيك بنت أو صبية اليوم عم يسمعونا بجيل 17-18-15، بحب اسمع منكم ليش هالقد عم تنظروا هيدا الموضوع بأهمية. ليش نحنا صار مفهوم الجمال هالقد هو عم ياخد الحيز الأكبر بحياتنا وعم يسرق للأسف منا طفولتنا.

0: تتصل على 0460-10101 تعا نسمع دور الأهالي. تعا اسمع كل أم اليوم عم تسمعني تقلي كيف تتعامل مع هيدا الموضوع فعلا. يعني لما البنت, ونحن بنعرف أغلب البنات اليوم وسموا يعني صارت هيدا الظاهرة تسمى ببنات سيفورا, كيف تقدر تتعامل معه؟ كيف ممكن تقنع بنتها إنه هيدا المواد هي مش منيحة لإلها؟ كيف ممكن تربي بنتها على إنه تنظر لحالها وتحب حالها كيف هي؟ يلا على الاتصال. مرحبا, منقول لها لمين؟
1: الله يعطيك العافية.
0: يزيدك يا هلا.
1: معك ميسون.
0: ميسون, أهلا وسهلا بميسون. كيفك يا ميسون؟
1: الحمد لله. أنا من جيل الأربعين, أنا أقول 48, يعني أنا عديت مرحلة أنت عم تحكي على هذا الجيل الصغير.
0: نعم. وإن شاء
1: الله الأهل أكثر على الأهل, بالعكس الأهل بعطوا وبعطوا ملاحظات وبقولوا وبيحكوا. بس اليوم لما بتيجي بنت بتقول للبنت الثانية أو لصبية تانية إنه أنا بروح أعمل هيك, بتصير هذيك تقول طب ليه أنا لا, فهمي؟ ليه أنا ما عملش؟ ليه أنا ما كنتش أحلى منها؟ ليه أنا ما أتصرف زيها؟ فهون إن بتكون صارت مثل عبنتها إنه هذا لا يما, أو إنه مش وقته, أو عيش طفولتك أو إيش كل إشي. تيجي بنت صبية هيك بس كلمة واحدة بتغير كل الإشي.
0: يعني أنت عم بتقولي إنه الضغط الاجتماعي كان من الصديقات بالمدرسة بالمحيط له تأثير كتير كبير على هيدا.
1: أنا عندي بنت أخت كانت تخريجها بصف السادس, بتروح تعمل أظافر عند وحدة مع عيني دول. طب بنت صف سادس, إحنا زمان كنا بصف سادس شو كنا نعمل؟
0: طب وين دور الأهل هون؟ يعني حتى لو كان مثلا الصديقات أو المحيط اليوم إلهم تأثير, ما نحن كل الوقت كان في عنا صديقات وأصدقاء بالمدارس وكلمة إلها هناك, ولكن صح. كانت كلمة الأهل مسموعة, كانت سلطة الوالدية موجودة بالبيوت.
1: مزبوط. بس اليوم البنت ما بتشوفيها, ولا هي لبست أوعيها, يما راحة مع صحبتي, يما طلعة مشوار, يما نازعة عيفة, يما نازعة عكا, يما طلعة كرب.
0: طيب بس ما في هيدا المنتجات حق مصاري وفي مصروف. يعني الأهالي برأيك إنه كمان يمكن لازم يطلعوا على هيدا الموضوع كمان أهل أولادهم لوين عم بيروحوا, وين عم بيروحوا بالمصروف, وين عم بيصرفوا.
1: ما هي تعالي احكي إسا قولي لأي بنت, وهاي محلات الكوسماتيك اللي إسا فتحت جديد والبنات اللي عم تتعلم الله يعطيها. أنا مش ضد, لا بالعكس. أنا إسا تعالي قولي لي أنا عملية تجميل كذا كذا صغيرة أو حطي, بقولك أنا لا, فأنا لا غير بس أنا بقولش يعني إنها هي ما تتعلمش ما تسويش, بس عش يعني كيف هذا الجيل عم شو بدي اقول لك, يعني عم بروح لابعد الابعاد, يعني مش عم بفكر انه يعيش طفولته, يعيش حياته, يسمع الكلمه. ابس تقدريش يعني انت تيجي هون هسه للكون كليته وبدك بدنا نرتب كل إشي كيف كان وكيف كنا وكيف ايش على الحق مين؟ يعني انا ما بقدر اقول لك الحق مين.
0: مش قضيه الحق, نحن ما بدنا نحط الحق على حدا, ولكن نحن
1: نعم,
0: ولكن نحن بدنا هيك شوي من واقع بيوتنا نحاول انه بركي شوي بنقدر نغير, بركي بنقدر هيك نقوي ثقه البنت بحالها اكثر, نربيها او نبني في يعني عندها ثقه بنفسها تحب حالها من دون اي شيء.
1: والتلفون لما بنت بعمر صغير تمسك التلفون وتفوت على أشياء موسعة أكتر, مثل الأنستا, مثل الفيس, الواتس, السناب, هاي الأشياء تستخدمها زي ما تقول لأشياء تانية. ساعتها كمان البنت بتعرف أشياء, بدك ساعتها تفكر شو بدك تساوي, شو تعمل. يعني
0: شكرا
1: شغلات حبيبة قلبي. وإن شاء الله ربنا يعني هايو ومنسمع هيك انه البنات خففت شوي او انتهت بحالها, شافت طفولتها, شافتها ونحنين.
0: شكرا كثير لك
1: كل البنات
0: الصوره. شكرا شكرا جزيلا. بنطلع لفاصل من الاعلانات, بعد الفاصل نواصل.
2: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين, كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح. بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد, أرض, بيت أو أي عقار, عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية, مكتب الوساطة الأكبر في البلاد العفولة. للإستفسار 052-832-8050.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة من هال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة من هال at checkpost شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. مخللة من هال حيفا من بيت الهستدرود.
5: راغفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغفات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راغفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
6: الشمس دائماً.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

يلا رجعنا لكم على الهواء مباشرة على 04-60-10-101 مع اتصالاتكم مكملين. وتعال نشوف كل موضوع بنات سيفورا. هيدا الجيل الصغير اللي منشوف فعلا فيديوهات كتير عم تطلع, فيديو طف أطفال صغار بعدهم ما تجاوز عمرهم 10 سنين منشوفهم عم يستعرضوا مجموعة من مستحضرات التجميل الفاخرة. للأسف فهيدي المشاهد منا معزولة بل بتمثل جزء من موجة أوسع أطلقوا عليها أطفال سيفورا. موضوع مهم كتير بحب اسمع رأيكم فيه. يعني كلنا بنعرف أنه اليوم هيك مع تزايد حضور محتوى التجميل على المنصات الرقمية, منصات مستحضرات التجميل منا مجرد وسيلة لتحسين المظهر بل تحولت للأسف لأداة للتعبير عن الذات, وأصبح مفهوم الهوية الشخصية عم يختلط بالهوية الرقمية وعم بيصير الاستهلاك جزء من تشكيل الذات. على الهواء مباشرة

0: مباشرة تعال نقول ونرحب بمين على الهواء معي. تفضلوا. مرحبا.
1: بونسوار.
0: أهلا. بونسوار عين.
1: معك سعاد العالم.
0: أهلا سعاد. هلا فيكي. كيفك؟
1: أهلين حبيبتي. ماشي الحال. كيفك أنت؟
0: يا هلا فيكي. تمام الحمد لله. هلا. أي سعاد شو رأيك؟
1: أنا حسب رأيي هاي كله ضعف شخصية. نقص رح يبلش عند الأهل أول. عشان هيك بيعطوه لبناتهم الصغار. اليوم صراحة يعني بتشوفي يعني البنت اللي عمرها 10 سنين عامل مكياج وعامل أظافر، بتخرجوا من صف سادس بتلاقيهم لابسين فستان السواري اللي هو وقت العروس، أو بتروحي مع الأسف على السهرة ما بتعرفي العروس من بنات عمها، أو ما بتعرفي ملامحها العروس. يعني صراحة مرات طلعيها هي العروس. عشان هيك يعني هيدول الصغار بتتصلوا بأمياتهم، والأهل مشغولين كتير
0: على ولادهم. يعني لحظة سعاد، أنت عم بتقولي أنه الأهل لهم دور أساسي بهيدا الموضوع، والأم طبعاً أيضا إلى دور أساسي، هي اللي ممكن كمان يكون إلى دور بتشكيل شخصية البنت.
1: طبعا هي الأم الأساس بالبيت. بكل إشي، بتيابها، بلبسها، بطريقة حكية، بمعاملتها برا مع الناس، كيف تتعامل، هي كلها تربية من البيت بتاخدها. بس مع الأسف اليوم كل الأميات بتشتغل، ويلا بعطيها لبنتي خليها تحل عني هيك يعني. ليه تحل عني؟ فهمت علي؟
0: يعني شكرا. أول شيء الصورة وصلت أكيد طبعا، نتأمل أنه عن جد هيك، لأنه كل موضوع يعني نحن مش بس عم نحكي كمان على أنه هيدا المستحضرات هي مؤذية كمان، ولكن كل ما موضوع الهوية الشخصية اللي للأسف عم يختلط بالهوية الرقمية، وعم بيصير هيدا الاستهلاك هو جزء من تشكيل الذات، وهيدا الأخطر بهيدا الموضوع. شكرا كتير لك سعاد على المشاركة. شكرا جزيلا. تحياتي. شكرا إلى اللقاء. ما تنسوا برنامجنا برعاية الكلية التكنولوجية نوفا جليل نوفتك. طبعا لكل خريجي صفوف العاشر 11 و12 دورة الهندسة المعمارية. طبعا هيدي الدورة بتاخدكم برحلة عالمية، بدءا من اللحظة الأولى اللي بتولد فيها الفكرة، وصولا لورش عمل تطبيقي بتعبروا من خلالها عن رؤيتكم وفلسفتكم الخاصة. على الهواء مباشرة نروح لاتصال جديد. منقول مرحبا لمين؟ مرحبا لمين؟
2: ألو
0: مرحبا.
2: مرحبا رانيا.
0: مرحبتين.
2: معك جيهان.
0: أهلا جيهان. كيفك يا جيهان؟
2: تمام.
0: من أين جيهان عم تحكينا؟
2: من حيفا.
0: من حيفا. أهلا وسهلا فيك. إيه جيهان؟ نسمع.
2: أقول رأيي بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع المستحضرات التجميل طبعا. الإيش بتخيل هو يعني مركب من عدة شغلات. بتخيل مش بس يعني كل إشي اللي بيطلع على وسائل التواصل الاجتماعي وكل هاي الشغلات، كمان في جزء من التربية عنا. وإحنا منيجي منقول للبنت أنت أميرة وأنت حلوة، يعني دائما إحنا بنستعمل مع بناتنا مصطلحات من هن صغار. مش زي الأولاد طبعا، الولد بنقول له أنت بطل أنت قوي. البنت مستعمل مع يعني تعابير اللي هي رمالية أكتر. إحنا يعني من جيل صغير منفوت لبراسة أنه هي لازم تكون حلوة قبل ما هي تفوت على الإنستغرام. فبتخيل أنه جزء منه هو تربيتنا، أنه إحنا نبلش نربي بناتنا أنه يكونوا قوايا، يكونوا ناجحات، يكونوا يعني بهذا الموضوع أكثر من أنه جميلات وحلوات وكل هاي الشغلات.
0: لحظة خليني أسألك هون سؤال، هل في مشكلة أنه أنا ربي بنتي تكون مرتبة، حلوة، أنيقة، قوية، قادرة تكون هيك سيدة مجتمع؟ هل في مشكلة بهيدا الموضوع أم المشكلة أصبحت بشيء تاني؟
2: لا أنا بالعكس، أنا يعني أنا بدي أنه بنتي تكون حلوة وأنيقة ومرتبة ومضيفة وكل هاي الشغلات، بس مش بس يعني أنه إحنا لازم نفهم البنات أنه هن لازم يكونوا كل هاي الأشياء.
0: حلو.
2: فيعني بتخيل جزء منه تربية. الثاني طبعا هو موضوع الحدود. إحنا كأهل، أنا مثلا عندي بنات، وأنا كأم زي ما أنا بحط لها حدود أشياء معينة تاني اللي هي مش بموضوع الجمال، أنا كمان واجبة أحط لها حدود بهذا الموضوع. إحنا كأهل
0: حلو.

0: مش بس لازم نكون صحاب أولادنا، أكيد بنكون صحابن، فجزء من تربيتنا هي إنه إحنا نحط لنا حدود، والأولاد بدون حدود بتضيع، وإحنا عم نشوف هذا الإشي بكتير كتير محلات بمجتمعنا، إنه في كتير أولاد عم بتضيع لأنه الأهل مش عم تعرف وين تحط الحدود. فكمان هذا الموضوع هو موضوع حدود، يعني إذا أنا بحط لبنتي إنه أنت بهذا الجيل لا، كمان لا، يعني هي راح تحترم هذا الإشي إذا هي متعودة إنه هي هاي التربية مفتوحة بعد نقاش، ليش وليش لا. وإذا أنا شفت إنه بنتي عن جد بحاجة لمستحضر معين، عشان مثلا يكون ما يكونش عندها حبوب، ما يكونش عندها، أو إذا عندها مشكلة بالجلد، وبعد طبعا استشارة، وبعد حديث عن الموضوع، وصلنا ل إحنا أنا وياها لاتفاق إنه تشتري منتج معين، بكون الإشي ساعتها باتفاق وبفهم، وهيك بتخيل يعني مفروض الإشي يكون. طبعا الإشي مش هوين أكيد،
1: صحيح،
0: كتير تأثيرات على الأولاد، من أصحاب، من تعرف السوشيال ميديا، كل هاي الشغلات. بس برضو إحنا الأهل لازم نكون واعيين، لازم نكون بحياة أولادنا، يعني بتخيل هاي
1: هيدي نقطة كتير مهمة حكيتيها، قديش نحن لازم يكون واعيين ونكون موجودين بحياة أولادنا، وهيدي نقطة كتير مهمة فعلا لحتى نوعيهم، لأنه نحن مسؤولين عنهم فعلا. شكرا كتير لإلك، سعدت بمشاركتك، شكرا عزيزتي، تحياتي. طيب نحن لهون رح نتوقف عن اتصالاتكم. أوكي، طبعا لأنه الوقت انتهى. برنامجنا كان برعاية طبعا الكلية التكنولوجية نوفا غاليل، لكل خريجي صفوف العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، دورة الهندسة المعمارية. لكل مين حابب يدخل عالم الهندسة المعمارية ويغير الطريقة اللي بيشوف فيها العالم، ما إلكن غير دورة الهندسة المعمارية من كلية نوفا غاليل، قسم الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي.

طيب سعدت كتير بمشاركتكم على فكرة بهيدا الموضوع، مهم كتير هيك عن جد هيدا الموضوع. منعرف قديش وسائل التواصل الاجتماعي اللي عم بتحاول تلغي كل الحواجز العمرية وكل موضوع فعلا هيك، ايضا ضغوط الاقران اللي عن جد كل المعايير الاجتماعيه وهيدي الضغوط اللي عم تلعب دور كتير كبير بتشكيل عادات الاستهلاك. هيدي الضغوط ما بقت مقتصره على زملاء المدرسه بل امتدت لمئات الاقران الافتراضيين عبر الانترنت كمان، وهيدا اللي عم بيخلي اولادنا وبناتنا اكثر عرضه للتاثر. فهيك رساله للاهالي، كونوا موجودين دائما بحياه اولادكم، كونوا دائما موجودين، احتووهم واعطوهم دائما النصيحه الصحيحه. بدنا نروح هلأ لحتى نحكي، بما أنه هلأ موسم السفر يا جماعة، موسم السفر

يلا بما انه هلا موسم السفر وكلنا هيك لما بدنا نسافر لمجرد نقرر ونحجز للسفر دغري منصير نفكر بما انه هلا الموسم والعجقه بشكل كتير كبير دغري منصير نفكر بطوابير بالطوابير واليعني العجقه اللي بتكون موجوده بالمطار عجقه الشنط الجوازات التفتيش الامني الانتظار اللي بيبدا من باب المطار ويخليك تندم اساسا انك سافرت. واليوم كل هيدا بدي قلكم انه صار من الماضي. تخيلوا معي انكم تطلعوا على المطار تلاقوا شخص هيك بانتظاركم ياخد منكم الشنط يخلص عنكم كل المعاملات بلمح البصر ياخدكم خطوة بخطوة بكل دلال ورفاهية لحد باب الطيارة بدون ما توقفوا ولا دقيقة بالدور. واو هيك السفرة بتكتمل. دعنا نكتشف سوا كل أسرار السفر المريح والفاخر وهيدا الهدف انه هيك نسافر مع مين؟ مع شركة فلاي فاست في اي بي. هيدي الشركة اللي عم بتغير اليوم مفهوم السفر بالمطارات من عناء لمتعة حقيقية. على الهواء مباشرة رحبوا معي بمدير شركة فلاي فاست في اي بي محمود صفوري.

0: أهلا وسهلا فيك محمود، مرحبا.
1: مرحبا مرحبا،
0: تحياتي لك. يعني شكرا أول شيء نكون موجودين. عن جد يعني تطلع أول شيء هيك لمجرد أنك أنت تكون بالمطار وتشوف هيدا الكم الهائل من الناس والطوابير والعجقة والناس قديش تعبانة وقديش زهقانة وقديش لعنت الساعة اللي قررت تسافر فيها، فإجيتوا أنتوا هيك لحتى عن جد تخففوا عنا. وعلى فكرة أنا بدي هلأ بدي أحكي شوي تجربتي عن هيدا الموضوع، بس تعال بداية هيك نحكي شوي للمستمعين، شو هي هيدا الشركة فلايف فاست بي اي بي؟ شو الخدمات اللي بتقدمها هيدي الشركه؟
1: فلاي فاست بي اي بي هي خدمه اللي بتعطي راحه لكل اللي مسافرين لبلاد برا، مش مهم انه سفريه، مش مهم اسكننا على تركيا ولا اسكننا على امريكا، كل سفريه اللي عالم مسافرين بوصلوا على المطار بستناكم بني ادم مع بدله، باخذ منكم الشناتي، باخذ منكم الباسبورتات من بريه المطار، وانا بنزلكم وانا اللي بنزلكم التاكسي ومن مرقكم من غير دور لعند اللي ديوتي فري. هاي الخدمة. هلا احنا برضو بنعطي توصيلات من كل المدينة، بنعطي توصيلات، وإذا عالم عنده بوبيات ولازمه كرسي للبوبو عندنا توصيلات مع كرسي للبوبو، يعني مش لازم يفكروا ولا شيء. يعني المطار اليوم عشان كتير عالم ما سافروش من يوم الحرب،
0: صحيح
1: المطار مضغوط غير شكل. عالم بوصلوا على المطار اليوم 3 ساعات ونص 4 ساعات مع أولاد، كتير كتير صعب تقعد تستنى الدور هذا وتفتيشات وبتعرف شوين تروح والطيارات شوي بتأخروا والفي اي بي لما انت بتوصل على المطار وبستناك شخص مع بدلة برا وبأخذ منك الباسبورتات والشناتي وبوصلك لعند الديوتي فري، الرحلة بتبدأ بالمطار، الرحلة بتبداش بلد برا.
0: صحيح صحيح، يعني عمليا انت لمجرد تفوت على المطار دغري هنيك المندوب بيكون بانتظارك وهنيك بتبدا رحله الدلال. خليني احكي
1: صح.
0: لك انا حقيقه اخذت هيدي الخدمه صراحه، انا كنت مسافره قبل اسبوعين واخذت هيدي الخدمه من قبلكم. حقيقه بدي اقول لك شغلي، انا لما فت على المطار اول شيء وقف قلبي من كميه العالم اللي كانت بالمطار، ولمجرد شفت المندوب جاي علي، كانت مندوبه على فكره رائعه جدا لطيفه جدا بتجنن، اخذت مني كل شيء، شنط الباسبور كل شيء، انا كنت ماشي وراها هيك بكل دلال.
1: هو صح، طلع لما واحد بيسافر مره واحده مع الخدمه شت الفي اي بي مره واحده بيسافر فيها خلاص بقدرش يطلع ولا بعمره
0: صحيح
1: بالمطار من غيرها. طبعا وبرضه مش غالي، مش بالمره مش غالي، يعني صحيح. اليوم احنا اليوم بنعطي سعر كتير كتير خصوصا للفتره هاي ب 870 شيكل من غير دروب لعند 5 اشخاص، يعني مش مهم اذا كانك بني ادم ولا 5 تدفع 1000 شيكل كيف ما بقولوا بلوس معهم.
0: يعني شخص أو 5 أشخاص بيدفعوا 1000 شيكل وبيوصلوا على الديوتي فري وهن ما خصهم بشي. واو، في لباب التيارة في لباب التيارة محمود
1: في عالم اللي بيدمش ديوتي فري بقولوا لي اسمع بكفيني ساعتين قبل، احجز لي ساعتين قبل،
0: حلو
1: مش مشكلة نحجز له ساعتين قبل وبمرق البي اي بي وبستناه سيارة بناخده بسيارة فان لعند باب التيارة. في عالم اللي بدهم مش ديوتي فري، فيش عندهم عصاب ديوتي فري، فيش عندهم عصاب مكلين بالدار مش لازم ياكلوا مش لازم هذا، فيش مشكلة مش لازم كمان تيجي 4 ساعات قبل على المطار، يعني بكفي ساعتين ساعتين ونص يعني من المرأة كله. إذا بدك ديوتي فري ناخدك قبل شوي عشان شوي تجلى، أمان مش لازم مش لازم تستنى كل الدوار هدول.
0: جميل. طيب هيك لكل مين بحب يتواصل معكم محمود وبده يحجز لازم ينحجز قبل محمود، يعني لازم قبل قديش بتنصح اليوم الناس تحجز لانه هلا بتعرف في عجقه وفي هيدا يمكن
1: اول شيء بدي اقول لهم بس رقم التلفون من هلا عشان اذا بدهم يتصلوا 050-75-75-363 واللي بدر يجيب فيه بردوا عليكم، في كتير عنا على من المكتب برضو باللغة العربية برضو باللغة العبرية بردوا عليكم. وإذا عندكم كارت طيارة احجزوا من هلأ، طلع في كاباسيتي للفي اي بي، يعني أنا بدرش أطلع كل الطيارة فيها 186 شخص، بفعش نعمل 186 شخص في اي بي، بدر أعمل 10 منهم في اي بي 15. إذا كان حدا عنده كارت طيارة لو شهر قدام شهرين قدام عنده كارت طيارة يوصي في اي بي، بقدر يفوت على الانستغرام تاعنا او على الويب سايت فلاي فاست في اي بي، بوصلنا في غد كمان مشروع على

0: تفضلي تفضلي. انا بس بدي اقول لكم انه كلهم هلا مسافرين، كلهم مسافرين بعد الحرب، وعالم طلعوا من المدارس وبدهم يسافروا بعد 3 سنين اللي بقوا مسكرين بالبلد، واحنا تركيا كثير وقت اللي مسكره خلص جعبان نطلع نتنفس محل الثاني. اللي تسافروش من غير خدمه في اي بي، اللي بوصل على المطار وفيش عنده بدهش يدوع ساعتين ثلاثه وهو واقف مع اولاده ولا من غير اولاد كثير صعب ياخذ خدمه في اي بي
1: 100%. شكرا جزيلا.
0: تلبق لكل جيبه يعني، تلبق لكل جيبه
1: فعلا. هيك مدير شركه فلاست في اي بي، فلاي فاست في اي بي، محمود صفوري، يعطيكم الف عافيه. شكرا جزيلا. اتصلوا هلا على 0507575363. شكرا جزيلا، الى اللقاء.
0: شكرا لكم.
1: تحياتي. نحن لهون بنوصل لنهايه اللقاء معكم لليوم. شكرا كثير لكم على حسن المتابعه. بكره نلقاكم من جديد ببيت العائله. رانيا العالم، باي باي.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي اطلع لفة على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
4: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهم يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب اولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: هذا الصيف راح يكون غير معها مخلالها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخلالها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
6: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
7: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70.
8: الشمس دائما.
9: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
10: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
8: الشمس منحط النقط على الحروف.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM ستيريو.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
13: رأس الساعة برعاية
14: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. ارتقى 7 أشخاص من بينهم مدير مركز مخيم جباليا وضباط وأفراد من الشرطة، وذلك جراء غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر نقطة شرطية تابعة لوزارة الداخلية في شمال قطاع غزة. صادق الكابينت الأمني والسياسي على ميزانية تقدر بنحو 1 مليار شيكل من أجل إقامة 34 مستوطنة في الضفة الغربية، وتمت المصادقة على الميزانية قبل نحو شهر ولم يتم الكشف عنها لأسباب سياسية تتعلق بالعلاقة مع الإدارة الأمريكية. أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 3 أشخاص في قصف غرب بندر

0: باس ومدينة حاجي أباد، ويستمر التصعيد العسكري في المنطقة وتبادل الضربات بين واشنطن وطهران، حيث أكدت مصادر إيرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة بوشهار جنوبي إيران. في السياق، أعلن الناطق باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة مع عودة العقوبات وفرض الحصار البحري مجددا. أعلنت وزيرة المواصلات ميري ريجيف أنه باستثناء 20 طائرة تزويد بالوقود الأمريكية المتوقفة في مطار بن غوريون، فإنه لن يتم السماح بهبوط طائرات أخرى في المطار. وأصدرت سلطة المطارات أمرا طارئا للرقابة الجوية، وبموجبه تحظر المصادقة على هبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي عن تجميد إخلاء قسم من طائراته العسكرية لتزويد الوقود من مطار بن غوريون، وذلك في أعقاب تصعيد غاراته الجوية في إيران. أفادت مصادر محلية بارتقاء ضحايا وجرحى في غارة إسرائيلية على منطقة النبطي. في السياق، قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت للمرة الثانية قنبلة صوتية على بلدة المنصور في قضاء سور. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما. طالبت عائلة الشاب سامي جعصوص من اللد الشرطة بتسليم جثمانه، وذلك بعد مرور 14 يوما على مقتله بنيران الشرطة في المدينة. كما قدم مركز عدالة التماسا للمحكمة العليا باسم العائلة، مطالبين بتحرير جثمانه من أجل إتمام مراسم الدفن. أعلنت وزارة الصحة رفع التحذير من السباحة على شواطئ حيفا، بدقليم، زمير ودادو الجنوبي وشاطئ هاستودنتم. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن رفع التحذير جاء بعد الإعلان عن نتائج سليمة وإيجابية لفحوصات جودة مياه البحر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 31، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، في الناصرة 35، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، في النقب 34، أما في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أول أمس كنا في جولة صحفية في الخليل، وأريد أن أبدأ البرنامج. هو ليس موضوع البرنامج ذا الاتصالات، ترفيع مقدمة صغيرة بعدين بنفتح الاتصالات. موضوع الاتصالات اللي بحب يعرف من الآن عن ما حدث

مع الشاب الموهوب اللاعب عنان خلايلي، ولكن قبل ذلك أريد أن أشارككم بالجولة التي كانت قبل أيام عن طريق مركز إعلام ومجموعة حرية لتعزيز الصمود الفلسطيني في الضفة الغربية. كنا في الجولة في الخليل وفي قرية قريبة اسمها بيت أمر، إن كنتم تسمعون. أنا بلد نسبيا كبيرة فيها حوالي 25,000 إنسان، محاصرة بكل شيء تقريبا، بالمستوطنات، بالمياه، بالزراعة، بالتجارة، بكل شيء. الوضع قاسي، سأحدثكم قليلا. أولا في بيت أمر بالجلسة مع اللجان هناك ومع رئيس المجلس تحدثوا عن حصار المستوطنات وعن حصار البوابات التي وضعت حول القرية وعن مصادرة أكثر من ثلث الأراضي لصالح المستوطنات وعن منع المزارعين في بيت أمر من الاقتراب من أراضيهم وعن مشكلة المياه هناك ومحاولة السيطرة على ما تبقى من ينابيع في المنطقة. بالمناسبة على سيرة الحواجز، في الضفة الغربية أكثر من 1000، هي بس من 7 أكتوبر لليوم، أكثر من 1000 بوابة وضعت على مداخل البلدات، بين بوابة وبين سواتر ترابية، أكوام تراب على الشوارع تغلق. وانتبهت مثلا أمس أيضا كنت في منطقة رام الله، رأيت تغلق البوابة، مثلا بوابة بير زيت أو بوابة بلدة النبي إبراهيم مثلا، كلياتهم تغلق ب كابل بسيط يشبه قفل الدراجة الهوائية، تعرفوا. هي هذه الفكرة، إنه بكابل بسيط بحديدة صغيرة يمكن قطعها بسهولة من حيث المبدأ، ولكن الفكرة بأنه من يجرؤ أو من يستطيع قطعها فليتفضل. هنالك بعض الظواهر أيضا في بلدة بيت أمر تشبه عندنا مثل موضوع الجريمة. هناك الموضوع مختلف، نحكي عن خلال السنتين الأخرانيات خلاف بين عائلتين، خلاف حمائلي، هنالك 8 قتلى. طبعا انتبهت بأنهم يرون هناك القبائل بأنه هذا كثير، وهذا كثير يعني 8 خلال عامين، ولكن وددت أن أقول لهم بأنه في قياسات العرب هنا في الداخل أصبح هذا رقم من المؤسف صغير، 8 في عامين في بلدة فيها 25,000، أحيانا يكون الرقم أكبر. المهم اشتكوا بأن الجيش لا يدخل لفك النزاع ولا الشرطة الإسرائيلية، مفروض أن تأتي السلطة الفلسطينية لفك النزاع. قالوا لنا السلطة إذا دخلت يتم فك النزاع خلال ساعات، يعني ينتهي الموضوع، ولكن تحتاج السلطة الفلسطينية لتنسيق مع الطرف الإسرائيلي لكي تدخل لفك النزاع، وأحيانا لا يكون التنسيق. يعني تمنع شرطة السلطة الفلسطينية أن تدخل وقوات السلطة الفلسطينية على بيت أمر لفك النزاع بحجة تأخر التنسيق مع الطرف الإسرائيلي. فالجريمة مستمرة هناك، والعائلات يعني حمولتان تترصدان ببعضهما البعض، ويتم إغلاق طرق ومصادرة أراضي بحجة حلوا الخلاف أولا ثم تعالوا. يعني تمنع سبل حل الخلاف داخل القرية، ثم وطبعا القرية تاريخيا هي مختلفة تماما، بمعنى دورها كان مختلف، ما كان في نزاعات بين عائلات، كان عندها دور مختلف تماما، فتمنع إمكانية حل الخلافات، تمنع السلطة من الدخول لحل الخلاف، ثم يقال للناس أنتم لم تحلوا الخلاف، سنضطر لإغلاق الشوارع. طبعا هذه حتى الأهالي والناس ورئيس المجلس قال هذه حجة. كنا أيضا في الخليل، أنا كنت في الخليل كثيرا، ولكن منذ مدة طويلة لم أزر الحرم الإبراهيمي. يعني منغصات على الطريق شيء غير طبيعي، بالإضافة للحواجز. للخليل هنالك 7 مداخل، 5 مغلقة بالكامل، 1 يفتح ويغلق حسب مزاج الجيش متى يحب، وواحد حاجز يتم فيه التحكم بالعباد. الآن هذا ينتج أولا أزمات سير عند الحاجز، تردد الناس في الدخول، مسيرة مشوار المفروض أنه
ياخذ دقيقتين ثلاث أربعة

0: صار ياخذ 40 دقيقة و50 دقيقة ومرات ساعة ونص للانتقال من بيت مثلا إن كان من بيت أمر الخليل مفروض كم دقيقة صارت تأخذ ساعة، من الخليل لبلدات تانية بتأخذ أكثر، وما إنه كمان حاجز واحد مفتوح فكل الطريق اللي بتودي للحاجز من داخل البلد بتكون مأزمة، لأنه الأزمة ما بتتوزع على السبع مداخل. الخليل فيها مئات المصانع ويمكن عشرات آلاف المحلات التجارية، وهي العصب الاقتصادي للضفة الغربية. الوضع الخنق هناك غير طبيعي، اعتداءات المستوطنين، الدخول للحرم الإبراهيمي مشكلة كبيرة. يعني دخلت لصلاة الظهر، عفوا صلاة العصر، وصلت إلى هناك وكان في الصلاة 30-35 واحد فقط، وهذا الحرم الإبراهيمي مفروض. ولكن رأيت كل مرة يريد شخص أن يدخل أصعب من الوضع في الأقصى بكثير. عند خروجنا أيضا المستوطنين كانوا خرجوا، كان يوم يعني يوم السبت كانت الجولة، كان أراد الخروج من القسم الذي يسيطرون عليه أكثر من 60 مليون الحرم، فأغلقت الزقاق، الزقاق المؤدية للحرم، وبقينا هناك ننتظر داخل الزقاق واقفون على أقدامنا على قدمينا لساعات حوالي ساعتين ونص، حتى بين قوسين سمح لنا العبور حتى عبر آخر مستوطن من اللي كانوا ماشيين عملهم. فموضوع التصعيب على الناس هناك شيء مقيت، شيء صعب، شيء معقد جدا جدا في الخليل وفي كل الضفة الغربية، والطرق مغلقة، وما يحلو للمستوطنين يفعلوه فيها للضفة بالضبط هيك. احنا بعد مش فاتحين مجال الاتصالات، ولكن يبدو في اتصال اول بنسمع وبنطلع اعلانات. الو مرحبا.
1: مساء الخير وائل.
0: هلا بيك، من معي؟
1: معك علي من الشمال.
0: علي، هلا علي.
1: اول شغلة مش بس الخليل يا بحكي للمستمعين، اللي بيروح الضفة حتى برام الله، يعني رام الله اللي حسب رأيي معقل المقاطعة، واللي قاعد على كرسي غاد عمره حوالي 90 سنة وخرفان، آسف على
0: يعني أراين في انتخابات بشهر 11.
1: لا لا لا لا لا خرفان ومستر ولازم على فكرة أنا من عيدي يبقى انقلب عسكري، يعني يجي شباب قيادي ويوزيع عشان بكفيك عاد دوا حالك اسلح حالك.
0: انت كنت بالخليل عليه مؤخرا ولا ما كنتش؟
1: ايه؟
0: كنت بتنزل على الضفة مؤخرا ولا بتنزل ايش؟
1: والله بنزل قدام، بحب الضفة، بحب انزل على الضفة.
0: وين بتروح عادة؟ جنين ولا؟
1: لا لا لا
0: نابلس.
1: بحب نابلس، بحب نابلس، نابلس دمي يعني، نابلس بحبها. وصراحة كمان في قف حواجز وفي ذكر بحواجز، يعني وين ما كان في حواجز. يعني بدي ادو شنطك يعني
0: هو بالضبط ادو شنطك. يمكن تمرق على الحاجة بخمس دقائق، يمكن تمرق خمس ساعات.
1: كل ساعة بتغير اشي، يعني كل ساعة ساعتين بتغير اشي، يعني اشي مقرف غير. الله يساعدهم. وانا بقول لازم هذا عباس خانو يسن المفاتيح لقوة دولية، روعة مزعدة، يسن المفاتيح لقوة مزعدة ويجيب حماية دولية. حل ثاني ما فيش بس حماية دولية، حماية دولية وبس. يقول انا متاسف، انا مش غادر، تعبت، انا خرفان، انا اختيار حمايه دوليه بلا سلطه بتطير. هاي سلطه زمان، سلطه محليه عندها صلاحيه اكثر من
0: رئيس بلديه رام الله.
1: سلطه محليه عندنا اليوم، اي سلطه محليه او بلديه عنده رئيس البلديه صلاحيه اكثر منه. عشمون على اسف على يعني بدي احكي كلمه واقفه
0: بس لا بدك يعني بدك نكيه
1: يعني
0: بدك
1: نكيه. لا عادي، التنسيق الامني موجود، يعني هاي موجوده، هاي موجوده. وشيء ثاني بدك تصعر الكهرباء، بدك تصعر المنصه والضرايب، هو شو بيعملوا؟ بوزعوا المصاري اللي جوا مره على مين؟ على مين؟ على المقربين. حميها حرميها، حميها حرميها. شو بدك يعني من المستوطنين؟ يعني شو بدك تسوي يعني؟
0: فهمت عليك علي.
1: بدون قوة دولية يسلم يدوع حاله، يطلع على نيويورك يقول له لغوتيريش هاد المفاتيح أمانة عندكم الأمم المتحدة، يجيبوا قوة دولية بكل العالم، خليه يحمي الشعب الفقير.
0: شكرا عزيز علي، وصلت رأيك يا صديقي.
1: يعني الشارب تقزز إنه العمال غدا قاعدين صار من يعني من
0: طبعا قطع الطريق على العمال
1: يعني العمال قاعدين مساكين بيشتغلوا، شو اللي بيطلعوا بيهربوا دي طاقه العيش، ويعني وين بنروح على حواجز بالليل وصحيات واهانات بدي يجيبوا نقطه العيش. طب هاي يعني العداله هاي لو انت
0: شكرا.

0: حقيقي يا عرب، يا عرب يا زرب، يا عرب
1: شكرا
0: يا زرب.
1: حبيبي
0: يا
1: علي سلم ايديك حبيبي. شكرا شكرا صديقي سلم ايديك.
0: يعني شقاسي قاسي بس مؤلم مؤلم مؤلم مؤلم مؤلم.
1: وصلت صوتك صديقي سلم ايديك حبيبي علي. شكرا شكرا. وصل راي علي. بالمناسبة قبل ما اطلع الاعلانات، في يعني بعض المؤسسات اللي هي ضد الاحتلال طلعت مؤسسات إسرائيلية طلعت بأنه أكثر من 11 ألف اعتداء خلال الست أشهر الأخيرة في الضفة الغربية. وأخونا حكيونا في الخليل بأنه يتم تصعيد، يعني هاي الرقم 11 ألف اللي وصل الشرطة الإسرائيلية مرات بروح يتشكوا الناس أنه مستوطنين اعتدوا عليهم. أول شيء بنحكي عن 3-4% 5% من ملفات تفتح ضد المستوطنين. لا فلتكم كمان شو بيكون العقاب، مرات بيكون رمزي جدا، بس في حالة تيئيس الناس من تقديم شكوى. يعني الرقم الحقيقي أعلى بكثير مفروض من 11 ألف. يعني مرات حكيوا لنا بروح شاب فلسطيني بيقول لنا فيش عندنا مترجم، روح جيب واحد بيعرف عبراني. مش دائما بيلاقوا واحد بيعرف لغة عبرية عربية يشرح. مرات بيقولوا له ارجع بعدين، أو بخلوه يستنى 4-5 ساعات. مرات بيسألوه شو اسم المستوطن، كيف نفتح ملف بدون ما نعرف اسمه. ليش المستوطن بيجي بيقول اسمه، بيجي بيقول أنا فلان فلان وبعدين بلش الاعتداء. بس واضح في حالة تيئيس، تقارير قلت حتى لمنظمات إسرائيلية عم بيحكوا عنها. بنطلع إعلانات سريعة وبعدها بنرجع لموضوع المركز لليوم، وضعنا كعرب ورؤية العالم لنا وقضية اللاعب المبدع عنان خلايلي وما حدث معه في اللحظات الأخيرة قبل أن يوقع مع نادي إنتر ميلان. إعلانات بنرجع بعد شوي.
2: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا 9-4-9-8-9. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: بدك تعمر او عم بتعمر وبدك مشكنتة، شريت دار وبدك تمويل، اوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات واحيانا مئات الاف الشواكل. كسبون، الطريق الامن لاموالك. نجمي 9-4-2-5.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: عدنا بعد الإعلانات، والآن في معي محادثة. مرحبا.
0: مرحبا،
1: أهلا بيك. مين معي؟
0: كيف حالك؟ رياض سلام من كريت المشهد القضاء الناصر. بلا صحدين أيوب، شو أخبارك؟
1: لا لا لا من رياض، تفضل عزيزي.
0: كيف صحتك؟
1: نعم ممتاز ممتاز.
0: طلع، أول شغلة بدي أطلب منك شغلتين ثلاثة، أعطيني مشاهد بس. بدي أقول لك أول شغلة، هذا الشاب اللي حكى بالأول الحماية الدولية كده، عندك نوية سوريا بعد
1: إيش؟
0: كيف في نوية عن شكل عندكم؟
1: الناس
0: تنحبس تنام عليه.
1: مش فاهم أنا شوي بقطش التليفون. عندك رياض ضغط ضبط الوضع.
0: بقول في عندك نوية سوريا بلادي حكى برجع ذراعي.
1: بعرفها.
0: الناس تنحبس. مش راح يفيد لا دولي ولا كل الكذاب يقوموا صرفوا، كل الكذاب يقوموا تنكتلوا انتقلوا ما ردوش. عمي اليوم اذا بدك انت تسلات كل بوابات 200 ولا تقول 10,000 ولا 20,000 ولا اشي. في واحد بالغور لحاله على التركترون، واحد لحاله تصدق مكوع الغور كلياته على التركترون، بتصدق خواجة اسمه موسى بتصدق؟
1: بصدق بالذات انه منشوف
0: مجوع بلاد بردات ليه بغير بالغوزة بتحت مجوعها. شو جاي تحكيلي؟ طلع عمي الناس تحكي كتير، قلت لك هذا بده حناية دولية وطاولات ونقعد كبال بعضنا البعض وعباس والباس وفلان وعلان كل ياتو طول كل فاضة عنا.
1: طلع احنا دائما ندعي احنا لحل الخلافات. طبعا بدنا طرق قانونيه وطرق
0: حوار الطاولة. تزعلش مني انت؟ تزعلش؟
1: تفضل
0: احكيش. تزعلش
1: احكي بس احكي.
0: طلع لا شو احكي يعني صعب.

0: هلا الاسم الوضع اللي احنا فيه لا تكون عربي يهودي مسيحي مسلم ولا شيء. طلع مثلا راد الشمس على اي واحد راد الشمس احنا على مستمع دائما راد الشمس اول شغله مش تفهم اسمعني منيح بس تحكي على لغه ثانيه
1: انا مش عارف رياض صراحه عشان اكون صريح معك مش عارف اسمعك منيح شوي من الصوت
0: ايش سامعني ايش سامع
1: احكي
0: بقول إسلام مثلا طلع أنت مثلا كل اليهود إشي والإسلام إشي والعرب إشي والسياسة إشي والحياة كلها إشي مثلا طلع إسلام مثلا أنت براد الشمس أنا مستمع لراد الشمس زي ما أنت بتسمعني يمكن تتعرف مستمع لراد الشمس بس أنا بطلع مرات على الحياة كيف تطلع عليها مثلا تعال إسلام براد الشمس لما صاحبها إكس وهي إكس والإذاعة إكس إذا بتحكي على منصور عباس بتحكي عليه بلغة يعني بتبسطش ليه؟ اما بنحكي على عايزه تومي او على فلان وعلان بتلاقي لا اللهجه غير شكل هاي الحياه هيك مقسمه كل شيء اليهود اللي ياخذوا فلسطين وفلان حياه مقسمه تكسير
1: والله رياض انا بعرضك احنا بنفتح الناس وانا في ناس تتصل لمعظم سوري في ناس
0: بسمع. ضد منصور انا اجبر عليك ما انا بسمع
1: وبحط رأي وبحط رايي على جنب وبسمع الناس للاخر يعني
0: ما انا عشان هيك انا فاهم بس انا بسمع كمان انا مستمع لراضي الشمس اسوي الشغل الاساسي المهم كثير كثير الساعه الجل بس تصير دقيقه وخلص
1: عشان نحكي
0: بالنسبه لا كثير كثير مثلا تعال المجالس المحليه فرصه اني احكي المجالس المحليه فيها عمال بلايا ومن المشهد ومن هنا الرين ومن هنا النصر تطلع على الشوارع زي طول الشوارع نصيت عليها تلمع لمعه ليه؟ لانه العمال اللي فيها بقعدوش المحليات وبدون واحد بيختم عن الثاني وواحد بروح من السيرت عليه وواحد كذا بتلاقي الاراضي وكله سالعامل ابن عمه بقرب لرئيس المجلس اثنان واسطات كلها واسطات واحد بيختم عن الثاني وبتلاقيه بنادي الطاجيش مش هون النكتة تعرف شو النكتة؟
1: تفضل احكي تفضل
0: النكتة انه كان راح يحج وراح على عمره بسموه حج من مصار الحرام سلامات يا غالي
1: يعطيك العافية صديقي شكرا
0: يعطيك العافية مصاري حرام رح يحيش
1: طبعا أنا متأكد إنه رياض بحكيش عن الكل وبعممش وأنا متأكد
0: صحيح. لا طلع دور على الدول على الكرة العربية لا ما بعمم بس دور على الدول العربية
1: في كتير بس في كتير بس أنت بتعممش
0: أنا كل يوم البلد
1: يعطيك العافية رياض شكرا
0: حبيبي شكرا حبيبي
1: اخوان موضوع اليوم في ناس شايفته مؤامرة في ناس شايفته فحص طبي كان من المفروض وهذا اللي بإمكان استقبال محادثاتكم عليه كان من المفروض تكون صفقة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل 25 مليون دولار لابن حيفا اللي له جذور سخنينية اللاعب الموهوب عنان خلايلي 21 عام وأخبار كثيرة كانت بأن الصفقة والاقتراح ونادي إنتر ميلان يريد اللاعب الموهوب عنان خلايلي ولكن في اللحظات الأخيرة قبل التوقيع الأخير بعد الفحوصات الطبية فشل العقد لم يوقع على العقد بصورته النهائية كان في توقيع أولية ولكن المفروض كان بعض الفحوصات الطبية يكون التوقيع الأخير 25 مليون يورو مش دولار كانت تكون المفروض الصفقة في شيء بقول بأنه كان في فحص طبي بتعلق أنه في النادي إنتر ميلان جدا دقيق وقاسي في الفحوصات الطبية وفي شيء بقول لا في ناس ضغطت في إيطاليا وخارج إيطاليا وفي ناس حتى قريت على الفيسبوك كاتبين بأنه والإنستغرام بأنه في ناس نفثوا سموم جهلهم وكراهيتهم بتلفيق تهم باطلة يقصدون طبعا بالجانب السياسي ضد اللاعب الموهوب عنان خلايلي وفشل الاتفاق هذا الموضوع لم نره فقط مع عنان رأيناه مع عدة لاعبين رأيناه مع عدة أيضا في مجال كرة القدم وفي مجال غير كرة القدم كيف ينظرون لنا كعرب فلسطينيين مواطنين في دولة إسرائيل كيف ينظرون إلينا في الخارج فثمت من ينظر لنا كجزء من المنظومة أو من الامتداد العربي ولكن لنا خاصيتنا نتاج كل الأحداث التاريخية من 48 وقبل 48 اليوم من تبقى الأقلية الباقية في وطنها أهل البلاد الأصليين وثمت من ينظر لنا كما على ما يبدو حسب ما قرأنا طبعا في للتذكير في شغلتين الأولى اللي هي الرواية الرسمية لفريق إنتر ميلان اللي بقول بأنه في مشكلة فحوصات طبية أو في شيء بتعلق في فحوصات طبية مع البطل الموهوب لاعبنا الكبير عنان خلايلي ابن 21 عام. وفي شيء بقول هاي هي الحجة، هذا هو المعلن للعلن. كيف ينظر لنا العالم العربي؟ كيف ينظرون لنا في أوروبا؟ هل نحن في كلا الحالتين في ورطة كعرب في البلاد؟ يعني موضوع عنان يعيد للواجهة كيف ينظرون إلينا. هل ينظر يعني إذا نذهب للشارع الإسرائيلي يتعاملون معنا، ينظرون إلينا كفلسطينيين؟ يعني في النهاية لماذا مثلا العنف مستشري؟ مثلا لماذا يسمح له أن يستشرى عندنا؟ لماذا هنالك مشكلة في الميزانيات؟ لماذا يحدث فينا كل ما يحدث فينا؟ لأنهم ينظرون إلينا كعرب، كأقلية، كفلسطينيين ولكن مواطنين في البلاد. ونحن أصلا نحارب، نريد المساواة والحقوق من هذا الباب الآن كمواطنين لدينا خاصيتنا. ولكن نرى في العالم العربي وفي عند شعوب أوروبية عدة البعض لا يفقه الفروقات وينظر، يعني يعاملنا كما يعامل الإسرائيلي العادي. أقصد بذلك منذ الحرب، خصوصا منذ الحرب، يعني منذ 2 و9 أشهر عدة حراكات في العالم تضيق على الإسرائيليين، نتاج الموقف السياسي، نتاج أسباب سياسية مختلفة بعد الحرب وهيك. ورأينا فيديوهات كثيرة، بعض الإسرائيليين يذهبون إلى أماكن، يرفضون مثلا تقديم طعام لهم في مطاعم، يضيقون عليهم. البعض يقول أحداث كثيرة تعم العالم، البعض يقول أحداث فردية، ولكن تخرج إلى بعض الأماكن. أنا كنت، وما في جوازات للقاهرة الآن، ما في فيز، ولكن كنت في عمل صحفي في إذن خاص في شهر نيسان، وقبلها بضعة أشهر ضلت كل مرة شهر في القاهرة. فعلا داخل القاهرة خشيت أن أخرج جواز السفر الإسرائيلي، يعني شفت في مشكلة في الموضوع، بأنه ينظر لي بعين بأنه صحيح أتحدث اللغة العربية وواضحة هويتي، ولكن هناك كنت أخاف أن ينظر لي البعض بعين أخرى. أصلا السلطات المصرية بعتت معي من يحرسني كل وقت من المخابرات، السياحية كان يرافقني كل الوقت، وهذا على فكرة أخافني أكثر، لأنه إذا ما كنتش مشتبه هناك بتصير مشتبه الآن. هذه الهوية التي نحملها، هذا التعامل معنا في الداخل، يعاملوننا كعرب فلسطيني ويميز ضدنا على هذا الأساس، في الخارج وين في دعم للفلسطينيين وضد السياسة الإسرائيلية لا يأخذون خاصيتنا، إنما البعض يهملنا على الباسبورت، شو مكتوب على الباسبورت، والبعض بشك بأنه هذا هو الضغط اللي صار معنا الخلالي ومع لاعبين آخرين في مرات سابقة. كيف ترون ذلك؟ كيف يمكن أن نشرح للعالم أكثر ما نمر فيه ومن نحن محادثي؟ ألو، مرحبا.
0: مرحبا نوائل،
1: هلا بيك، من معي؟
0: سليم المطهر، كيف حالك؟
1: هلا عم سليم،
0: كيفك عم وائل؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله بخير يا صديقي،
0: كيف الحمد لك؟ وإن شاء الله خفت شوي،
1: يعني لولا المكيفات كان
0: والله هذا اللي اخترع المكيف.
1: كان أخلاقي مختلف شوي،
0: كان أخلاقي مختلف يا والله.
1: سليم، شايف شو صار مع عنان؟ عنان خلالي لاعب كان المفروض يسجل ب 25 مليون يورو، صفقة من أكبر الصفقات في تاريخ الدولة إذا مش الأكبر على الإطلاق. كان المفروض بأنه ينتقل لفريق عالمي. الفريق بقول عملنا له فحوصات، الشبهات أخرى بتقول لا، صار في ضغط كونه يحمل جواز السفر الإسرائيلي. بقول يا أخي إحنا في الداخل هون يتم التعامل معنا كفلسطينيين ويميز ضدنا على هذا الأساس أنه مواطنين إسرائيليين ولكن فلسطينيين، وفي الخارج يتم التعامل معنا بناء على الباسبورت الإسرائيلي. شو هاي يعني ورطة مزدوجة؟ وهي عنان بيعاني منها.
0: في عنصرية مزدوجة يعني هون وبرا. عنان لاعب كبير ولاعب مخضرم، وبتمنى له مستقبل زاهر، وإن شاء الله إنه فريق أكبر من هذا الفريق اللي يأخده، وتكون الصفقة كمان أكبر إن شاء الله. بتمنى له كل التوفيق.
1: كنت مرة برا وحسيت إنه لأنه باسبورتك إسرائيلي الإشي يعني لما كنت في القاهرة، وحتى على فكرة كنت كمان في عمان قبل فترة وقعدت

0: الشباب هناك مؤثرين يعني، شافوا انه في صحفي من الداخل وهيك، بيحضروا لي بسمعوا لي بعض الاعلام وشغلات في التلفزيون في الراديو في الشمس وفي شغلات. واجوا وسمعت البعض منهم، مع انه في عنا طلاب عرب كثر بالالاف تعلموا او بعدهم بتعلموا في في في الاردن، وقسم حوالي 70% من الشعب الاردني من اصول فلسطينيه. وقالوا بانه قالوا لي انه كان فكرتنا على العرب في الداخل شوي مختلفه.
1: والله يعني احنا اقول لك الصراحه الله يكون بعوننا، يعني كيف تعرف حالك برا، مرات بتقول عن حالك فلسطيني، مرات بتقول عن حالك اسرائيلي، والله يكون بعوننا. يعني التعريف برا مش هوين، يعني لما بتكون بمنطقه عربيه بتقول عن نفسك فلسطيني، ولما بتكون منطقه يعني مرة بتقول 48 مرة بتقول، فأنت بدك تتحايد المشاكل، بدك
0: تتحايد
1: رايح تشم الهواء، أنت رايح تشم الهواء ومش مجبور يعني تقعد تحكي كثير وتشوف شغلات اللي أنت مش حابب تشوفها من بعض ناس. في ناس اللي متفاهمين الوضع، في ناس اللي هن مطرفين شوي، بصير بقول لك انتوا لا انتوا يهود، انتوا لازم تتركوا، انتوا لازم تروحوا، انتوا لازم تيجوا، مع انه احنا هنا صامدين، فاهم كيف؟ والحمد لله منساعد الدول العربية المحتاجة أكثر من كل الخليج، فاهم كيف؟ فإحنا خلينا بجو كأس العالم وعنان الله يوفقه إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله يجي على ريال مدريد بمئة مليون كمان، ولأنه بيستاهل عنان خليلية لعيب خلايلي يا ربي لعيب، وإن شاء الله إنه بثبت حاله، ويعني كونه إنه بيلعب بفرق كبيرة، قصة انه الفحص الطبي هذا زيحه على جنب.
0: انت كمان مش مصدقه؟
1: انه هو كبار بيلعب ايه؟
0: انت مش مصدقه كمان الفوضه؟
1: مش فاهم.
0: انت كمان مش مصدق هاي النظرية
1: الفحص؟ لا لا لا لا، هاي النظرية زيحه على جنب شيل شيل. بعرفش اذا الخربطة اجت من هون من هون من هون اجت من هون، كيف اول لاعب عربي يعني اسرائيلي يعني بين قوسين يعني ياخذ اكبر مبلغ بتاريخ الدولة، فاهم كيف؟ في يعني في ريحه من هالشكل، فاهم كيف؟ في تخريب، في بعرف ايش كيف. اما انا بتمنى له الخير، بتمنى لكل كل الصاعدين واللعيبه بكل المجالات انهم يوصلوا لاعلى المراتب ويحققوا اللي ببالهم، وعنان جدع
0: والمستقبل قدامه،
1: والمستقبل قدامه يا عيني.
0: شكرا عزيز سليم، سلم ايديك،
1: وان شاء الله الليله مين الليله؟ انجلترا.
0: والله مش متبع انا منيح
1: الليلة، يمكن انجلترا والارجنتين ان شاء الله انجلترا بتغلب.
0: احنا خلاص حكدنا على الارجنتين بعد.
1: لا لا لا، انا من زمان، انا مش من اليوم، انا حاكد من زمان عليه، فاهم كيف؟
0: بصلحوني من الانتاج اليوم على 10 فرنسا واسبانيا. اخي سليم، هي وضع
1: فرنسا واسبانيا ان شاء الله فرنسا بتغلب.
0: معلوماتك زي شوي.
1: لا لا، انا معلوماتي منيحه، بس انا عسيت بيكون في فرص، يعني بيكون في بس بعد المونديال مش عارفين شو بدنا نساوي احنا، يعني تعلقنا بالمونديال وكاس العالم،
0: في طشاط وهيك،
1: مش عارفين شو بدنا نساوي، يعني نروح طبريه.
0: في طبريه، في طوشي هون طوشي هون. لا ان شاء الله لا. شكرا عزيزي، يعطيك العافيه
1: حبيبي وعلى الله يسعدك. اسلم يا عمي.
0: نطلع اعلانات سريعه ونرجع بعد شوي في موضوع عنان خلالي من جهه، وموضوع اغلاق الضفه الغربيه والحياه الضنكة هناك. اعلانات نرجع بعد شوي.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي، للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
5: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04 60 85 112 أو ابحثوا عنا عبر

0: وسائل التواصل الاجتماعي هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل ومشروع نوفتك الرائع. شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلي كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجمة 2692 مجلي كروم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: إذن إخوان عدنا بعد الإعلانات، بإمكانكم الاتصال على 0410-101-0460-101. موضوع نحن نحكي عن نقطتين اليوم. الأولى مستوحاة من الجولة اللي كانت يوم السبت اللي أجرتها في الخليل، حوالي 1000 حاجز في الضفة الغربية، في كل الضفة الغربية أكثر من 1000، بين هدول بوابات وسواتر ترابية غير الحواجز وصعوبة الحياة هناك. قرأت تقرير قبل أيام عن شخص فلسطيني قرب الخليل في منطقة مسافر يطا، خرج من بيته، حمام البيت هو خارج البيت قريب عليه، فرأى المستوطنة قربه توسعت وأصبح حمام المنزل داخل توسعة المستوطنة، أصبح البيت بدون حمام، فيتنقل بين الجيران، حمات الجيران حتى يعرف ما يفعل. صعوبة الحياة هناك في بيت أمر مثلا، بالإضافة لكما قلت الحواجز والصعوبة واستخدام حسب ما قال الأهالي عنف داخلي لزيادة الصعوبة على الناس، عمليا فيش مشفى، فيش غرفة ولادي، إذا امرأة أجاها الطلق مثلا مشكلة أن تذهب إلى المستشفى. تحدثون عن حالات وفاة لنساء بسبب صعوبة الولادة، هذا الجانب الأول اللي بدي أحكي عنه. ولكن الموضوع المركزي اليوم هو هويتنا وضعنا وموضوع اللاعب عنان خلايلي 21 عام وإلغاء صفقة نادي إنتر ميلان 25 مليون يورو. النادي يقول فحص طبي، معلقين كثر يقولون موضوع سياسي. هنا يميز ضدنا لأننا عرب في الخارج، يميز ضدنا أو يتم التعامل معنا، خلينا أقول ضمن السياسة الرافضة للممارسات الإسرائيلية. لا هون ولا هون، في بعض الأحيان نشعر قلة الوعي في وضعنا الداخلي بيعمل مشكلة، وهي عنان يبدو دفع ثمنها. محادثة، ألو مرحبا.
2: ألو
1: مرحبا.
2: مرحبا هيواي،
1: هلا بيك. من معي؟
2: معك مصطفى من الناصري.
1: هلا بيه مصطفى.
2: بالنسبة لموضوع عنان، يعني هو عن جد موضوع دايق الكل، مش بس عنا يعني بإجمالا كتير دايق، يعني بعد ما ليش الواحد في الرياح وإنه صفقة كبير وبيستاهل الشاب يعني وفخر لإلنا بتوم إنه في إشي غلط، يعني إنه فحص طبي وأولمبية، ويعني ليش فيه هجزماء، يعني فيه زي ما تقول تضخيم على الفاضي، يعني
1: بلغوا
2: لانه اجوا تعرف يعني الواحد طياره خصوصيه والابو طلع حكى ومثل هيك كثير مبسوطين يعني، وبتقوم انه فيش ولا شيء يعني، ولا كانه كان في شيء.
1: وانت بتفكر بانه الفحص الطبي
2: ماشي، الواحد بيستبعدش انه يكون شيء كمان سياسي من هون تدخلت كمان، انه بتنش يكون اغلى لاعب بالمنطقه هون كمان، كل شيء جاهز هالايامات، مش بس
1: يعني انت بتشكي انه هاي مش يعني بالذات العنصريه، يمكن مش تكون مش عشان الجواز السفر الإسرائيلي، إنما من هون، لأنه ممكن يكون كعربي إنه يكون التحريض من هون، مش ضروري يكون من برا، يعني حسب رأيك
2: ضروري، لأنه راح تكون أعلى صفقة يعني، وأعلى صفقة راح تكون لواحد عربي، يعني مش راح تكون لواحد يهودي كمان، فأكيد في شغلات كمان، يمكن إحنا من كل شيء بجزمش إنه الشيء مظبوط يعني،
1: لا ولا حدا جزم، بس من كل إنه يحق لنا نفكر بعدة طرق.
2: وبالنسبة للهوية كتير يعني تفكرش، يعني احنا برا محبوبين كتير، يعني جاي مش محبوبين، حتى لو انك عربي يعني بتطلع بتحكي عربي وهي مش محبوب شيء يعني، حتى لو بتقعد

0: اشرح له 100 مره شو القضيه وشو الهاي, هو خلص بالنسبه له بشوف الباسبور تبعك عيونه بتغلس خلص شيري. يعني صارت معي كثير شغلات, يعني كثير عدة مرات يعني اتقابل مع ناس مغربيه هيك ببريت البلاد باوروبا يسمعونا نحكي عربي على المحطه, يجي بده يحكي معه هيك, ومنين؟ من فلسطين كلها. ما شاء الله بالاحضان.
1: فاذا
0: اتعمق شوي, قاعد اتعمق شوي, بكون مرات بقول للمره تطلع كيف بده يتغير نظرته ليلي, فرجيه مجرد فرجيه الباسبور ولا كانك كنت تحكي معه.
1: تعرف انه بن غوريون بيشحروك لانك عربي, وغاد بيشحروك لانه الباسبورت اسرائيلي, بالحالتين بيشحرونا.
0: كله كله كله كله كله عليك, حتى هن بيفكروك انك انت شو غاد مكدس يعني بالبلاد تبعك.
1: يعني مؤسف زي ما قلت الكل, يعني تفائلنا وتفاخرنا. طبعا هذا ما بكللش ولا شيء من اللاعب الموهوب عنان خلايلي, وانا سمعت له بعرفه شخصي, بس سمعت له مقابلات حتى على المستوى الشخصي الشاب جدا بفهم وراقي ومتواضع,
0: خلوق كتير وتعب واجتهد واستغل كل فرصة اجته, وحياته الرياضية 100% يعني الشاب. يعني انا بعرف عنه معلومات يعني من عن طريق ناس مقربة له كتير, يعني
1: نتمنى له التعويض. ولازم العالم يعني بعرف شو بعد لازم نساوي عشان العالم يرفع الوعي المتعلق في العرب بالداخل, وكمان ممرات بطلع لك بعض النماذج اللي بتخرب
0: كل النماذج موجودة في كل محل السيئة, بس ما بنفعش يوقف كل السيئة. يعني لو واحد يعني تعب على حاله واجتهد وعمل دورة عرب أبطال هذيك السنة بتجنن, يعني تشبهوا بحكيم وصار ينافس يعني, وبتقوم وتأخروا كيف بتهن يعني, بجيبه وبعمل له ضجة كبيرة وبعدين بنفسه بزبطش كمان هذا الصراف. عشان هيك كمان ليش كمان الواحد بيصير شك انه الإعلام الإسرائيلي له شك, لأنه الإعلام الإسرائيلي طوالي ضخم الموضوع وما عاد مش ماضي عندي, فاهم انتوا؟ بعد مش ماضي طوالي وطلعوا مقابلات مع ابوه ويحكي مع ابوه هاي, وبتقوم ليش فيش ولا شيء كان.
1: هو ملفت اللي قلته, احنا لسه اغلب التعليقات اللي شفتها بانه يمكن من برا كان التحريض عليه, ولكن انت بتقول لا مش بالضروره, ممكن من جوا.
0: هو تبع انتر هو اللي مش بدوش انه كل لاعب اسرائيلي يعني, بس ما اظنش ايامه كان بدهنش لاعب ولعبت بلعبة في إيطاليا يعني إسرائيلية مياته بلعب, شو اسمه فيورنتينا, شو اسمه اللاعب لاعب إسرائيلي بلعب في فيورنتينا عادي, ما شفتش عملوا عليه ضجة, بس عشان اسمه عنان خلايلي هو على صفقة بإسرائيل.
1: طول احنا كمان مرات بنشوف حركات
0: في, ما هو
1: احنا اللي بنقول انه
0: راح على بالي اسمه, يعني نسيت شو اسمه, راح على بالي,
1: انا مش عم بحاول اذكره. تعرف انه انا بقول انه مرات احنا بنطلع على العالم لما يصير في حركات مع الجوانب يعني مع الحراك الانساني اتجاه الاطفال, اتجاه الاطفال في الضفه, في في في في, في غزه,
0: في البيت كان عايش فرحه, الاولاد كانت مبسوطه, شوف الاولاد كيف ليش كانت مبسوطه انه عنان بده يختم بانتر
1: اللي بقول انه جيد انه مرات بتشوف في حركات ديمقراطيه تقدميه انسانيه مع الحراك الفلسطيني, بس عدم التمييز بشكل جيد وخلص هيك الحكم الجارف واضح انه بيكون ظالم. شكرا عزيزي. وصحيح الناس
0: سلمون سلمون سلمون اللي بيلعب فيورنتينا
1: سلمون, والاطفال كيف انت حكيت, احنا دائما ندور للاطفال عن نموذج بطل, كيف انت قلت عن الرياضه 100%, فمدور عن نموذج يطلع عليه يحبوا يصيروا زيه, لانه احنا مجتمع عم نسمع اسماء اللي بيعمل مشاكل واللي بتخ بلدات مختلفه, هذا هو بين قوسين الاسم اللامع صار بالبلاد, فبيجي اسم مثل هيك بدنا ندور اسماء على مثال اعلى لاولادنا لشبابنا اللي يكون هاي, فبالاخر بيجوا
0: فانت بس كيف واخلاق كمان وارد كثير خلوق
1: جدا, انتبهت له في بعض المقابلات يعني واضح
0: انا صارت قدامي مطالب. يعني مجرد انه كان قاعد جنبي وكان لسه بتصلك بعنان خلايلي اصحاب فيديو يعني هيك, واتصل ويرد وعادي ويفرجي ويحكي معك وشجع الاولاد يعني, يعني عادي عادي البني ادم بتصير هذا اللي بده لازم يظهر البيصل.
1: شكرا عزيزي يعطيك العافيه,
0: لعله خير لعله
1: لعله خير, وكيف انت قلت هذا بينزلش من عنان ولا شيء. شكرا صديقي
0: حبيبي,
1: الى اللقاء. معك كمان محادثه, يلا مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: اخيو كيف الحال؟
1: هلا مين معي؟
2: بهاء بدران عين السهل وادي عرب.
1: هلا عزيزي هب.
2: أخ أيوب 420 مليون عربي,
1: وائل أنا
2: 420 مليون عربي متأسف 420 مليون عربي في الوطن العربي, كانت حرب إبادي, ما شفتش من 420 مليون عربي خرجوا من خرج من أجل قضية الفلسطين, مليون مليون مظاهرة مليونية ما كانتش بالوطن العربي، بينما كانت من برشلونة.

0: هنا وبريطانيا وكل الدول الغير عربية خرجوا يساندوا القضية. ما شفتش ولا مؤثر في مؤثر عربي على السوشيال ميديا على أجو مع أجو من أجل القضية الفلسطينية. كيف من المغرب العربي أجو أتمنى مؤثر غيره ما كمش. يعني هي قضية فلسطينية مبنية علينا. أنا ما بقولك شو المشكلة بالوطن العربي أصلا، هم ما في عندهم الثقافة الكافية مين إحنا كعرب فلسطيني الداخل، ما في عندهم الثقافة، لأنه إذا حدثنا مع كثير ناس مش فاهمين مين إحنا أصلا. بفكروا إن إحنا جينا على الدولة هاي واستوطننا، ما بالعكس. هذا زي قضية يعني لميس الحديد، هاي لميس الإعلامية المصرية ممكن بكرة تقول عنا إحنا خوان، يعني ما أنا خايني بنت خايني بتأسف على
1: أنا بعرفش عن مين تحكي، فمش بعرف إيش
0: لميس الحديد هاي إعلامية مصرية يعني تابعة.
1: بس شو مرات بقول يا أخي، يعني شو ضل بعد إنه أكثر عشان يعرفوا الخصوصية تعيت الداخل؟ يعني مرات بفكر مظاهرات كان في من هون، تبرع كان في من هون، إن كان حتى لسوريا حتى لأماكن مختلفة كان في على مدار مسيرتنا، يوم الأرض مظاهرات، إحياء ذكرى يعني وجود أسماء، وجود أسماء كبيرة من عنا على مستوى العالم العربي.
0: خلايلي كانت معارضة عليه من الألتراز من الأول، مش من العالم العربي. هو كان الإعلام كان معروف إنه أول ما أجى عنا خلايلي كان متابعين صفحته على هذا، واتهموه إنه ما استنكرش الإبادة الجماعية بغزة. هذا أنا بحديه لأن أنا متتبع للرياضة. أنا في معارضة على سلمون سلمون بده يطلعوه من فيورنتينا، في معارضة عليه كبيرة، مش إنه
1: والله
0: هذا الشعب الإيطالي إيش بؤمن. وأنا يعني انت من ناحية ترتاح لهاي القصة، وبأنه من
1: ما أنا يعني بالضبط بقول إنه مرات الحركات بعض الحركات
0: قالوا لك لا هم شو قالوا لك، يعني انت بتغض انت صح فلسطيني ومعك الباسبورت الإسرائيلي، بس ممكن إذا انت مع القضية وانت
1: قطع. ألو ألو ألو، طيب قطش التليفون بس وصلت الفكرة بفكر. وشكرا كتير عزيزي إيهاب، معي كمان محادثة لو سمحت. ألو مرحبا.
2: مرحبا،
1: أنا بيك.
2: بدي أعقب، أنا عم بسمع البرنامج.
1: تفضل، مين معي بس لو سمحت؟
2: عابد مطر.
1: هلا عابد.
2: بفكر إنه إحنا ماخذين العشوائي بحساسية أكتر من اللازم يعني، بس هذا إشي طبيعي، هذا إشي طبيعي، واللي صار بآخر سنتين ثلاثة كل الشعب الإسرائيلي مش مقبول على برا، وخصوصا إيطاليا. أنا وهيد ميلان، وأنا عم بشوف أنا التعقيبات لوهيد ميلان كيف إني ما كانوا متقبلين هذا الإشي، وعم بقولوا إنه هو أوكي ما إنه عربي، بس هو عم بلعب بالنبحيرة إسرائيل، وعم بإني بتعنيم يعني. أنا رديت عليه إنه لا، بس هو إنه وبردد كمان النشيد الوطني الإسرائيلي وهني مش متقبلين. فأنا ما تفاجأت بالمرة لأنه نفس الشيء صار مع اللاعب اللي كان بفياريال وراح على فيورنتينا، وأعتقد أنه باللي صار بآخر سنتين ثلاثة هذا إشي طبيعي، وبديش أنا أقول يعني نتمنى له التوفيق دائما.
1: اسمع، أنا بدي أشاورك بشغلة هيك على الهواء، بدي أشاورك بشغلة لو سمحت على الهواء. أنا بشوف كمان بعض الشباب اللي من عنا لعبوا مع المنتخب الفلسطيني تعرضوا لهجوم من العنصريين في إسرائيل بشكل قبل كم يوم بشكل عنيف. أنا مش كثير بتبع رياضة، ولكن بأخذ الموضوع الرياضي صراحة من الجانب السياسي، من الجانب اللي أنا أكثر بشتغل فيه وبفهم فيه. فشوف التحريض عنيف على الشباب اللي لعب من عنا من هون لعبوا بالمنتخب الفلسطيني. وكان في كمان مجموعة من طلاب ثانوية شاركوا، أفكر في شيء بتعلق في رياضة السباحة برضو تابع للمنتخب الفلسطيني في السباحة، من هون تم مهاجمتهم بشكل عنيف. إذا كانوا لعبوا يعني بفكر بالآخر، وبالآخر إحنا بنطلع على شاب إن كان عنان وإن كان غيره عمره، أو حتى نفس المعضلة اللي فات فيها مؤنس دبور من الناصري وآخرين، المعضلة بالآخر بنطلع على شاب عمره 19 18 20 21 22 بحملوه ضغط تبع خلافات سياسية وأمور معقدة. يعني من جهة إذا ما لعبش بالمنتخب بعدش ما حدا بيعرفه، بعدش يتطور. إذا لعب بعدش يقبلوه برا، إذا راح برا بعدش يقبلوه هون. تفاهم؟ يعني في حالة من التعقيد.

0: ما بعرفش، بفكرش في مثلها بالعالم اصلا.
1: لا لا مظبوط، اللي احنا وضعنا يعني لا نحسد عليه، يعني احنا مش مهم شو بدنا نعمل المستحيل، بس انا اذا بدنا نقول بدنا نستفيد من الشغل، يعني انا من خلال اللي حطوا له فيديو انه هو مش عارف انه المرايين اللي كان يحكي معاه، وهو قال انه انا اسرائيلي لكل ضباط، يعني يحاولوا يبعدوا عن السياسي، يحاولوا يعني اليوم يعني اذا كانوا زمان كان متاج اسرائيلي كانوا بالمنتجات بيكون اليوم تغني، يعني يبعدوا، يعني اذا بدنا نستفيد من هالقصه هاي انه يبعدوا عن السياسه وما يحاولوا ما يتدخلوا، يمكن ما يكفيش، يمكن ما يكفي.
0: لا مش شكله بيكفي، مش شكله بيكفي.
1: لا الوضع يعني بالاخر، يعني انا اخرى مره انا ما تفاجأت المره لانه شفت كثير التعقيدات من قبل ما يعني من حد ما قالوا انذكر اسمه، شفت كثير انه كثير مش راضين الشعب الطلياني وكل اهدي، يعني حتى اهدي ميلان اللي هن ما بحبوا اهدي انتر كانوا بيقدروا يستعملوها ضدهم، ما كانوا موافقين انه انه انه لاعب اسرائيلي يلعب بانتر، يعني شوف لحد وين. فالوضع باخر سنتين ثلاثه كثير صعب، وهذا شيء طبيعي من اللي صار باخر سنتين ثلاثه، احنا مش لازم ناخذ الامور بحساسيه ولازم نتعلم من اللي صار، يعني اللاعبين اللي بدهم يتوجهوا مثلا لفرق ثانيه يحاولوا يستفيدوا من الاخطاء اللي كانت، وكان في اخطاء.
0: طبعا كان في اخطاء وكان في تصريحات اللي كان لازم يفكر فيها، وكمان لازم يعرف الناس وبالذات اللي بيفكروا بالعالميه لازم على صغر يعني انه يتخيلوا المكان اللي بدهم يكونوا فيه، يعرفوا اليوم كل شيء مسجل وموجود ومرات هفوي كيف تفضلت اسا يتم استغلالها للاخر.
1: صحيح صحيح.
0: كمان مره
1: بقول لك بتمنى له كل خير ان شاء الله بالنجاح.
0: انت بتعرف صديقي بدي اقول لك اخر ملاحظه، مرات بسمع مقابلات لسياسيين كبار كثير وشغلهم كله سياسي، بيكون عمر الواحد فيهن 50 و60 و70 مرات وبغلط غلطة تصريحات، بغلط بالتصريحات. فهذا شاب عمره 18 19 20،
1: يعني كل الشعب الفلسطيني 48 الله يكون بعوننا، مش مهم شو بدك، دائما دائما التكتف بتحلت من جديد، يعني مش سهل بالمرة،
0: لازم نفكر ماليا. يعطيك العافية صديقي، شكرا.
1: شكرا لك.
0: الله يسعدك.
1: مع السلامة.
0: أنا أكشف مرة أخرى لكم بأنني يعني لست ضالعا في موضوع كرة القدم والرياضة، ولكن أخذها من الجانب السياسي، الجانب الذي أهتم فيه والعلم الاجتماع وحقوق الإنسان. صحيح الحركات في العالم بعضها مهم وداعم للقضايا الإنسانية والحقوق الإنسان، وكما قال لي أحدهم لست بحاجة أن تكون داعم للقضية الفلسطينية كي تشفق على طفل فلسطيني يقصى، يكفي أن تكون إنسان، يعني إن إذا أنت معك لقب إنسان بكفي هذا اللقب إنسان لكي تتصرف بطريقة إنسانية ولكي تشعر هذا الشعور اتجاه طفل. وأيضا نقول الإنسانية لا تتجزأ، إن كان طفل إسرائيلي وإن كان عائلة إسرائيلية أو إن كان عائلة فلسطينية، أنا شخصيا أقول بأن التضامن يجب أن بنفعش تتضامن مع الفلسطيني وتنسى طفل إسرائيلي، بنفعش بالعكس أكيد كمان. فهذه الحركات في العالم مهمة وكبيرة ومؤثرة، ودائما أصلا كنا نطالب بأنه نريد حركات ديمقراطية لصالح حقوق الإنسان ولصالح الأطفال والمستضعفين. يبقى موضوع التمييز بين الأشياء، يعني التمييز بين الأشياء وكيف يتم التعامل معها. وفعلا أنا أفكر برأس شاب الآن يسمعني موهوب في كرة القدم، في السباحة، في العلوم، يريد أن يأخذ ميزانيات من أحد. اليوم إسرائيل تقاطع بشكل كبير أيضا في الأكاديمية، فيبقى السؤال إنه ما الذي يجب أن يفعله، كيف يجب أن يسلك شاب عربي من جهة أن يحاول أن مرات في ثمم دي يندفع بس أن يهرب بين قوسين، أن يحاول أن يحمي نفسه ما استطاع من العنصرية الإسرائيلية دون أن يخسر العالمية، دون أن يخسر الإمكانية أن يكون بشكل كبير. شكرا لكم، كان معكم رأي الميكروفون والعواد، نلتقي الأسبوع القادم على أخبار وقصص أحسن إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: معك بقروت واللي بسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة

0: إيشا دورة نظرية دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. فيدان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3571، خاضع للأنظمة.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: هندسيين في حيفا يعنيها مخلل لمنهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخلل لمنهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلل لمنهال at checkpost شارع هاشلاك 3، مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 5030. مخلل لمنهال حيفا، من بيت الهستدروت.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
3: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
4: الشمس دائما.
5: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
6: خلي سر بيني وبيني. المهم أنت مين بترشح ياخد الكاس؟
4: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قادة إيران من مهاجمة إسرائيل، مؤكدا أن رد بلاده سيكون أشد وأعنف بكثير من كل المرات السابقة. وتواصل إسرائيل رفع حالة التأهب والاستنفار العسكري تحسبا لعودة المواجهة العسكرية مع إيران. في السياق، يستمر التصعيد العسكري في المنطقة وتبادل الضربات بين واشنطن وطهران، حيث أكدت مصادر إيرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة بوشهر وبندر عباس جنوبي إيران، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 3 أشخاص في قصف غرب بندر عباس. في السياق، أعلن الناطق باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة مع عودة العقوبات وفرض الحصار البحري مجددا. أصدرت سلطة المطارات أمرا طارئا للرقابة الجوية، وبموجبه تحظر المصادقة على هبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية بقرار من وزيرة المواصلات ميري ريجيف. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي عن تجميد إخلاء قسم من طائراته العسكرية لتزويد الوقود من مطار بن غوريون، وذلك في عقاب تصعيد غاراته الجوية في إيران. ارتقى 7 أشخاص من بينهم مدير مركز مخيم جباليا وضباط وأفراد

0: من الشرطة، وذلك جراء غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر نقطة شرطية تابعة لوزارة الداخلية في شمال قطاع غزة. صادق الكابينت الأمني والسياسي على ميزانية تقدر بنحو 1 مليار شيكل من أجل إقامة 34 مستوطنة في الضفة الغربية، وتمت المصادقة على الميزانية قبل نحو شهر ولم يتم الكشف عنها لأسباب سياسية تتعلق بالعلاقة مع الإدارة الأمريكية. أفادت مصادر محلية لبنانية بارتقاء ضحايا وجرحى في غارة إسرائيلية على منطقة النبطي. في السياق قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت للمرة الثانية قنبلة صوتية على بلدة المنصور في قضاء سور. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما. طالبت عائلة الشاب سامي جعصوص من الليد الشرطة بتسليمها جثمانه، وذلك بعد مرور 14 يوما على مقتله بنيران الشرطة في المدينة. كما قدم مركز عدالة التماسا للمحكمة العليا باسم العائلة مطالبين بتحرير جثمانه من أجل إتمام مراسم الدفن. أعلنت وزارة الصحة رفع التحذير من السباحة على شواطئ حيفا، باد جليم، زمير، دادو الجنوبي وشاطئ هاستودنتم. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن رفع التحذير جاء بعد الإعلان عن نتائج سليمة وإيجابية لفحوصات جودة مياه البحر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 31، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، أما في النقب 34، في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: سبع دقائق بعد الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري. معكم من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، جاكي خوري في الهندسة الإذاعية، إيهاب عويس. مباشرة نسأل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسة لهذا اليوم. الحكومة تناقش الاعتراضات المقدمة بشأن تدخل الشباك في محاربة الجريمة والعنف واقتطاع ميزانية من الخطط الحكومية المخصصة للسلطات المحلية العربية. نتنياهو يحذر قيادة إيران من مهاجمة إسرائيل ويتوعد الرد سيكون أقصى وأعنف. في السياق، هل سيتأثر قطاع السياحة والطيران في إسرائيل في أعقاب التوتر والتصعيد في المنطقة؟ قصف وضربات إسرائيلية مستمرة، غارة تستهدف مركزا للشرطة في جباليا، ضحايا وجرحى بالتزامن مع قرار إسرائيلي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. أيضا في الحصاد الليلة على مسرح العالم، ترقب للنصف النهائي الأول من كأس العالم، فرنسا ضد إسبانيا. إذن مباشرة نبدأ هذا الحصاد الإخباري تحت عنوان محاربة الجريمة والعنف ورصد ميزانيات لجهاز الأمن العام الشباك على حساب الخطة الحكومية 550 المخصصة للسلطات المحلية العربية. جلسة الحكومة الأولى انتهت وستتجدد خلال اليوم عمليا لمناقشة الاعتراضات المقدمة من جمعيات وسلطات محلية على تقليص تلك الميزانيات والتي تقدر بنحو 570 مليون شيكل. نقول مساء الخير لسالم عباسي، مركز الوحدة الاقتصادية في مركز مساواة.
1: مساء الخير أدهم.
0: بداية نحن نتحدث عن مناقشة كانت لأول مرة في جلسة الحكومة، سيكون هناك عمليا تجديد لهذه الجلسة، يعني أولا ما تم تداوله ومناقشته عمليا في الجلسة الأولى؟
1: في الجلسة الأولى لم يتم النقاش بخصوص الاقتطاع، لكن في بعض الخطر قائم أنه يتناقش خلال اليوم.
0: إذن ماذا ناقشوا أكثر، تدخل جهاز الشباك في هذا الملف؟
1: لا، اللي كان في الصحافي موجود، وأطلقوا السكرتير الحكومي أنه في هناك محاولة لاقتطاع حوالي 570 مليون شيكل من ميزانية 550، وهو ما كانش مجدول في عمل الحكومة اليوم، ولكن هناك يعني معلومات تصلنا أنه ممكن يناقشوه خلال اليوم.
0: أستاذ سالم، أريد أن توضح لنا وأيضا للمستمعين، لكل من يحاول أن يفهم، لماذا هناك اعتراضات عمليا على رصد ميزانية لمحاربة يعني هذه الآفة، والجميع كان يترقب ويتوعد عمليا ويريد في نهاية المطاف أن يتدخل الشباك أو غير الشباك لمحاربة هذا الملف، ما هو الخطر عمليا؟
1: نحن بنحكي هنا في ميزانيات رصدت من أجل التطوير وسد الفجوات في المجتمع العربي. كان في هناك خطط اقتصادية، خطط تشغيلية، خطط لمرافق عامة في البلدات العربية، وهذا الاقتطاع هو بيؤدي بشكل أو بآخر إلى تأخير أو تأجيل أو إلغاء هاي المشاريع، وهاي المشاريع هي جدا مهمة من أجل عدة أمور اللي هي بالآخر هي السبب أو البيئة اللي بتعمل العنف. فأشياء زي مرافق رياضية وثقافية اللي هي بتكون أطر اجتماعية للناس اللي موجودين.
0: السؤال ماذا في الأولوية في هذه المرحلة، المحاربة أم عمليا بناء البيئة؟
1: نحن نريد محاربة العنف، ولكن خلق بيئة ملائمة لمحاربة العنف هذا مهم. زائد انه احنا بنحكي لما قدمنا الاعتراض للمستشارة القضائية وزائد رئيس الحكومة، احنا هناك واجهناهم انه في ميزانية في قرار الحكومة 549 اللي هي لمحاربة العنف، في هناك ميزانية للأمن القومي ب 1.5 مليار شيكل، 750 شيكل مليون شيكل لم يتم استغلالها إلى الآن على حد علمنا وحسب المعلومات اللي وصلتنا من الوزارة. فنحن نقول لهم أنه تعالوا خذوها من القرار اللي هو لا محاربة العنف ومش تأخذها من محل
0: يعني أنتم عمليا هنا مستلين. توضحت نقطة مهمة جدا، أنتم عمليا وضحتم لهم في إطار الخطة هناك بند عمليا وميزانية مخصصة لمحاربة الجريمة والعنف، وهذه الميزانية يمكن استغلالها بدل عملية من تقليص تلك الميزانية. السؤال سالم، إذا أقدمت الحكومة على اقتطاع هذه الميزانية، هل من خطوات لربما قد تدفع بكم أيضا إلى التوجه إلى القضاء أو اتخاذ إجراءات قانونية مثلا؟
1: نحن بلغنا في الرسائل تاعتنا انه نحن في حالة اقرار هذا الاقتطاع نحن كمركز مساواة وممكن كمان جمعيات مدنية اخرى ومختصين بدنا نلجأ الى القضاء لمنع هذا الاقتصاص.
0: وهذا لربما قد يكون يعني وهناك حالة من الترقب. استاذ سالم عباسي مركز الوحدة الاقتصادية في مركز مساواة، اولا اشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح وايضا على هذه المداخلة، وسنتابع معك ايضا في اطار التغطيات القادمة والنشرات ايضا هذا الملف المهم. شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
0: إذن عمليا هو يوضح لنا سالم عباسي من أو مركز الوحدة الاقتصادية في مركز مساواة بأن ضمن الخطة الحكومية أو الخطة التي كانت كان هناك بند عمليا يسمح أو لربما هناك ميزانية لمحاربة الجريمة والعنف. ونبقى أيضا في هذا السياق، تحدث اليوم رائد دقة رئيس بلدية باقة الغربية لإذاعة الشمس

0: فلنستمع إلى ما قاله.
1: التخوف ما زال موجود للأسف. طبعا هذه الحكومة تتصرف كأنه إحنا بنهاية موسم، والقرارات الحكومية والتحويات الميزانيات في كثير من الأصعدة نحن نراها جميعا، وكذلك فيما يخص موضوعنا. لكن هل يعقل، لا أدري، أن يكون هذا الأمر متعلق أن يوافق إيتمار بن غفير وما يقولان رفع أصابعهم في قرارات أخرى يحتاجونها تحتاجها الحكومة نتنياهو في قضية تمرير مشاريع وقوانين يريد أن يمررها، أن تكون هنا صفقات على حساب المجتمع العربي. نحن يعني نمارس جميع أوراق الضغط المتاحة لنا الآن وهي قليلة جدا بغية ثني هذه الحكومة عن هذا القرار. حتى الآن يعني هناك النجاح محدود الضمان. هل هذا يبقى على طول؟ لا أدري، يعني ممكن أنه يكون تغيير بكل ساعة بكل لحظة، ولكن يعني مجرد كونهم لم يستطيعوا من يوم الخميس حتى الآن من إدراجه، وكذلك وجود الكثير الكثير من الوزراء المعارضين، ولكن نعم نحن نعلم كيف تتصرف الحكومة. هنا إذا قرر نتنياهو أن يمرر القانون فسيكون هناك
2: نعم. وأنت وزميلك دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم قدمتم اقتراح بديل، يعني قلتم لنتنياهو وللحكومة وللوزراء هنالك إمكانية لتوفير هذا المبلغ بشكل أساسي من موارد أخرى موجودة دون الحاجة إلى هذا التقليص، وهذا يعني موجود بالأرقام وبتفاصيل ليس فقط في إطار شعار.
1: هذا الاقتراح كان من خلال اللجنة القطرية.
2: نعم.
1: فكان يعني اقتراح وجه للحكومة من خلال حايم بي، بس على أنه يكون هناك في وزارات اللي ما عندها خطط من خلال 550 لهذه السنة، هن حوالي 200 مليون، فممكن أن يكونوا ضمن الوسائل التي تحتاجها الشرطة من أجل معالجة الجريمة، كهي 200 مليون في السنة السابقة. ونحن نتساءل 200 مليون في السنة السابقة تم تمريرها، ما الذي فعلتم بها؟ والآن نرى أنه هذه السنة 2026 أسوأ من 2025. يعني تمرير المال مش فقط يعني ساعد على حل المشكلة، إنما المشكلة تفاقمت ولم يتم استغلال هذا المال بغي التقليص ومعالجة قضية الجريمة والعنف. لذلك
0: إذن اقتطاع الميزانيات أيضا يشغل رؤساء السلطات المحلية. نخرج إلى فاصل قصير نواصل وإياكم بعد قليل في ملفات الحصاد الإخبارية.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع الشروط لتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورت قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
6: الشمس دائما.
7: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
8: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
7: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
5: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل 3 من 6 إلى 7 مع دوريد للداوي.
9: شو يعني شلافيها نوك آوت؟
10: يعني شمينيت هجمار، ريفع جمار، حيتس جمار وجمار.
11: سلام، معكو أبو الحروف. شلافيها نوك آوت هي الأدوار الإقصائية، أما اللي ذكرتن الدور الستاعش أو ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي. أحسن هيك؟
12: الشمس من حط النقط على الحروف.

0: יועצת. כשמסתכלים בין המרכז הפריפריה יש פערים של עשרות אחוזים, אבל אני רוצה שוב להבהיר, משרד הבריאות מנסה לעשות דברים, אבל זה לא רק בידיים שלו. בסוף זה עניין של סדר עדיפות לאומי.
1: إذن استمعنا إلى ما قاله البروفيسور دافيدوفيتش عن الفوارق وأيضا عن الميزانيات حتى في القطاع الصحي. ومن الفوارق وأيضا ما يحصل في القطاع الصحي إلى ملف آخر وعلى وقع التصعيد القائم في المنطقة تحديدا مع إيران، حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قادة إيران من مهاجمة إسرائيل مؤكدا أن رد بلاده سيكون أشد وأعنف بكثير من كل المرات السابقة. فلنستمع إلى ما قاله نتنياهو.
2: أنا أخو أروخيم لكل ترخيش. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר. עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מקים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
1: أيضا اليوم تحدثنا مع البروفيسور أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية حول التصعيد القائم في المنطقة، ضربات التي لم تتوقف حتى اللحظة، التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. فلنستمع إلى هذه القراءة.
3: لم نتقدم كثيرا في يعني الإطار العام أو الإطار التفاوضي العام، في هناك انسداد واضح طبعا فضلا عن صلابة المواقف الإيرانية. كان ترامب يتوقع إنه الإيرانيين مع الوقت يمكن يعني أن يتنازلوا على الأقل في قضية المضيق. يعني إيران أهم نقطة أنا برأيي ركزت عليها في كل هذه الجولة من المفاوضات، إنها استطاعت إنها تركز على مضيق هرمز، وحتى أنست ترامب قضية المفاعلات النووية والقضية النووية والقضية والقضايا الأخرى وتمددها في المنطقة. وبالتالي النموذج التفاوضي الإيراني أنا برأيي اعتمد التركيز على هذه نقطة القوة الواضحة، في نفس الوقت اللي شعر فيه الإيرانيين أنه ترامب ربما في كل هذه الجولة من المفاوضات إنها استطاعت إنها تركز على مضيق هرمز، وحتى أنست ترامب قضية المفاعلات النووية والقضية النووية والقضية والقضايا الأخرى وتمددها في المنطقة. وبالتالي النموذج التفاوضي الإيراني أنا برأيي اعتمد التركيز على هذه نقطة القوة الواضحة، في نفس الوقت اللي شعر فيه الإيرانيين أن ترامب ربما بحاجة إلى هذه الهدنة أو بحاجة إلى هذه الاستراحة لأكثر من عام، وبالتالي تم استغلالها بشكل جيد وبشكل ممتاز من أجل ربما فرض رؤية إيرانية على الأقل مرحلية.
4: ولكن ما هي يعني مساحة المناورة لإيران؟ على ماذا يعتمدون؟ فقط على يعني شعار الصمود وكما قالوا في حينه يعني القناعة والأيديولوجية الكربلائية، بأن في نهاية المطاف كدولة تواجه أمريكا، تواجه دول خليجية لديها أموال وتستطيع أيضا أن تفرض بعض الأمور، بماذا على ماذا يعتمدون في ظل الضربات الأمريكية المتتالية في عمق إيران؟
3: تعرف هذا النزاع لن يحل بالطريقة التقليدية، يعني ما في توازن قوى واضح ما بين الأمريكان والإيرانيين. نعم هو بشكل واضح وبشكل صارخ لصالح أمريكا، لكن في مثل هذه يعني المواقف التفاوضية كما كل طائرة مسيرة واحدة أو ربما بندقية صيد تستطيع أن تعيق عبور حاملات البترول وحاملات الغذاء، وهذا أكبر إنجاز. نقطة القوة عند الإيرانيين أنا برأيي هو إرسالهم رسالة إنهم ربما يعني عندهم النزعة الانتحارية، وسامحني على هذا المصطلح. نعم. بمعنى صمد النظام كل هذه الفترة، الشعب الإيراني لم يخرج على النظام، فشل الأمريكان في تحريك العرب والبلوش والأكراد، وبالتالي يعتبروا كل ذلك من نقاط قوة النظام. عندهم مساحة كبيرة ربما للتفاوض، خاصة أن نفس الأمريكان يعني أقل بكثير مما كان يتوقع العالم صحة الاقتصاد الدولي كل هذه الأزمات الداخلية.
1: بين هذه القراءة لمسار المفاوضات، الصمود الإيراني ونقاط القوة بالنسبة

0: لإيران وإلى التحذيرات والتهديدات الإسرائيلية الصادرة عن نتنياهو في حال يعني عمليا أقدمت إيران على الرد على كل الضربات بشان ضربات على إسرائيل على وقع هذا التصعيد. وهذه القراءة أيضا ترقب لما سيحصل في مطار بن غوريون بعد طلب الإدارة الأمريكية من إسرائيل هبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية. اليوم عمليا سلطة المطارات أصدرت أمرا طارئا للرقابة الجوية بموجبه تحظر المصادقة على هبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية. وزيرة المواصلات ميري ريجيف تحدثت أيضا.
1: לפני שבעת הממשלה קיימתי ערכת מצב יחד עם יושב ראש רשת, מנכ"ל רשת רטה, מנכ"ל משרד התחבורה בעניין מטוסי התדלוק האמריקאים. אנחנו נמצאים בעיצומו של הקיץ, מאות אלפי כרטיסים נקנו על ידי אזרחים ישראלים כדי לטוס וליהנות בחופשת הקיץ. הבטחנו שנאפשר את הטיסות האלה ולא לבטל כרטיס אחד בגלל מטוסי תדלוק אמריקאים. ולכן הנחיתי את רשת לא לאפשר נחיתה של מטוסי תדלוק מעבר למספר שסוכם, מעבר ל-20 מטוסים שיחנו בנתב"ג. שאר המטוסים יחנו בבסיסי חיל האוויר. אני מודה לאמריקאים שיתוף הפעולה על הפעילות המבצעית המשותפת שלנו. אנחנו כאן יחד נמגר את הטירוף.
0: إذن رسالة واضحة من وزيرة المواصلات ميري ريجيف والتي تقول عمليا لن يتم إلغاء الطيران أو لربما بطاقات الطيران للمواطنين أو السفر. في المقابل عمليا قالت بأنه في حال أراد الجانب الأمريكي وصول طائرات التزويد بالوقود فيمكن توجيه ذلك إلى منطقة أو لربما مطارات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. وعند هذه النقطة تحديدا بين حالة الترقب وقراءة أيضا تحليلية أكثر وأيضا للتوضيح الأستاذ أمير عاصي مستشار استراتيجي شركة أركيا للطيران. مساء الخير.
2: أهلا بك. مساء الخير.
0: تعلم يعني بداية ميري ريجيف قطعت الطريق بعد الشكوك عمليا اليوم للمسافرين بأن إمكانية إلغاء الطيران قد تكون واردة خلال الفترة القريبة. السؤال المطروح، هل نحن أمام نفس المشهد الذي كان خلال الفترة القادمة السابقة عفوا؟
2: بتصوري خلينا نتفائل، نحن أمام يعني حركة طيران يعني وصيف مزدحم من صح القول، وهناك يعني وسط تحذيرات وإجراءات أمنية واستعداد أيضا لاستيعاب أعداد قياسية من المسافرين، وفي نفس الوقت هناك مؤشرات إلى غياب بعض شركات الطيران. يعني قرار وزارة النقل الإسرائيلية عدم السماح في هذه المرحلة بهبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية في مطار بن غوريون لأنها تجاوزت العدد المتفق عليه اللي هو 20 طائرة، هذا يعني للحفاظ على انتظام الرحلات.
0: أنا أريد أن توضح لنا عمليا إذا تجاوز هذا الرقم عمليا يعني هناك تعطيل سيكون عمليا للمطار، لأن تعلم الجميع يسافر ويشاهد هذه الطائرات، هل وجودها عمليا يعطل حركة الطيران أو لربما
2: طبعا يكاد يعني نحن في ذروة المطار، معروف يعني حجم المطار وسعة المطار محدودة جدا،
0: سعة المطار،
2: ونحن خلال ذروة الموسم طائرات إضافية يعني في النهاية سيتم تحويلها إلى قواعد سلاح الجو. أيضا يعني هناك أخبار للمسافرين بالنسبة للسفر إلى دبي، يعني
0: هذه سنتحدث عنها بعد قليل ربما ترتبط، ولكن أريد أن توضح لنا عمليا لأن هناك من يسمع ويستمع، أريد أيضا أن توضح لنا بعض النقاط. هل عمليا هذا القرار هو عمليا بأن المطار لن يغلق، وعمليا وإن كانت هناك مواجهة أو تصعيد عمليا هناك استمرار لقطاع الطيران سيستمر بالعمل حتى خلال ذروة التصعيد؟
2: نعم، المطار سيعمل ويسجل أرقام قياسية، الحديث يدور عن أكثر من 2 مليون مسافر خلال هذا الشهر الحالي شهر يوليو، ارتفاع العدد إلى أكثر من 2.5 مليون مسافر في شهر أغسطس، وأيضا يعني قد يصل إجمال عدد المسافرين في يوليو أغسطس سبتمبر إلى أكثر من 7 مليون مسافر. تم افتتاح ترمينال واحد، مبنى الركاب رقم واحد للعمل من جديد، وهذا يساهم في تخفيف الضغط على مبنى الركاب ثلاثة وتحسين تجربة السفر. هاي الأعداد يعني لم نشهدها من قبل، يعني هذه أعداد كبيرة.

0: جدا، والمطار ليس في صدد يعني تعطيل، وليس في صدد استقبال.
1: ما هي التداعيات عمليا حالة الإغلاق في حال كان إغلاق على قطاع الطيران في إسرائيل وعلى قطاع السياحة في حال أغلق أو أغلق المطار مرة أخرى هذه المرة؟
0: بتصوري شركات طيران عادت بأجملها، يكون هناك نوعا ما تخبطات، يكون هناك نوعا ما تعطيل في جدولة الرحلات، ولكن هناك قدرة تشغيلية مستقرة في المطار، هناك خطط بديلة، هناك متابعة لأي تحديثات جديدة إن كانت أمنية على الصعيد إلى يعني هناك أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي لا تتطابق مع العودة السريعة لشركات الطيران ولا مع جدولة شركات الطيران. يعني لا يوجد هناك إلغاءات للمسافرين في مخططاتهم وفي رحلاتهم. وطبعا يبقى المجهول سيد الموقف، ولكن صورة الوضع حاليا مطمئنة جدا. المطار يعمل
1: حتى الآن يعمل، ولكن بدأت تتحدث أيضا عن نقطة هامة لربما اليوم لفتت للانتباه، وأيضا هناك حالة من الترقب، نتحدث عن إلغاء رحلات أيضا لدبي وللإمارات في عقاب التوتر الأمني القائم. يعني عمليا الشباك أوصى بذلك، هل نحن فعلا أمام إلغاء، أمام تعطيل، أمام ما هي صحة أصلا هذه المعلومات؟
0: خلينا نقول شركات الطيران الإسرائيلية بالأخص ممنوعة من الهبوط في دبي لأسباب أمنية، ليس فقط شركات الطيران الإسرائيلية بل أيضا العديد من شركات الطيران الأوروبية بسبب سفرها من سماء مفتوحة في دول تشكل خطر نوعا ما. فالسفر هو يعني الحظر على شركات الطيران الإسرائيلية وبعض شركات طيران الأوروبية، بينما شركات طيران الفلاي دبي والإماراتية تعمل بمعدل 80 رحلة أسبوعية وتغطي هذا الفراغ. يعني شركات طيران إسرائيلية قامت بتمديد الحظر حتى نهاية شهر أكتوبر، ولكن بتوقع قبل ذلك ستقوم بإزالة هذا الحظر. فلاي دبي، الإمارات، الاتحاد وغيرها تواصل كما ذكرت تشغيل رحلاتها بشكل اعتيادي، ولا تزال أيضا كما الأوضاع يعني الأمنية في المنطقة لا تزال متغيرة وتؤثر نوعا ما على مسارات الرحلات أو تكاد تؤدي إلى تأخيرات نتيجة تغيير خطوط الطيران وغير ذلك.
1: نعم، إذن وضحت الصورة. أستاذ أمير عاصي، مستشار استراتيجي في شركة أركيا للطيران، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: لكم، نهاركم سعيد.
1: إذن عمليا يمكن القول استنادا إلى هذه القراءة وهذه المعلومات من الأستاذ أمير عاصي، حتى الآن الرحلات ستستمر كالمعتاد في شهر أغسطس القادم وأيضا خلال الشهر الجاري. وبهذا نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في ملفات الحصاد الإخباري لهذا اليوم.
2: هندسيين في حيفا يعنيها مخلل لا منهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخلل لا منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلل لا منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. مخلل لا منهال حيفا من بيت الاستدروت. بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
3: الشمس دائما.
4: شو يا ابو الحروف، مين باخذ القضية على فكرك؟
5: خلي سر بيني وبيني. المهم انت مين بترشح ياخذ الكاس؟
3: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: جددنا التحية أعزائي المستمعين في ملفات الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنا قد توقفنا عند قضية الطيران وأيضا ما يحصل في المنطقة، انعكاسات ذلك أيضا على المسافرين، هل سيتم إغلاق مطار بن غوريون، ماذا عن الطائرات الأمريكية لتزويد الوقود وصولها، وأيضا موقف وزارة المواصلات الإسرائيلية من الموضوع، تحذيرات نتنياهو ومن إيران إلى غزة، تصعيد وقصف إسرائيلي يستهدف مركز للشرطة في جباليا أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى. بالإضافة إلى ذلك، قبل قليل بعض المصادر الفلسطينية أفادت أيضا بوقوع انفجارات ضخمة في بيت لاهيا أو في شمال قطاع غزة، تحديدا تفجير مباني سكنية. وبالحديث عن هذا الموضوع أيضا، إلى جانب أيضا مغادرة وفد حركة حماس من قطاع غزة من القاهرة عفوا، وانتهاء هناك جولة أخرى من المفاوضات، سنكون بعد قليل مع الصحفي معاذ العمور من قطاع غزة. الصحفي معاذ العمور، مساء الخير لك. بداية نحن نتحدث عن قصف إسرائيلي يستهدف مركز للشرطة في جباليا وتصعيد إسرائيلي أيضا في مناطق أخرى، تفاصيل أكثر لديك؟
1: يعني هذا ليس الاعتداء الوحيد بمثابة قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني في عموم قطاع غزة. الاعتداء الأول كان بمثابة إطلاق الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحة رشاشة على قوة للتأمين التابعة لشركات خاصة في قطاع غزة في منطقة غرب مدينة رفح، أدت إلى استشهاد أحد العناصر، بالإضافة إلى استشهاد طفل فلسطيني في ساعات الصباح هذا اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف بشكل مباشر خيام النازحين في المناطق الساحلية لمدينة رفح. هؤلاء الشهداء نقلوا إلى مجمع عناصر الطبي الغربي مدينة خان يونس وجرى مواراتهم الأثرة لاحقا. وبعد حوالي 3 ساعات من هذه الجرائم الإسرائيلية، تفاجأنا بغارة إسرائيلية بأكثر من 3 صواريخ استهدفت نقطة عسكرية تتبع للشرطة المدنية الفلسطينية في منطقة معسكر جباليا. أدت هذه الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد 7 مواطنين، 7 مواطنين 6 منهم من عناصر الشرطة المدنية الفلسطينية، و السابعة هي لسيدة فلسطينية تبلغ من العمر 40 عاما، استشهدوا جميعهم مجراء هذه الغارات التي استهدفتهم. ولكي نشرح أدهم جغرافيا المكان، جغرافيا المكان الذي استهدفت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه العناصر الأمنية الفلسطينية، هي تقع في الجهة المقابلة لها نقطة طبية فلسطينية تقدم الرعاية الأولية لآلاف النازحين في معسكر جباليا. يجب أن نشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر جميع المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة، ولازال يسيطر على عدة مستشفيات مثل مستشفى الأندونيسي في المنطقة الشمالية، ويمنع عملية ترميم مستشفى كمال عدوان. لذلك لجأت المنظومة الصحية إلى إنشاء نقاط طبية صغيرة جدا ومتواضعة تحاول فيها يعني أن تقدم الخدمات الرعائية.
0: طيب معاد، ما هي دلالات القصف الذي يعني استهدف عملية مركز الشرطة؟ ماذا يمكن أن نفهم من طبيعة والرسالة الإسرائيلية لهذا الاستهداف تحديدا لمركز الشرطة؟
1: يعني هي رسالة إسرائيلية تحاول فيها الاحتلال منذ عدة أسابيع استهداف المنظومة الأمنية في قطاع غزة، خصوصا تلك التي تتصدى بشكل أو بآخر للميليشيات المناوئة في حركة حماس في قطاع غزة. لذلك الاحتلال الإسرائيلي غالبا وعلى مدار الأسابيع الماضية، يوم أول أمس أو أعتقد يوم أمس، الاحتلال أيضا استهدفت عناصر أمنية فلسطينية في منطقة بيت لاهيا في الجانب الغربي من شمال قطاع غزة، وأدى إلى استشهاد أحد العناصر الأمنية في تلك المنطقة. اليوم في المنطقة الشرقية جرى هذا الاستهداف، وهذا يأتي من محاولة الاحتلال الإسرائيلي إرباك الوضع الأمني في قطاع غزة والسماح لهذه الميليشيات للتوغل أكثر ولسيطرة أكثر.
0: نعم، يعني هي عمليا دلالة لإحالة الفوضى هناك وعمليا إعطاء أكثر للعائلات. السؤال يعني، ونحن نعلم بأن هذا الاستهداف أيضا جاء رغم قرار حركة حماس عمليا بإعطاء أو ربما إعطاء أكثر للجنة الوطنية بأن تدير أمور شؤون قطاع غزة.
1: لنكن واضحين فقط، وهنا أعقب على كلامك، هو المحاولة الإسرائيلية اللي هي لخلق فوضى في قطاع غزة بهدف دفع بهذه الميليشيات المسلحة التابعة للجنة

0: إسرائيلي والتي هي مسلحة بعناصر بسلاح إسرائيلي.
1: نعم.
0: وبالمناسبة في عديد من المرات حتى تلك المقاطع التي نشرت عبر صفحاتهم صفحات هؤلاء العناصر كانوا يتعمدون إطلاق النار بشكل عشوائي على المناطق التي تسكن فيها النازحين الفلسطينيين.
1: نعم.
0: لذلك يعني هذه المهمة الأساسية لهذه العناصر.
1: نعم.
0: بالعودة إلى سؤالك، نحن نتحدث على أن عملية الاستقالة من قبل رئاسة هرم لجنة الطوارئ هنا في قطاع غزة يعني حتى هذه اللحظة لم تلقى أي قبول من جانب اللجنة الموجودة.
1: نعم.
0: في القاهرة، وعللت ذلك وكلنا نذكر هذا البيان الذي صدر عن دكتور علي شعب رئيس اللجنة بأن.
1: نعم.
0: على الجانب الفلسطيني توحيد السلاح قبل الدخول، وبالإضافة إلى توفير الموازنات. حتى هذه اللحظة عديد من المصادر تحدثت لنا في.
1: نعم.
0: في وقت سابق على أن هناك.
1: نعم.
0: اللجنة تعاني من أزمة مالية خانقة تهدد عملها.
1: شكرا جزيلا لك معاذ العمور الصحفي، كنت معنا من قطاع غزة على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. نبقى في الشأن ذاته بعد إعلان الاتحاد الأوروبي أيضا عن خطة للمانحين أو مانحين أوروبيين عرضوا مبلغا قدره حوالي مليار دولار للمساعدة في جهود التعافي الأولية في قطاع غزة. الأستاذ الصحفي نور فريد مدير مكتب العربية في بروكسل خبير في الشؤون السياسية في أوروبا، مساء الخير.
2: يا هلا يا هلا بك،
1: هل تسمعني جيدا؟
2: نعم تفضل عزيزي.
1: نعم، بداية خطة أوروبية يعني عمليا تقدر بمليار دولار خطة المانحين، ولكن فلسطينيا هناك يرى صعوبة بتطبيقها تحديدا في هذا الوضع الراهن.
2: يعني الشيئان صحيحان، يعني أولا ما حدث يوم أمس في بروكسل كان مهم على أكثر من صعيد. هناك مساعدات تصل إلى 351 مليون يورو تقدم من قبل الاتحاد الأوروبي وبعض 12 دولة أوروبية للسلطة الفلسطينية لتمويل الإصلاحات الإدارة، إصلاحات القضاء، الانتقال الرقمي، المساعدة على خلق بيئة اقتصادية سليمة في الأراضي المحتلة. هذا جزء من الجهد الأوروبي الدولي في مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية، وليس وحضور رئيس الحكومة محمد مصطفى هذه الاجتماعات والاجتماعات الأخرى المهمة التي شارك فيها وشارك في رئاستها مع الاتحاد الأوروبي، اللي هي مجموعة المانحين لفلسطين وليس للسلطة الفلسطينية. فلسطين دونرز جروب له مغزى سياسي كبير، خاصة أن هذه الاجتماعات كانت تعقد في مقر الاتحاد الأوروبي، مقر المفوضية، وكان العلم الفلسطيني يرفرف إلى جانب العلم الأوروبي.
1: نعم، السؤال كيف يمكن منح حتى للسلطة الفلسطينية ونحن نعلم مثلا موقف إسرائيل من السلطة، إسرائيل يعني من جهة تمنع إيصال أموال المقاصة، تقتطع أموال المقاصة.
2: صحيح.
1: في المقابل في غزة مثلا يعني هذه الأموال التي عمليا رصدت للقطاع، هل هي لمجلس السلام؟ هل هي ستكون عمليا للسلطة؟ هل يعني كي نفهم.
2: صحيح.
1: الموقف الأوروبي.
2: أي نعم، أعطيني فرصة حتى
1: تفضل.
2: لأن الموضوع تقلي، فهناك مبلغ لا علاقة له بمبلغ المليار دولار، هناك مبلغ 350 مليون يورو تقدم للسلطة لتمويل برامج الإصلاح، وهناك إثناء دولي من قبل الخبراء على أن برنامج الإصلاحات التي تقودها السلطة الوطنية الفلسطينية يحرز تقدما. هذا واحد. اثنين، المفوضية الأوروبية ودولة فلسطين ترأس اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين، وهو هذا الاجتماع الذي مكن من إطلاق ما يسمى بمبادرة غزة، حيث جمع المانحون تقريبا مليار دولار، ما يقارب 900 مليون يورو، ستنفق في برامج الإنعاش المبكر. من بين هذه البرامج، برامج طبعا الخدمات الأساسية مثل المياه، الصرف الصحي، إدارة النفايات. سؤال حضرتك طبعا مهم وبالغ جدا، وطرحناه أكثر مرة على المسؤولين الأوروبيين أو حتى على رئيس الوزراء الفلسطيني بحد ذاته. طبعا إسرائيل تتحكم بكل شيء. أعطيك مثال، سابيع وهو يعلن في كل مناسب بأنه توصل إلى اتفاقية للسماح بتنفيذ مشروعين، مشروع

0: شرب وصرف صحي ومشروع إدارة النفايات في مدينة غزة. المشروعان واحد تشرف عليه اليو ان دي بي يعني برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والثاني تشرف عليه اليونيسيف. المشكلة مع إسرائيل وأن الاتحاد الأوروبي يبدو كأنه يجر الخطى يغمض العين، لا يريد أن يستخدم أدوات الضغط الحقيقية، أن إسرائيل تستخدم أي ذريعة لتعطيل تنفيذ المشروعين بما يسمى بمبررات المواد ذات الاستخدام المزدوج. على سبيل المثال يعني إذا هذا مشروع المياه والصرف الصحي يحتاج إلى بعض المنتجات الكيميائية لتطهير المياه، يعني نقول فإن إسرائيل ستقول بأن هذه مادة تستخدم أيضا لأغراض غير مدنية، وبالتالي تعطل تنفيذ المشروع. نعم هناك شكوك حقيقية قوية في أن ما اتفق عليه لن ينفذ إلا إذا أرادت إسرائيل أن تقوم بما يعني إذا سمحت إسرائيل بتنفيذ ذلك، ولكن هذا
1: طيب
0: أمر يعرفه الفلسطيني.
1: نعم أريد أن توضح لنا أيضا بنقطة أخيرة بالتزامن يعني مع اجتماع المفوضية يوم أمس، عمليا يعني هناك من يدفع باتجاه حظر الواردات من المستوطنات بالضفة، صحيح. لا يوجد موقف موحد، في المقابل اليوم إسرائيل ترد بخطة تقدر بنحو مليار شيكل لتعزيز الاستيطان في الضفة، وأيضا بناء ما يقارب 34 مستوطنة جديدة.
0: صحيح، هذا حدث في اجتماع آخر على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، وخاصة منذ حرب 7 أكتوبر. أطراف سياسية عدة، سواء كان البرلمان، وأصبح يعني منذ أكثر من سنة أغلبية الحكومات الأوروبية تطالب المفوضية الأوروبية بتقديم اقتراحات ملموسة من أجل اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتقييد تجارة المستوطنات، على أساس أن هذه كيانات غير شرعية، وإذا ما فعل الاتحاد الأوروبي ذلك فهو أولا يحترم القانون الأوروبي الذي يحظر مثل هذا التعامل مع كيانات غير شرعية، وأن الاتحاد الأوروبي يمتثل أيضا ويحترم أيضا توصيات محكمة العدل الدولية في شهر يوليو من العام 2024 عندما قالت المحكمة بأن التعامل مع هذه الكيانات غير مشروع. المشكلة هنا سيدي أن نواة من الدول المناصرة لإسرائيل مهما فعلت إسرائيل يعني من أعمال إبادة ووثقت ذلك، فإن هناك هذه النواة من الدول وهي جمهورية التشيك، المجر، بلغاريا، اليونان. أيضا وألمانيا. ألمانيا في أحيانا تصمت وأحيانا تعارض، وبالتالي هذا ما
1: يعني نعم يعني يمكن القول لا يوجد أي موقف موحد لدول أوروبا حيال يعني اتخاذ مثل هذا القرار. ومن هذه النقطة لضيق الوقت، أستاذ نور فرايد مدير مكتب العربية في بروكسل والخبير في الشؤون السياسية في أوروبا، أشكرك جزيلا الشكر على هذه المداخلة، هذا التوضيح، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: على مسرح العالم الليلة قمة أوروبية من نوع خاص يستضيفها ملعب دالاس في العاشرة مساء في نصف نهائي كأس العالم، لقاء يجمع منتخب فرنسا بمنتخب إسبانيا. الزميل نبيل سلامي، مساء الخير.
2: سلامات أذهب، سلامات ليلة غير شكل،
1: يعني يمكن القول نهائي بطعم نصف نهائي هذه الليلة،
2: ويا ريت كان هذا النهائي اليوم الفرق من المونديال واحسن فريقين يوصلوا للنهائي ومين ما فاز يفوز، يا ريت.
1: طبعا نحن نتحدث عن افضل، يعني لا نقول افضل يعني بالنظر اليهما في هذا النصف، من افضل المنتخبات التي وصلت عمليا الى هذه المرحله.
2: يعني عادة يعني نقول المنطق كان انه هاي الاربع منتخبات هن الافضل، وبالفعل هذا اللي صار. صحيح. ما كانش في مفاجأة طبعا، بلعب أرلينغتون اللي بيستسع لأكثر من 90,000 راح يكون مسرح اليوم، لكن بدرجة حرارة يعني أنا مش فاهم يعني هذا المونديال درجة حرارة على الأقل 33 أدم، صعب جدا. وأنيطت يعني هاي المباراة بحكم سيلفادوري إيفان بارتون، أنا ما بعرف يعني ما في إنه فكرة أو خبرة، قديش عنده خبرة هذا الحكم بقيادة مباريات من هذا القبيل، ولكن ما بعرف إذا مخاطرة من قبل الاتحاد حتى الآن. يعني كمان حكم المباراة القادمة غدا كمان تم تعيينه الأمريكي إسماعيل باتل، هو من أصل إيراني، وبدأت بدأت التسريبات وكأنه يعني من محبي مارادونا، من محبي ميسي، هذا أمر مش

0: مقبول يعني. ولكن مباراتنا اليوم صعبة جدا. تعادل يعني ممكن يكون سيد الأحكام حتى الدقيقة 90 يا أدهم، وما بعرف المباراة المفروض أنها تكون متعادلة.
1: نتحدث عن منتخبين، واحد يعني في أفضل حالاته عمليا، نتحدث عن المنتخب الفرنسي مقارنة يعني بالتشكيلات السابقة، ومقابل منتخب يمكن القول جاء إلى كأس العالم من دور 32.
0: صحيح صحيح، أفضل منتخب حتى الآن ممكن نقول إنه فرنسا، بس أنت بأدهم ما في أخطر مثل هذه البطولات، اللي المنتخب اللي أنت بتحبه وصل لهذه الدرجة، وصل لنصف نهائي ما خسرش ولا أي مباراة، بتصور إنه بالمرحلة ما قبل الأخيرة أو الأخيرة، إحنا بالقبل الأخيرة ممكن يخسر ويروح وينتسك كل رصيده، مثل ما صار بالعكس مع منتخب الأرجنتين في دور في مونديال 22، كانت أول خسارة له وحصن نفسه، حتى الآن محصن نفسه المنتخب الفرنسي، لكن أي خسارة اليوم فيه أو بالإسبان طبعًا راح يترك البطولة. طبعا يعني يحق لنا وإلي وإلك نبكي على الفريق اللي بيخسر اليوم، ولكن ما هذا لا يعني أنه مات الفريق، إنما مرحلة وبتمر عمليا. هاي المنتخبات ناضجة وكادرة، المنتخب الإسباني لم يخسر ولا مرة حتى الآن، دفاع متين ممتاز عن دفاع عن الفرنسيين بدفاع متماسك جدا، بس ما بقدرش أقول لك أنه في عنده نقاط يعني أقوى من المنتخب الفرنسي. منتخب نقطة الضعف فقط ممكن تكون بس المدافع الأيسر الفرنسي لوكا دين اللي هو كبير بالسن، وتصور ديشام بيعرف.
1: أستاذ نبيل، يعني أيضا بالفوارق التي يمكن أن نتحدث عنها قبل هذه المباراة، حضور أكثر يمكن القول لنجوم فرنسا، مقابل يعني حتى الآن لم يسطع نجم لامين يامال أكثر يعني من حيث الأرقام، وهي أكثر الاعتماد على المنظومة كفريق يعني في إسبانيا. طيب.
0: المشكلة انه اسبانيا يعني اليمال كمان ما وصلش للتوب تبعه حتى الان، حاول في المباراة الاخيرة حاول مرتين ثلاثة، بس مش يمال اللي بنعرفه اللامع البراق من الدوري الاسباني، حتى الان لم يكتمل يعني نضجه اللي بدنا اياه اللي متوقعنا انه يصله، بس ممكن اليوم تتفجر طاقات ومواهب، انتبه ممكن اليوم يفعلها، ممكن اليوم يحضر.
1: وانا اريد ان اقول لك ماذا قال عمليا، ودائما لامين يامال يخطف الانظار في كل مباراة، وتحديدا
0: تصريحه مش في محله يا ادم، تصريحه مش في محله،
1: يقول نحن ابطال اوروبا اذا كان هناك فريق يجب ان
0: من فرنسا طبعا هم يجب ان يخافوا، مش اي تصريحات دائما بتجيب نتيجة عكسية عن اللي بتبجح فيها، دائما قل الحكي وافعل، هيك بنقول احنا، وخاصة ولد عمره 18 بيرس عمره 18 سنة ولا 19 بيرس عمره 19،
1: هذه يمكن القول يعني ثقة للاعب، لا أعلم ثقة أو ثقة زائدة تحديدا في مثل هذه المباريات.
0: لا ثقة زائدة ويمكن فيها كمان استهتار بالخصم وعدم احترام الخصم. أنت بهذا الجيل يجب أنه يسكت، في لاعبين أكثر منه خبرة ما حكوش، ليش تحكوا؟
1: أنت تعلم هذه الحرب حرب التصريحات هي ليست الأولى تحديدا بين لامين يامال وفرنسا، لأن في المباراة التي أعتقد كانت في المنافسة في الدوري الأوروبي أو في بطولة الأمم الأوروبية كان هناك يعني لربما استهتار أكثر في النجوم الصغار للمنتخب الإسباني من قبل فرنسا، والجواب كان على أرضية الملعب. وهذه
0: لابد من جملة قبل ما نفترق، هذا بالنسبة لعنان خلالي يعني معلومة وصلتني، يعني البروفيسور سامي سويد موجود عندي بالصدفة وقادم للتو من ألمانيا، آخر الأنباء تفيد بأنه قد ينتقل لشالكي، قد ينتقل إلى شالكي. قلت له أنا بتمنى يكون في دورتموند لأنه في كمان عليه طلب من الدوري الألماني، بس كيف سمعت من البروفيسور سامي سويد على أنه ممكن يكون الانتقال لشالكي اللي عاد الآن للبوندسليغ، برضو فريق مدجج، برضو فريق له سمعته، برضو فريق مع جمهور يمكن الأصخب في الدوري الألماني.
1: الهد الإعلامي أو الصرخ الذي كان عمليا في انتقال إلى إنتر ميلان،
0: أي فريق
1: في إنتر ميلان نعم، ولكن الآن الانتقال لشالكي قد يكون يعني في أقل زخم تحديدا، لا أعلم في مثل هذا التوقيت بعد.
0: لا أنا بتمنى يكون في دورتموند، يعني بدك فريق اللي بيلعب بدوري الأبطال، إحنا بدنا عنان يكون في دوري الأبطال، هذا اللي بدنا إياه، يمكن يروح على أستون فيلا كمان، يمكن يروح على إسويتش، بس بدنا فريق اللي بيلعب الدوري الأوروبي على الأقل يعني. طلع اللي صار، لا
1: تعرف امبارح بالأمس أيضا تحدثت مع أحد الصحفيين، قال عمليا بأن قضية الفحوصات إذا طلبت العائلة الكشف فقط العائلة مخول عمليا بمطالبة
0: ذلك،
1: ممنوع التصريح، وعدم التصريح أصلا يعيد النقاش.

0: جدل مرة أخرى حول ما إذا كانت الأسباب هي صحية أم فعلا سياسية. الجدل قائم مثلا،
1: هذا بينه وبينك يروح ينضبوا التليان، يعملوا منتخب صار له 3 بطولات مش طالع على كأس العالم، داري العاملين لجنة أولمبية بتشدد قضية المعيار حسب الفحص الطبي اللي مش موجود ولا أي دولة، هن مش أشهر من الإنجليز ولا من الإسبان ولا من الألمان ولا من الروس. هذا يعني ظالم، اللي عملوه ظالم ثم ظالم. هذا لا يعني أنه أيمن لا سمح الله عنده خلل، هن يروح يرتبوا أمورهم بالأول.
0: لا يمكن أحد

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة؟ بعت أرض أو عقار ودفعت ضريبة؟ تلوشك عالي وغيرت أكتر من محل بآخر 6 سنين؟ ممكن يكون إلك استرجاع ضريبة بآلاف وأحياناً عشرات آلاف الشواكل. افحص استحقاقك اليوم. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قادة إيران من مهاجمة إسرائيل، مؤكدا أن رد بلاده سيكون أشد وأعنف بكثير من كل المرات السابقة. وتواصل إسرائيل رفع حالة التأهب والاستنفار العسكري تحسبا لعودة المواجهة العسكرية مع إيران. يستمر التصعيد العسكري في المنطقة وتبادل الضربات بين واشنطن وطهران، حيث أكدت مصادر إيرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة بوشهار وبندر عباس جنوبي إيران. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 3 أشخاص في قصف غرب بندر عباس. في السياق، أعلن الناطق باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة مع عودة العقوبات وفرض الحصار البحري مجددا. أصدرت سلطة المطارات أمرا طارئا للرقابة الجوية، وبموجبه تحظر المصادقة على هبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية بقرار من وزيرة المواصلات ميري ريغيف. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي عن تجميد إخلاء قسم من طائراته العسكرية لتزويد الوقود من مطار بونغوريون، وذلك في أعقاب تصعيد غاراته الجوية في إيران. ارتقى 7 أشخاص من بينهم مدير مركز مخيم جباليا وضباط وأفراد من الشرطة، وذلك جراء غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر نقطة شرطية تابعة لوزارة الداخلية في شمال قطاع غزة. صادق الكابينت الأمني والسياسي على ميزانية تقدر بنحو 1 مليار شيكل من أجل إقامة 34 مستوطنة في الضفة الغربية. وتمت المصادقة على الميزانية قبل نحو شهر ولم يتم الكشف عنها لأسباب سياسية تتعلق بالعلاقة مع الإدارة الأمريكية. أفادت مصادر محلية بارتقاء ضحايا وجرحى في غارة إسرائيلية على النبطية. في السياق، قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت للمرة الثانية قنبلة صوتية

0: على بلدة المنصور في قضاء سور. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 31، الجليل الأعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 34، أما في إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للدعوي.

الرابع عشر من تموز 2026. مساء الخير عليكم جميعا. حقق علينا ونبدأ. إيهاب عويس في غرفة الإنتاج والهندسة الإذاعية، الفتحية لخليل حداد في التنسيق، معكم أنا في الإعداد والتقديم دوريد للداوي. هيك يا جماعة، في حياتنا في قرارات بتخصنا إحنا وبس، وفي قرارات حتى لو كانت شخصية ممكن تغير حياة إنسان آخر بالكامل. ومن بين أصعب وأعمق هذه القرارات موضوعنا لليوم، جدي جدا، قرار التبرع بالأعضاء. في أشخاص بيشوفوه أسمى معاني العطاء، لأنه ممكن يمنح الإنسان فرصة جديدة جدا للحياة، وفي آخرين عندهم تساؤلات أو مخاوف أو تردد، سواء لأسباب دينية أو أخلاقية أو حتى قانونية، أو حتى بسبب معلومات متداولة مش دائما بتكون دقيقة. من المهم نذكر قبل ما نفوت بالجانب القانوني أنه موضوع التبرع بالأعضاء كان وما زال محل نقاش في الأوساط الدينية أيضا. هناك هيئات دينية وعلماء أجازوا التبرع بضوابط وشروط، انطلاقا من قيمة حفظ النفس وإنقاذ حياة الإنسان. هناك آراء أخرى أكثر تحفظا في بعض الحالات والتفاصيل، وهذا بأكد أنه الموضوع واسع جدا وحساس وبيستحق المعرفة الواعية قبل اتخاذ أي قرار. أما من الناحية القانونية فهناك أسئلة كتيرة يمكن أنا عارف أغلبنا ما بيعرف إجابتها. مين صاحب القرار الحقيقي؟ هل الشخص نفسه أم عائلته؟ وكيف بتتم عملية التبرع؟ وكيف بضمن القانون العدالي في توزيع الأعضاء؟ وهل تبقى هوية المتبرع والمتلقي سرية؟ وكيف بمنع القانون استغلال المحتاجين أو الإتجار بالأعضاء؟

اليوم رح نحاول نفهم هذا الملف من زاوية حقوقية وقانونية بعيدا عن الشائعات والاعتماد على ما ينص عليه القانون، حتى يكون كل واحد فينا قادر يتخذ موقف عن معرفة ودراية وعن قناعة.

0: والحديث عن هذا الموضوع من رحب بضيفنا الكريم سماحة القاضي محمد أبو عبيد، عضو في محكمة الاستئناف الشرعية ورئيس لجنة إجازة المرافعين الشرعيين. مساء الخير لحضرتك.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. طيب رح ندخل لماذا ينظم القانون التبرع بالأعضاء، وسؤالنا في البداية لماذا لا ينظر إلى التبرع بالأعضاء كقضية طبية فقط وإنما أيضا كقضية قانونية وحقوقية سمحتك.
1: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى أنبياء الله أجمعين. أما بعد، فإنني إذ أشكر إذاعة الشمس على إتاحة الفرصة لي للحديث عن هذا الموضوع وعن هذه المسألة ذات الاهتمام الكبير. صراحة يعني هي ليست مسألة طبية بحتة، حيث أن الطب إذا نظرنا إليه من الناحية المجردة لوجدنا أن الطب ليس فيه كموضوع وليس فيه مسألة الأخلاقيات، وإنما مسألة الأخلاقيات أضيفت إلى الطب. الطب هو موضوع علمي بحت ومجرد، ولذلك كان لابد من ضبط هذا العلم وهذا الفن بأخلاقيات، واختلف الناس في نوع الأخلاقيات التي تكون. منهم من قال أنها أخلاقيات منشأها ديني وهذا الأغلب، ومنهم من قال أخلاقيات منشأها المنطق وأخلاق الناس وفكر الناس والتراث البشري. ومن هنا كان ولذلك كان لابد من ضبط هذا العلم وهذا الفن بأخلاقيات، واختلف الناس في نوع الأخلاقيات التي تكون. منهم من قال أنها أخلاقيات منشأها ديني وهذا الأغلب، ومنهم من قال أخلاقيات منشأها المنطق وأخلاق الناس وفكر الناس والتراث البشري. ومن هنا كان لابد لكل مسألة في الطب لابد أن يكون هناك تدخل، لأننا نتعامل مع ماكينات وإنما نتعامل مع بشر أصحاب أحاسيس أصحاب معتقدات وأرواح. ولذلك هذه المسألة هي ليست مسألة طبية بحتة، وإنما هي مسألة يعني يتشابك فيها الطب من جهة والأخلاق من جهة والدين من جهة أخرى. وبشكل خاص يعني نحن نعيش في الشرق الأوسط، نعيش في الأرض المقدسة، فلا بد للدين أن يأخذ مكانته. والقانون حتى القانون الوضعي له أثار دينية، وبالعكس حتى القانون الوضعي اعتبر أن التدخل الديني في هذه الأمور له إيجابيات، حيث أن الناس في إيمانهم وفي عقيدتهم، ومن أراد أن يتبرع فإن كان حيا أو كان المتبرع منه ميتا فالناس يأخذون المنحى الديني، لأن الناس في بلاد وبشكل عام يموتون ويدفنون بطريقة دينية ويولدون بطريقة ويتزوجون بطريقة دينية. فلذلك لابد للدين كما للقانون أن يتخذ مجراه ولا يترك الأمر على عواهنه للطب فحسب وحده فحسب. لذلك يعني هذا الأمر لا يترك إلى القانون لينظر إلى الطب لينظر فيه، ولا بد لنظمه بواسطة القانون وبواسطة المبادئ والشرائع الأخرى إن كانت الإسلامية أو اليهودية أو النصرانية في بلادنا.
0: على سيرة المبادئ، ما المبادئ كيف ذكرتم التي يقوم عليها قانون زراعة الأعضاء، وكيف بحقق التوازن بين إنقاذ حياة المرضى واحترام كرامة الإنسان وأيضا حقوقه؟
1: القانون بشكل عام ينظر إلى المسألة من بابين. الباب الأول هو الحفاظ على حياة الإنسان، والسؤال هو من هو الإنسان الذي نريد أن نحافظ على حياته؟ هل هو المتبرع فقط أو المتلقي؟ ولذلك جميل. نحن بين موازنة بين أمرين، الأول هو ذلك المتبرع إن كان حيا أو ميتا، والثاني ذلك المتلقي. وهنا أيضا وكذلك الأمر هذا المقياس يأخذه الدين. فالمتبرع بشكل عام حتى نحافظ

0: إذا كان متبرعاً، والإنسان لا يستطيع أن يكون متبرعاً إلا إذا كان على علم، على علم بماذا سيتبرع. فيدخل سؤال آخر، هل الجسم البشري هو ملك لصاحبه؟ وهذا سؤال ليس بالسهل، يعني هل أنا أستطيع أن أخذ قطعة من جسدي وأتبرع بها؟ هل أنا عندي كامل الصلاحية وكامل الحرية؟
1: أنا أقول أنا لست من خلقني،
0: ولذلك هل أنا صاحب الملك في هذا الجسد؟ فالبعض يقول نعم أن له السيطرة على هذا الجسد، هو حر التصرف به، والآخر يقول لا، أنت لا تستطيع أن ترمي نفسك إلى التهلكة، أنت لا تستطيع أن تضر بجسدك، حتى ليس من المنظور الديني وإنما من المنظور القانوني، لأن أي إضرار في جسدك في هذه الأيام وخاصة في الدولة التي فيها الأمور يعني المشتركة اجتماعيا والدعم الاجتماعي، في هذه الحالات أنت لا تستطيع أن تتصرف بجسدك بكامل حريتك، لأنك إذا أوقعت ضررا على جسدك في نهاية المطاف سيؤدي ذلك إلى أن الدولة ستتحمل نفقات إعالتك، ولذلك إذا كنت أنت حرا فالنتيجة لست، فالنتيجة التي ستصل إليها أنك ستحملني مسؤولية تصرفك.
1: صحيح.
0: ولذلك أنت لست بالحرية المطلقة لتصرف بجسدك كيف تشاء، إلا إذا كان التصرف بجسدك من أجل منفعة عظمى، من أجل منفعة إنسانية راقية وعالية.
1: وهنا يدخل موضوع التبرع بالأعضاء،
0: وهنا يدخل صراحة موضوع التبرع بالأعضاء، يعني أنا مثلا أستطيع أن أتبرع بالدم.
1: نعم،
0: وهذا الأصل الذي لا خلاف به فيه بين الناس، لا بين القانونيين
1: وليس صحيح.
0: وليس بين أهل الدين، أن التبرع بالدم، لأن الدم شيء يعني هو شيء متجدد، هو مادة متجددة في الإنسان. ولكن السؤال الآخر، إذا أنا أردت أن أتبرع بكلية، فهل لي الحق في ذلك؟ ولمن أتبرع؟ وكيف ستجري هذه الأمور؟ فهذا سؤال يعني صحيح. سؤال ليس بالسهل، لأن هو سؤال أيضا أخلاقي، يعني هل الشخص الذي يريد أن يتقبل الكلية، هل الشخص الذي يؤدى إليه المتبرع له، هل وجب عليه أن يتداوى؟ هل التداوي هو أمر واجب علينا أم هو أمر باختيارنا؟ يعني من الناس من يقول أن التداوي هو أمر اختياري للإنسان، يستطيع أن يتداوى يستطيع أن لا يتداوى، منهم من يقول لا، هذا أمر إلزامي. فإذا أخذت الإلزامية في الأمر فأنت في إشكال، وإذا أخذت عدم الإلزامية في الأمر أن هذا أمر اختياري أيضا أنت في إشكال. على سبيل المثال، عندما تكون هناك جائحة، مثلا جائحة كورونا أو جائحة الطاعون أو جائحة الأمراض التي تنتقل إلى الناس، فنجبر أحيانا بتلقي المصل التلقيح المضاد، وهذا نجبر عليه أحيانا. فإذا رفضنا التداوي في هذه المسألة فنحن سنؤدي إلى ضرر بالآخرين، لذلك هنا نجبر عليه. ولكن في محلات أماكن أخرى، عندما يكون الإنسان مريض مرض لا يؤدي هذا المرض بانتشاره إلى الآخرين، فربما يقول الإنسان أنا صاحب إرادة شخصية، أنا أؤمن بالقضاء والقدر وأنا أريد أن أبقى كما أنا. فهذه المنطقة هي دائما كانت موضوع نقاش، إن كان بين أهل الدين وإن كان بين أهل الأخلاقيات وإن كان بين الناس جميعا، يعني كما حدث مع سيدنا عمر عندما كان في طريقه إلى بيت المقدس إلى الشام، فقالوا له أن هناك طاعون، فأراد الرجوع إلى المدينة، فقال له أتفر يا عمر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني أنت لا تستطيع أن تقول،
1: تعامل بإعقل وتوكل،
0: تعامل في المنطق وفي العقل وفي درء المفاسد أولى من جلب المنافع، هكذا يكون، هكذا يكون التفكير فيه، وهكذا تقاس الأمور. الضرر بالأصل أن يزال، ولكن الضرر لا يزال بضرر أكبر منه.
1: جميل.
0: الضرر صحيح. يزال، يعني إذا كان هناك ضرر فلا بد من إزالته، لكن لا نزيل الضرر بضرر أكبر منه. مثال، إذا كان هناك شخص يعاني من قصور في قلبه، فمن باب أولى أن نساعده وأن نزيل هذا الضرر، ولكن لا نأتي بقلب إنسان سليم ونأخذه من السليم لنضعه فيها. ليه؟
1: صحيح.
0: لأننا نحدث ضررا نحدث أكبر ضرر. من الضرر، لذلك الضرر يزال ولكن لا يزال بضرر أكثر منه.
1: نعم. سمحتك، مين بملك القرار؟ عم باخذ من حضرتك، بملك القرار القانوني بالتبرع بالأعضاء؟ وهنا بدخل، هل الشخص نفسه كيف ما تفضلت بهذا المستوى هون كمان شريك دخل، أم أفراد عائلته لهذا الشخص، أم الأمر يختلف بحسب الحالة ولكل مقام مقال؟
0: يعني يجب أن نفرق بين أمرين، الأمر الأول هو إذا كان المتبرع حيا، والأمر الثاني إذا كان المتبرع ميتا أو متوفى.

0: فالحي إذا كان بالغا عاقلا مدركا لأفعاله فهو صاحب القرار في شؤونه. يعني كل إنسان الأصل في الناس الصلاح، الأصل في الناس العقل، والأصل في الناس البلوغ، والأصل في الناس على أنهم يعرفون مصالحهم ويقرون بشأن أنفسهم. فلا مثلما أنت تقرر بأمورك المالية، أنت تقرر في عقاراتك في أموالك، فلا بد لك أن تقرر أيضا في هذه الأمور إذا كنت بالغا عاقلا وعلى قدر من المسؤولية ومدركا لفعلك الذي تفعله. فالحي إذا أراد أن يتبرع هو صاحب القرار في ذلك إذا كان بالغا عاقلا. أما إذا كان التبرع من إنسان يعني قاصر صغير في السن أو فاقد الأهلية القانونية، فبشكل عام هذا لا يكون يعني لا يكون متاحا، لأنك لا تستطيع أن تضر بإنسان يعني من غير إرادته. فهذا القاصر أنت عندما تريد أن تأخذ منه عضوا من أعضائه وتتبرع به لشخص آخر فهو ليس من أصحاب التبرع، ليس أهلا للتبرع، فلا يجوز الأخذ من قاصر وإعطاء إلى شخص آخر ولا من إنسان فاقد الأهلية، لأنه ليس لديه أهلية الأداء، ليس لديه أهلية الأداء، أنه لا يستطيع أن يتبرع. فهذا الأمر مرفوع عنه القلم في هذه الأمور قانونا وشرعا وأخلاقا. لا تستطيع أن تأخذ من إنسان، إلا أنه حدث مرة في الولايات المتحدة الأمريكية أن شخص كان توأما فوجدوا أنه يستطيع، يعني ليس هناك من يستطيع أن ينقذ التوأم الآخر إلا بأخذ كلية منه، فأتاحت المحكمة الأمريكية ذلك بعد نقاش فلسفي وقانوني طويل. قالوا لو أن هذا الإنسان القاصر كان على علم ودراية خاصة وأن هناك كان ارتباط وثيق بينه وبين توأمه الآخر، قالوا لو كان على علم ودراية بماذا سيحدث لكان قرر أن يتبرع
1: بوجوب ذلك،
0: بوجوب ذلك. فأخذوا كأنهم وضعوا أنفسهم في قدميه في مكانه فأجازوا ذلك، وهذا كان قرار فريدا من نوعه، ولكنه ليس إنه نادر الحدوث، ليس الشائع الغالب في هذه الأمور، إنما الأصل أن الفاقد الأهلية والقاصر ليس له أهلية الأداء في ذلك، مفهوم، وليس له أهلية التبرع.
1: تعال نتحدث عن النوايا سماحتك. إذا عبر شخص ما خلال حياته عن رغبته في التبرع بأعضائه، إلى أي مدى بتكون هاي الرغبة ملزمة بعد وفاته؟
0: شوف، الإنسان إذا عبر عن نفسه فالتعبير قد يكون من خلال وثيقة يكتبها أو انضمامه
1: وصية
0: إلى وصية، صحيح، أو انضمامه إلى هذه أحد البطاقات مثل الأيد وما إلى ذلك. فإذا كان هذه الوصية صريحة مكتوبة يعني ثابتة على أنها وصيته، فله ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الضوابط القانونية والدينية في ذلك والتي سنفصلها لاحقا. أما إذا كان قد أوصى شفاهة وفارق الحياة من غير أن يسجل ذلك، فيعود الأمر إلى وليه بذلك، وبشكل عام الأقرباء من الدرجة الأولى هم أصحاب القرار في ذلك. يعني إذا كان ولدا فأبويه، وإن كان أبا فأبنائه أو زوجته، أصحاب القرار حسب ترتيبهم في الولاية على ذلك.
1: نعم. وإذا اختلف أفراد العائلة ما بينهما شو بيصير بهيك حالة؟
0: الأصل أنه يعني بهذه الأمور يعني يقاس عليها من هو الأقرب إليه. يعني إذا كانت زوجته موجودة بشكل عام أو الزوج موجود
1: فعلا، الزوجة تقرر عن الأم والأب بحالة وجود الجميع وهذا الشخص متوفى،
0: يعني
1: نيابة عنه طبعا.
0: شوف، القانون يتيح للزوجة بذلك، ولكن الشرع يتيح في مسألة الولاية على النفس. الولاية على النفس تقسم في الشريعة مثلا على أن الولي على النفس هو بشكل عام الأب إذا كان الشخص، إذا كان الأب موجود، وإذا الأب مش موجود يعني ممكن يكون الابن، يعني هو يتعلق الأمر بوجوبه كما الأمر في الميراث. فلذلك يعني بالزبط. الزوجة بشكل عام هي ليست صاحبة ولاية على نفس الزوج، ولكن الزوج هو له ولاية على الزوجة. هذه أمور،
1: والله جاي أسألك هذا السؤال التالي وعم بتجاوبني يعني سماحتك، وهذه المفارقة مم تسمح لي أنه أعتبرها غريبة ولا لا؟
0: هي شوف، هي ميراث ديني.
1: نعم.
0: إحنا نقيس الأمور يعني في القانون لها وضعية معينة، وفي الديان لها وضعية معينة، كل له اعتباراته. هذا يناقشك فيها في أصوله، وهذا يناقشك فيها في مبادئه.
1: مفهوم.
0: لا نريد أن نفتح مجالا للنقاش في من هو الأصدق، القانون أم الشريعة، لأن الشريعة بنيت على معتقد والقانون بني على فلسفة معينة. لكن الهدف الأسمى هو بدل أن نفتح النقاش من هو أن نفتح النقاش كيف نساعد ذلك الذي جميل. يحتاج إلى التبرع له بالعضو ونترك النقاش الديني بعد أن أن يتبرع له بالعضو.
1: مفهوم جدا.
0: نعم.
1: هل بحق للشخص أن يتراجع عن موافقته على التبرع ومتى يصبح هذا القرار نهائيا؟
0: ما دام الإنسان لم يتبرع ولم يؤخذ منه هذا العضو في التبرع ولو كان في اللحظة الأخيرة قبل أن يعني يستعمل الجراح مشرطه لإخراج العضو فله الحق في التراجع عن ذلك، لأن الأصل يعني هو تبرع، والتبرع يأتي في باب الهبات.
1: أيوة.
0: والأصل في الهبة أن مالكها يجوز له التراجع عنها ما لم تقبض. يعني إذا أنت بدك تعطي واحد هدية، خلينا نقول مال، بدك تعطي واحد هدية مال معين، فأنت وصلت المكتوب لعنده بالآخر سحبته لك ذلك. لكن إذا استلم المكتوب وإذا استلم إذا يعني أعمل الطبيب مشرطه فليس في مجال في ذلك. ويجب أن نضيف إذا تراجع عن التبرع فهو لا يحمل أي مسؤولية إن كانت قانونية أو مدنية أو دينية أو شرعية. ليه؟ لأنه له هذا حق،
1: سمحتك، تقنيا كان كاتب هذه الوصية أو هذه الورقة وقبل ما المشرط يعني يوصل الفأس تيجي على الرأس تراجع شفويا شفهيا كلاميا، مين اللي بيغلب هاي الحالة؟
0: إذا تراجع شفاهة هو حي يرزق.
1: أي نعم.
0: فهو طبعا. تراجع لحتى لو
1: ويلغي الوصية المكتوبة
0: ويلغي كل شيء ويلغي كل مستند توقع عليه، حتى لو وقع على كتاب أنه يوافق على إجراء العملية، وعندما دخل إلى غرفة العملية وجد أن الأضواء لم تعجبه فبقول لهم مع السلامة بديش، خلص لا يستطيع أن يتراجع. نعم
1: مفهوم. طيب تعال نفوت ندخل على كيف بتتم العملية قانونيا سماحتك، الشروط القانونية طبعا والطبية اللي بتوجب ان تتوفر قبل اجراء اي عملية تبرع بالاعضاء، وكيف يتم التأكد من يعني اتمامها عمليا.
0: نعم. الذي يحدث هو أن القانون بحد ذاته حدد شروط معينة، وهذه الشروط التي يعني في عملية التبرع بالأعضاء، طبعا هناك إجراءات طبية وهناك إجراءات يعني قانونية يقوم بها المتبرع، مثل التوقيع على مستندات على أنه يوافق على ذلك بإرادة، وهنالك لجنة يجب أن تلتقي أو تسمع
1: وتصادق
0: وتسمع من المتبرع وتسمع من المتبرع له.
1: نعم.
0: يعني هذه لجنة يجب أن تكون بموجب القانون اللي هي لجنة تقديرية، لجنة تقدير لهذه الأمور. هذا المتبرع يجب أن يمر أيضا في فحوصات طبية معينة لتكون هنالك الملائمة والمواءمة في العضو الذي سينقل منه إلى المتبرع له.
1: نعم.
0: ويجب أن يكون هناك يعني بعض الإجراءات اللي هي أكثر إجراءات يعني قانونية بحتة وطبية بحتة، لا نريد أن نتعب الجمهور في سماعها، ولكن في نفس الوقت الشيء الأساسي هو أن اللجنة يجب أن تكون واثقة ومتأكدة من أن ذلك المتبرع قد تبرع بكامل إرادته الحرة، وأنه فهم مآلات تبرعه وليس ذلك فحسب، وتتأكد أيضا اللجنة بأن المتبرع لم يتلقى مالا على ذلك وليس وعدا
1: جدا مهمة.
0: وليس وعدا، لأن أعضاء الإنسان هي ليست للتجارة وهي ليست مكان للمساومة والتجارة، فيجب أن يكون التبرع بمعناه، الهبة بمعناها، الهدية بمعناها، العطاء بمعناه، أنك تعطي ذلك من أجل إحياء النفس. لأن ذلك يعني لو رجعنا قليلا، التبرع بالعطاء هو أمر ليس أمرا يعني كأنه أمر سهل، هو أمر عظيم جدا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والتبرع بالأعضاء هو نوع من أنواع إحياء النفس، لأنك تساعد والمساعدة فجزاؤك، وهي من الصدقات الجارية، فجزاؤك عند الله. ولكن إذا أصبح ذلك تجارة وبيعا ومساومة فلا يجوز، لأنها من أعمال البر، والله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك يعني فيها نوع من

0: من المجازفة عندما يريد الإنسان أن يتبرأ، فهو يعني يستأصل عضوا منه ليسلمه من أجل آخر ليحيي فيها النفس. فهنا يأخذ الأمر بمقياسين، ما هو الضرر الواقع عليه وما هي المنفعة المؤداة. الأصل المعروف بين الفقهاء على أن جلبه على أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع، لكن هون يعني أنت تجعل مفسدة من أجل منفعة. أيوة. فكيف يستوي ذلك؟ لأن المنفعة التي نحصدها من هذا الفعل هي عظيمة جدا، وهي إحياء نفس، مقابل المفسدة التي يتبرع بإنسان بكلية ولكنه يبقى على قيد الحياة، ربما يلحقه بعض الضرر من أجل أن يتبرع ويحيي شقيقه أو قريبه أو والده أو والدته أو أخاه أو إلى آخره. فلذلك المنفعة الطبية والمنفعة المجتمعية والمنفعة صلة الرحم وما إلى ذلك من المنافع كثيرة تؤدينا نخرج عن القاعدة التي تقول أن دفع يعني رفع أو إزالة الضرر أولى من جلب المنفعة. فلذلك نخرج من هذه القاعدة على أنه درء المفاسد أولى من جلب المنافع إلى قاعدة أعظم، وهي أن الضرر يزال ولكن لا يزال بضرر مثله. ولذلك يعني هذه ممكن تكون من الشروط الموجودة عندما يريد الإنسان يتبرأ. فإذا الإنسان وافق بإرادة حرة بوعي كامل ويمر في الإجراءات القانونية وتأكدت اللجنة على أنه لم يتلقى مالا أو لم يتلقى وعدا بمال أو إلى آخره، فهنا بعد أخذ الاستشارات هنا تستطيع اللجنة الموافقة على التبرع، وتستطيع اللجنة الموافقة على أن يتلقى المتبرع فلاني هذا التبرع منه.
1: قبل ما ندخل على حقوق المتبرع نفسه، بس بتفصيل صغير يعني بإيجاز بإذنك عشان الكل مستمعات والمستمعين يفهموا معنا، ليه في اختلاف؟ هل هو اختلاف بين المذاهب بالمستوى الديني؟ هل هو مسموح أو غير محبذ التبرع؟ بس ضع الأمور بنصابها لنكون ملمين من عدة الأطراف.
0: شوف يعني هذه مسألة التبرع بالأعضاء هي مسألة حديثة.
1: نعم.
0: هي ليست من المسائل. نعم. القديمة، يعني الطب الحديث كان قد أصبح في هذه الأيام أكثر تطورا، ولذلك المسائل السابقة التي كانت بشأن التبرع بالأعضاء لم تكن موجودة عند الفقهاء السابقين، لكن كانت القواعد الفقهية وكانت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تشير بنوع ما ويمكن استنباط الأحكام منها.
1: نعم.
0: وقد استنبط العدد الكبير من الفقهاء هذه الأحكام من الآيات، كما ذكرت الآيات القرآنية إحياء النفس، وكذلك قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله تعالى ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. نعم. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقوله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وحديث لا ضرر ولا ضرار. هذه
1: هذه أدلة.
0: ولكن هناك أحاديث أخرى مثلا جاءت لتقول مثلا مثل الحديث الذي يقول كسر عظم الميت ككسره حيا. يعني البعض استدل على أنه يعني حرمة الميت حرمة مقدسة، أنك لا تستطيع أن تمثل في الميت المثلف الميت محرمة شرعا. ولذلك يعني قالوا لا يجوز أن تجري هذه العملية وتأخذ أعضاء من الميت، لأنك تمتهن هذا الميت وتمثل في جسده. لكن الفقهاء قالوا نعم هناك نوع من الامتهان، ولكنه امتهان غير مقصود وفيه منفعة، وفيه منفعة للأحياء. ولذلك تجاوزوا هذه المسألة، أن مسألة الكسر إنما كانت مسألة الكسر هي نهى الرسول عن المثلة، يعني ما بصير أنت تمثل في واحد ميت، يعني واحد مات خلاص أمره إلى الله، لا تستطيع أن تمثل به لأنه في حرمة للجسد البشري، حرمة للنفس، حرمة للجسد حتى، فلذلك لا تستطيع أن تمثل به. لكن هنا الذي يحدث أنك تحافظ على كرامة الميت الذي تأخذ منه هذه الأعضاء للتبرع له، لأن الأمر يجري ليس بطريقة مثلة وإنما بطريقة طبية محترمة في مراكز طبية معتبرة تحت رقابة. وهذه الأمور يعني يكون فيها رقابة مشددة، والعملية تكون عملية طبية بحتة محترمة.

0: وليست عملية انتقام من الميت بجز أعضائه وبأخذ شيء منه يعني عنوة عنه، بل فيها احترام له وموافقة من ذويه وأهله وأوليائه، وهكذا يكون هذا الاحترام. فعندما وازن الفقهاء هذا المذهبين ذهب مذهب إلى نوع من التحرز الزائد، وقالوا لا يجوز التبرع بالأعضاء، لكن أرى أن الغالبية العظمى من فقهائنا المعاصرين ومن قبل ذلك قد أجازوا التبرع بالأعضاء لما في ذلك منفعة وإحياء للنفس، وهي قيمة عظيمة جدا.
1: لأنه بنهاية المطاف سماحتك يعني من التراب وإلى التراب نعود، يعني هذا العضو إذا كان في جسم آخر اللي هو أنقذ من قبل المتبرع الأساسي، بنهاية المطاف سيصبح متوفى بطبيعة الأحوال وسيرجع هذا العضو إلى التراب.
0: صحيح، يعني
1: عم بتحدث كمنطق سليم.
0: صحيح أن يعني هذا العضو سيكون ترابا، وأن هذا العضو سيبلى، وأنه سيأكله الدود في نهاية المطاف، يعني هكذا مصير الناس جميعهم، أنهم منها وإليها. ولذلك لكن يبقى برضو سؤال فلسفي أو وفقهي عميق، يعني هل الإنسان عندما يصاب في مرض يعني أليس له أن يصبر على هذا المرض ويعتبره نوعا من البلاء؟
1: كمان وجهة نظر،
0: يعني فربما وهناك من يعتبر ذلك نوعا من البلاء، على أن المرض هو نوع من البلاء وأنت لا تهرب من البلاء، وإنما تواجه هذا البلاء بالصبر والحسبان، وأن تحتسب إلى الله الأجر. هذا قول وهو قول معتبر، ولكن في نفس الوقت ليس كل الناس بصبر عمر، وليس كل الناس بصبر أبي بكر، والناس يختلفون في مشاربهم ويختلفون في تحملهم لهذه الأمور. فلا كان لابد في مثل هذه الحالات أن نأخذ الشائع بين الناس، أن الشائع بين الناس عندما يكون لديهم إنسان مريض فإنهم يبذلون الغالي والرخيص من أجل أن يداووه، وليس صحيح يجلسون مكتوفي الأيدي في ذلك. صحيح، لذلك يعني عملية التبرع وعملية حاجة الناس إليها أصبحت من المسلمات، ولا تحتاج إلى إعادة نبش التاريخ وعادة نبش الفقه في ذلك. وقد اتفق، يعني بلاش نقول اتفق أو أجمع، ولكن نقول أغلب الفقهاء اتفقوا على أن التبرع بالأعضاء أمر مباح شرعا، وهو مندوب وموجه إليه حتى يعان الناس، خاصة أصحاب البلاء وأصحاب الأمراض، للخروج مما هم فيه من ضنك العيش.
1: نعم، جدا مهم. إذا بنقدر بإيجاز بدقيقة ربما يعني كان لخص بمستوى، أنت يعني بسماحتك تحدثت وجاوبتني على فكرة، لكن إذا في مسألة إضافية اللي بيستوجب منا أنه نوضحها بمستوى الحقوق اللي بيكفلها القانون للمتبرع، سواء كان التبرع في حياته أو حتى بعد وفاته، وكيف بضمن احترام كرامته وجسده طوال مرحلة أو مراحل العملية، عشان بعد هيك نتحدث عن حقوق متلقي العضو إليك.
0: نعم، القانون بشكل عام يعطي حقوق للمتبرع. إذا أراد المتبرع أن يكون يعني هو يستطيع أن يتبرع بشكل عام إلى أقربائه،
1: نعم،
0: ولكن تستطيع أيضا أن تتبرع بشكل عام من دون تحديد الجهة المتبرع إليها. والقانون بشكل عام يعني أولا يعطي هذا الإنسان، حتى يكون هناك نوع من التحفيز، يعطي هذا الإنسان المتبرع بعض الإعفاءات في مجال تلقي العلاجات الطبية والصحية، وهذه يعني يعطيه نوع من يعني إعفاء في دفع الرسوم ودفع تكلفة العلاج وما إلى ذلك، ويعطيه أيام العطل وما إلى ذلك حتى يكون. لكن ليس هناك مبلغ مالي معين يفرضه القانون للمتبرع حتى لا يكون ذلك نوع من البيع، لأن البيع في أعضاء البشر هو أمر يعني محرم قانونا ومحرم ديانة، على أن هذا الجسد هو مكرم بأصله، والمكرم لا يباع ولا يثمن، لا يقدر بثمن جسد الإنسان، لأننا إذا قدرناه بثمن لأصبح رخيصا بعد ذلك، حتى لو كان الثمن الذي نقدره ملء الأرض ذهبة.
1: صحيح،
0: لأن الأصل أن الشيء الذي لا يثمن لا يثمن، فلو ثمنته أفقدته قدره. هذا من جهة. من جهة أخرى ترى القانون يعني يعطي بعض الحماية لهذا الإنسان من ناحية عدم كشف تفاصيله إذا أراد، والسرية في ذلك، ولكننا نرى أن الكثير من الناس من المتبرعين يفضلون الإعلان عن تبرعهم ليس من باب المفخرة وليس من باب المراءة، وإنما من باب التشجيع ليشجع الآخرين على التبرع. فيعني أنا أعرف الكثير من رجالات المجتمع ومن الناس المعتبرين عندما توفي لهم ولد تبرعوا بأعضائه، خاصة في حالات الموت

0: موت الدماغ، موت جذع الدماغ، فتبرعوا في أعضاء أبنائهم، وهذا أمر يعني يشكرون عليه ويمدحون به، وهي عبارة عن وسيلة من أجل تشجيع الناس، لأننا كما نعلم وكما هو ظاهر يعني في البلاد يعني هنالك ما يقارب 1481 أو 1454 شخص في سنة 2025 ينتظرون أعضاء. يعني الله. تخيل أنت هذول الأشخاص الذين ينتظرون عضو معين يعني من أجل أن تكون حياتهم على الأقل حياة، يعني لا نقول أنهم سيعودون إلى حياة طبيعية 100%، ولكن سيكون لهم حياة معينة مقبولة يستطيعون من خلالها أداء وظائفهم ومهامهم ويعيشون في كنف عائلاتهم وأحبائهم. لذلك في البلاد العديد من الناس من يحتاج إلى التبرع بالأعضاء ومن يحتاجون إلى ذلك وهم يعانون، يعني بتشوف العديد من الناس يأتون إلى المستشفيات من أجل يعني الدياليزة، غسل الكلى وإلى آخره، وبتشوف هذول الناس كم يعانون، ليس فيهم يعني البهجة قد سقطت من وجوههم ومن أعينهم. فعندما يأتي متبرع أو تأتي له كلية معينة، كيف تعود له الحياة والفرحة والابتسامة على وجهه وأهله وأقاربه؟ لذلك هذا التبرع في الأمور هو من الصدقات كما ذكرنا في البداية، هو من الصدقات الجارية ومن الأعمال النبيلة، ولذلك لابد من تشجيع الناس. وفي هذه الخطوات التي ينشر الإنسان على أنه تبرع بعضو معين منه أو بعضو ممن فقد من أقربائه وأحبائه، فهم مأجور على ذلك في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. تقنيا نتحدث سماحتك، كيف يتم اختيار الشخص الذي سيتلقى هذا العضو، وما الضمانات القانونية التي تكفل العدالة والشفافية في عملية التوزيع؟ كل هذا تحت بند أو محور حقوق متلقى العضو.
0: شوف، الإنسان الذي يريد أن يتبرع لقريب له فهو هو يختار هذا القريب. يعني إذا واحد يتبرع لأخوه أو لأخته أو لأبوه أو لأمه أو إلى آخره أو لقريب عائلة فهو يختار. هذا بيظل في داخل العائلة مثل ما بتقول، لأنه يريد أن يتبرع بعضو معين إلى شخص معين لسبب معين ويشجعه ذلك، وربما هذا جاء من باب المحبة والإحسان وصلة الأرحام والقرابة، فهذا يعني هذا يعود للمتبرع بذاته والمتبرع له. ولكن تحدث حالات معينة أن العضو الذي يريد أن يتبرع به صاحبه لا يناسب للمتبرع له، فهنا يصير نوع من عملية المتبادل، يعني زوج شخصين يريدون أن يتبرعوا شخصين آخر، فما في تناسب بين المجموعة ألف والمجموعة باء، وبتصير عملية تبادل بين مجموعة ألف وباء. هذه أمور يستطيع المتبرع والمتبرع له أن يكون مختارا فيها. لكن يحدث أن هناك مثلا خاصة في الحوادث وفي الحرب وفي النكبات، أن هناك مثلا يتبرع بعض الأشخاص بيقولوا إحنا ابننا توفى في موت دماغي، موت جذع الدماغ، ونريد أن نتبرع بأعضائه. هنا التبرع يكون يعني لهذا للمركز التبرع، وهو الذي يحدد الجهة المتبرع لها بناء على نظام معين، وهذا النظام ليس فيه مسألة المحسوبية وليس فيه مسألة الغني والفقير،
1: والله جاي أسألك،
0: وإنما هي مسألة طبية من جهة وأقدمية من جهة ثانية،
1: وإذا ملائم مناسب
0: ومناسب من جهة ثالثة. فهذه الأمور تؤخذ كلها بعين الاعتبار، وهنالك منظومة محددة يعني العمل فيها أكثر للجهاز الحاسوب من زنة الأمور من قبل الناس أنفسهم، لأنه يعني هو الحاسوب يعمل هذا الماتشنج الملائمة، هو الذي يعمل ذلك ويقول هذا لهذا، لأنه هذا مقدم على ذاك، فيؤخذ بعين الاعتبار الجيل ومنذ متى هذا المريض يحتاج إلى هذا
1: كل المعايير
0: وموضعها في القائمة وما إلى ذلك، والقائمة تأخذ معايير عدة حتى يصل هذا الإنسان إلى درجة معينة. ونسمع كثير من الأحيان أن شخص معين توفي فقسم من أعضائه ذهب إلى هذا الشخص المسلم وهذا اليهودي وهذا النصراني من دون تفرقة ومن دون معرفة هوية هؤلاء الأشخاص، وإنما حسب هذا التدريج وهذه المنظومة ليس فيها شيء من التمييز وليس فيها أي تدخل من التدخلات الغريبة الخارجية.

0: كيف يحمي القانون خصوصية كل من المتبرع والمتلقي، وهل يحق لعائلة أي منهما معرفة هوية الطرف الآخر؟
1: يعني القانون يبقي المتبرع إذا أراد أن يكون بكامل السرية يبقيه بكامل السرية.
0: نعم.
1: وبعض الفئات وهي قليلة جدا التي تريد أن يكون التبرع لها فقط من أشخاص أصحاب دين أو قومية معينة، بالرغم أن هنالك مقولة عجبتني لفضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حيث قال الجسد لا دين له، وإنما النفس هي التي لها الدين ولها العقيدة، بينما الجسد كل الناس خلقوا من تراب وكلنا من مصدر واحد، ولذلك عندما تتبرع بعضو فلا فرق بين المتلقي إن كان من ديانة ألف أو باء أو جيم، لأن الأصل فيها إحياء النفس، وقوله تعالى واضح في ذلك، من قتل نفسا لم يقل من قتل مسلما ولم يقل من قتل يهوديا أو مصريا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالنفس شيء والجسد بشكل عام هو ذلك الوعاء الذي تكون فيه الروح وتكون، ولذلك هذا الوعاء يعني لا يختلف، يعني حتى من ناحية طبية يعني لن تجد الإنسان المسلم له معايير طبية معينة، مثلا عنده درجة الحرارة لازم تصل 45 بينما غير المسلم 37، وإنما هي نفس درجات الحرارة ونفس ضغط الدم ونفس الكذا. فالجسد هو جسد، ولذلك في بعض الناس عندهم بعض الاعتقادات أنه لا يريد أن يتلقى إلا ممن هو بالنفس الدين ولا يعطي إلا لمن هو نفس الدين، لكن عندنا في البلاد في المركز لتلقي التبرعات هذه المعايير ليست موجودة، وإنما المعيار هو أنك إذا أردت أن تتبرع وليس لك جهة معينة تتبرع لها، فهم يحددون الجهة المتلقية بناء على أسس طبية وعلى النظام الموجود.
0: مفهوم.
1: والسرية محفوظة للإنسان الذي يريد أن يتبرع، وله أن يفشي هذه سريته إذا أراد، وهذا الأمر منوط بالإنسان لأنه من حريته، من أمور خاصة بحريته، والمتلقي له أن يفشي سريته وله أن يخفي وأن يخفي معلوماته، لأن كثير من الناس أمورها الطبية محفوظة، وأمورها الطبية يجب أن تكون سرية، وهي تعتبر السرية الطبية، فالسرية الطبية محفوظة والسرية الطبية يجب أن يتعامل معها باحترام وأن تكون هذه السرية معتبرة عند الناس جميعا، وهذا هو الذي يجري.
0: واضح، واضح جدا، التبرع بالأعضاء وحدود القانون هذا محورنا القادم. سماحتك، الفرق القانوني بين التبرع بالأعضاء من شخص حي والتبرع بعد الوفاة، ذكرنا قسم منه وقسم نعم. جيد لنكمل ونضيف عليه بإذنك.
1: شوف، يعني التبرع بالأعضاء بشكل عام من الإنسان الحي بغض النظر عن إرادته التي قد حصل عليها وذكرناها وتحدثنا عنها، يبقى المسألة ما هي الأعضاء التي يستطيع الإنسان الحي أن يتبرع بها،
0: صحيح،
1: وما هي الأعضاء التي يستطيع أن يتبرع بها الإنسان الميت. الإنسان الحي يستطيع أن يتبرع بالأعضاء فقط الأعضاء التي لا تؤدي إلى خطر جسيم عليه، مثلا لا يستطيع إنسان حي أن يتبرع بقلبه لأنه من غير قلب سيموت.
0: هل هذه من المحظورات؟
1: طبعاً
0: يمنع.
1: يمنع
0: قانونياً.
1: طبعاً لا يستطيع، لأنه هذا قتل للنفس، ولا واحد ولا دكتور راح يقبل يشيل قلب واحد
0: صحيح.
1: يحطه في إنسان آخر،
0: صحيح.
1: لأنه سيقتله، يعني ولا دكتور تحمل هذه المسؤولية الجنائية، فلا يستطيع أن يتبرع بأعضاء يعني فقدانه يؤدي إلى تهلكته وإلى هلاكه، ولكن في بعض الأعضاء التي يستطيع أن يتبرع بها، وهي الأعضاء التي التي له في جسده منها اثنان، مثلا بكلية، في بعض الأشياء التي تدخل في النخاع وما إلى ذلك. وأما أعضاء أخرى مثلا العينين، إنسان له عينين، طب هو حي يستطيع أن يتبرع؟ لا، لأن في ذلك مثلة لوجهه، يعني الإنسان يتبرع بعينه.

0: وقد يمثل في وجهي ولذلك لا يسمح له أن يتبرع. نفرض أنه غدا أصبح الطب قادر على أن ينقل يد إنسان من إنسان إلى آخر، هل نأتي ونقول له يلا نقطع إيدك ونحط الإنسان آخر؟ فيها فيها تؤثر،
1: يعني يأخذ مسألة التشويه الخلقي البدني بعين الاعتبار
0: والحسبان. أما الأعضاء الداخلية التي لا تراها العين المجردة فيستطيع الإنسان يتبرع بها، ولكن إذا كان هذا الإنسان ميتا فيفترق الأمر بين موت من موت، فهناك الموت الطبيعي الذي يعرفه الناس ويعلمونه، وهناك موت جذع الدماغ الذي في يعني موجد الدماغ الذي قانونا يعتبر، وعندنا نحن المسلمين المسلمون هذا الموت موجد الدماغ. هناك آراء كثيرة من الفقهاء الذين يقولون آراء كثير من الفقهاء القائلين بأن موت جذع الدماغ هو موت، والفرق بين الموت العادي المعروف بين الناس اللي كانوا يحطوا ريشة عند أنف الإنسان حتى يعرفوا إذا هو يتنفس أو لا يتنفس، بينما اليوم أصبح الطب قادر على تحديد إذا كان الإنسان حي أو ميت بغض النظر عن ضبط قلبه أو عن خروج نفسه، لأن المعايير الطبية اليوم هي المعيار. زمان كانت الناس يعني هذا مبلغهم من العلم،
1: نعم.
0: لكن مبلغنا نحن من العلم اليوم فحوصات طبية جدا تستطيع أن تقرر هذا الإنسان قد مات جذع دماغه.
1: نعم نعم نعم.
2: اطلع صوتك.
0: فإذا مات جذع دماغ الإنسان، والفقهاء لهم العديد منهم لهم قول في ذلك على أن موت جذع الدماغ يعتبر موتا، فهنا الفرق بين الميت موتا طبيعيا تقليديا والميت موت جذع الدماغ. فالميت موت جذع الدماغ يمكن استئصال العديد من الأعضاء للتبرع بها، بخلاف الميت موتا كلاس يعني الموت الطبيعي. مثلا ذلك الإنسان الذي مات جذع دماغه ممكن أن نأخذ قلبه، ممكن نأخذ الرئتين، ممكن أن نأخذ الكبد والطحال وكل هذه الأمور والكلية وما إلى ذلك، بخلاف الميت على التقليدي الموت التقليدي المعروف بين الناس. فهنا يعني شوف هنا نستطيع أن نأخذ هذه الأعضاء، ولكن يبقى مسألة ذات اهتمام كبير وهي مسألة تتعلق في النسب، وهي تتعلق في
1: بمستوى الأقارب نتحدث؟
0: لا، هي مسألة تتعلق في الأعضاء التناسلية.
1: فهمت.
0: يعني لا تستطيع أن تأخذ من إنسان أن يتبرع بأعضاء إن كان هي أعضاء اللي هي أصله نسبه، يعني مثلا أن تأخذ منه ما هو أصله ما هو الأصل عند الأصل عند عند
1: مفهوم
0: عند الذكور والبويضات عند
1: مفهوم جدا
0: يعني المنية عند الذكور. فلا تستطيع أن تأخذ هذه، ليه؟ لأنها فيها تدخل في الأنساب وإضاعة للأنساب، فهذا لا يجوز حتى إن كان ميتا أو كان حيا، لأن فيها إخلال في ميزان النسب. والنسب البعض يفكر أنه شو النسب؟ النسب له علاقة بالميراث، له علاقة بالزواج والطلاق،
1: له تداعيات
0: وتداعيات كبيرة 100%. جدا يعني ممكن الإنسان إذا تبرع بـ بـ بـ بشيء من يعني من منتجات هذه الـ الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ
1: الـ الأعضاء
0: الأعضاء لا ليس فقط الأعضاء وإنما الـ يعني السائل المنوي من الإنسان أو إن كان الذكري أو الأنثى، فهذا يؤثر في نسب الشخص. فربما إذا تركناه قد تبرع بها، فربما يأتي يوم أن يتزوج الأخ بأخته من حيث لا يدري، وهذه فيها ضرر في النسب. ومن جهة أخرى أيضا الأعضاء التناسلية بذاتها يمنع التبرع بها بذاتها، برغم أنها ليست هي أعضاء هي ليست ترتبط بالنسب، وإنما هي الناقلة، وهذه النواقل لا يجوز استعمالها لأن فيها نوع يعني فيها خدش من المروءة وفيها نعم فيها خدش من المروءة وفيها يعني نظر إلى عورة محرمة شرعا. لذلك الفقهاء قالوا هذا لا يجوز أن يتبرع بها كأعضاء وبها كمنتجات للنسب.
1: جدا مهم.
0: فهذه الأمور مهمة جدا. نعم
1: جدا مهم. سمحتك بتوقع معنا 4 دقائق ونصف. حضرتك ذكرت في البداية كل ما يخص وقلنا رح ننوه لهذه المسألة لاحقا، وأجت هذه أتت هذه اللحظة، الجرائم والعقوبات، كيف يتعامل القانون مع جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية وما العقوبات التي يفرضها على المتورطين بها، وكيف بيحمي القانون الأشخاص اللي قد يتعرضون

0: الاستغلال أو الضغوط للتبرع بأعضائهم بسبب ظروف الاقتصادية والاجتماعية.
1: شوف القانون يعني في هذه الأمور كما اعتبر القانون أن التبرع بالأعضاء أمر مندوح وأمر معتبر، في نفس الوقت يعني جعل عقوبة على الإنسان الذي يتاجر في الأعضاء، جعل هناك عقوبة على الإنسان الذي يأخذ بدلا أو ثمنا لهذه الأعضاء، جعل عقوبة على الأشخاص الذين يغشون ويستعملون وسائل الاحتيال من أجل أن يحصلوا على أعضاء إنسان. هذه العقوبات تتراوح، أحيانا تصل إلى فترة حكم 3 سنوات، وأحيانا تصل إلى دفع غرامة مالية وما إلى ذلك. فالذي يتاجر في الأعضاء عليه عقوبة، الذي يأخذ يتلقى عضوا من أجل دفع مال معين برضو يتلقى عقوبة، الدكتور الذي يقوم بهذه العملية يحاسب عليها، الشخص الوسيط يسمسر بين اثنين من أجل أن يبيع عضو من ألف إلى باء يحاسب عليها
0: ويقبض المعلوم
1: يعني هذه الأمور كلياتها، وخاصة إذا كان هناك قاصر، إذا كان هناك قاصر فالقانون يعني إذا كان أخذ أعضاء من القاصر
0: وخيمة أكثر.
1: نعم، وإذا كان ذلك من غير إرادته أو من غير موافقة قانونية حسب ما ينص عليه القانون هذه عقوبات. من جهة أخرى إذا يعني ممكن أن ترى هناك مثلا بعض عصابات الإجرام التي تأخذ شخص معين تخطفه وتأخذ أعضائه وتبيع من هذه الأعضاء، وبصح الإنسان بلاقي أنه فاقد كلية ولا فاقد شغلات، فهذه ليست فقط جريمة بمنظار هذا القانون فحسب، إنما هي جريمة في قانون العقوبات لأن فيها اعتداء وفيها خطف وفيها يعني أذى للإنسان، فهذه قد تصل عقوباتها إلى أكثر من 10 سنين، وهي من العقوبات وهي من الجرائم البشعة والصعبة جدا. لذلك يعني بما أننا نتحدث عن عمل من أعمال البر ومن أعمال التبرع ومن أعمال الخير ومن أعمال إنقاذ الناس، ولا بد للبر أن يكون من إنسان بار، ولا بد للتبرع أن يكون من إنسان من أصحاب الهمة، ولا بد للعطاء أن يكون من المعطاء، وهذه صفات نبيلة وأعمال جليلة لا يقوم بها فاسد الأخلاق ولا يقوم بها سيء الظن والمحتال، وإنما يقوم بها الكرماء من الناس والشرفاء من الناس، لأنها فيها إحياء للنفس والناس يعملون هذه الأعمال ونحن نجلهم بشكل عام. يعني على سبيل المثال يعني قد يرمي صاحب الإطفاء رجل الإطفاء نفسه في النار من أجل إنقاذ الناس ويتضرر، وعندما ننظر إليه نبجله ونضع على صدره أعظم الأوسمة لأنه قام بعمل النبيل.
0: صحيح.
1: وهكذا من يتبرع بعضو فهو يقوم بعمل النبيل. وقالوا عندنا أن هذه الأعمال هي من الصدقات الجارية، لأنها ما أحييت هذه النفس وما أعطيتها الحياة، فما أجمل أن يساعد الإنسان أخوه الإنسان، وما أجمل أن يعطي الإنسان أخوه الإنسان. فلذلك عندما يأتوا أصحاب الجرائم من أجل ذلك ويلوثون طيبة الناس ويلوثون كرم الناس من أجل دنيا ومن أجل مال، فهنا تكون يعني الأخلاق قد هبطت والقيم قد نزلت، ونحن يعني لا نرى بذلك أن الإنسان يخسر من كرامة أعماله حتى لبضع دراهم معدودة، يعني كإخوة يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. فلا تشتري أعضاء إنسان بثمن بخس دراهم معدودة حتى تحصل على أمر في الدنيا. وبرضو نحن مجتمع يؤمن ونحن مجتمع نحب الخير، فتخيل هذا الإنسان الذي يعني أراد أن يشفي نفسه، فبدل من أن يكون العضو الذي في داخله عضوا جاء بطريقة محترمة وبطريقة حتى يوفقه الله على أن يبقى هذا العضو فعالا وأن يبقى هذا يعمل، والدكاترة دائما يقولوا والله إحنا زرعنا والأمر لله، فدع الأمر لله بأن يكون قد ما أخذته أخذته بطريقة قانونية شرعية حتى يوفقك الله ويعيش هذا العضو فيك بدل 6 أشهر 6 سنين و10 سنين وتعيش معه حياة أطول.
0: صح كلام،
1: فليكن عملا خيرا مباركا إن شاء
0: بارك
1: الله.
0: الله بيك.
1: حياك الله.
0: ممنونين أستاذ. ومشكورين الله جزيل خليك. الشكر. شكرا على كلامة سماحتك الموزون الراقي
1: استغفر الله
0: الهادئ الرائع، وأفدتنا جميعا مستمعات ومستمعين، وأنا أيضا بمستوى الشخصي بتواضع يعني طبعا أفدتني، فجزيل الشكر لكم.
1: حياك الله وأشكركم يعني جزيل الشكر على لقائي، ونسأل الله أن أفدنا واستفدنا وأفدنا مجتمعنا ومستمعي إذاعة الشمس التي نكون لها كثير الاحترام دائما، ونتمنى الخير للناس جميعا. عسى الله أن يوفقنا أمين. وإياهم. شكرا جزيلا. أمين.
0: شكرا الله. شكرا لحضرتك. شكرا سماحة القاضي محمد أبو عبيد، عضو في محكمة الاستئناف الشرعية ورئيس لجنة إجازة المرافعين الشرعيين، جزيل الشكر لكم.
1: شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام. شكرا لكل المتابعات والمتابعين. انتهت كمان فقرة من حلقة من حقك علينا. تقدروا تسمعوا هذه

0: 03-11-200 واتساب 0544-70-95-26.
1: الشمس دائما.
2: قول لي شو هيك يعني أوفسايد؟
3: لا نفدال.
4: سلام معكو أبو الحروف يا أخي، روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشي، معناهن تسلل.
3: ما صرت شارح 100 مرة.
1: الشمس منحط النقط على الحروف.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قادة إيران من مهاجمة إسرائيل، مؤكدا أن رد بلاده سيكون أشد وأعنف بكثير من كل المرة السابقة. وتواصل إسرائيل رفع حالة التأهب والاستنفار العسكري تحسبا لعودة المواجهة العسكرية مع إيران. يستمر التصعيد العسكري في المنطقة وتبادل الضربات بين واشنطن وطهران، حيث أكدت مصادر إيرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة بوشهار وبندر عباس جنوبي إيران. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 3 أشخاص في قصف غرب بندر عباس. في السياق، أعلن الناطق باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة مع عودة العقوبات وفرض الحصار البحري مجددا. أصدرت سلطة المطارات أمرا طارئا للرقابة الجوية تحظر المصادقة على هبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية بقرار من وزيرة المواصلات ميري ريجف. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي عن تجميد إخلاء قسم من طائراته العسكرية لتزويد الوقود من مطار بن غوريون، وذلك في عقاب تصعيد غاراته الجوية في إيران. ارتقى 7 أشخاص من بينهم مدير مركز مخيم جباليا وضباط وأفراد من الشرطة، وذلك جراء غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر نقطة شرطية تابعة لوزارة الداخلية في شمال قطاع غزة. صادق الكابينت الأمني والسياسي على ميزانية تقدر بنحو 1 مليار شيكل من أجل إقامة 34 مستوطنة في الضفة الغربية، وتمت المصادقة على الميزانية قبل نحو شهر ولم يتم الكشف عنها لأسباب سياسية تتعلق بالعلاقة مع الإدارة الأمريكية. أفادت مصادر محلية بارتقاء ضحايا وجرحى في غارة إسرائيلية على النبطي. في السياق، قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت للمرة الثانية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري في قضاء صور. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة 6 من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 31، الجليل أعلى 32، طبرية 37، الناصرة 35، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 34، إيلات 41 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس.

مساء الخير، أهلا بكم أعزائي في حلقة جديدة لهذا المساء من كتاب في الشمس. برنامجكم الأسبوعي في المساحة الثقافية والأدبية واللغوية دائما عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1. كتاب في الشمس، لغة تمشي بين الناس، معكم في الإشراف العام بديع كرام، ومن وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم فردوس حبيب الله. يسعد مساك، حلقة كثير جديدة.

أبدأ حديثي هذا المساء من تجربة شخصية لها علاقة بموضوع حلقة اليوم، ولن أكشف عنه الآن. أنا ممن لا يزالون يحملون القلم والورقة أينما ذهبوا، أخاف من غدر التكنولوجيا التي قد تتعطل لسبب ما، بسبب حرب مثلا. ولأنني أشعر بأن قلمي الخاص ودفتري هما مساحة أمان حقيقية لا يمكن أن تسلمني للأعداء. عند دخولي إلى الإذاعة في بداية عملي قبل 5 سنوات، دخلت بحلقات يعني على مدار حلقات عديدة معدي ومكتوبي بخط يدي الخاص. دخلت إلى الاستوديو مع أوراق بخط اليد. بعد مدة ومجاراة للعصر طلب منا جميعا أن نمتنع قدر الإمكان عن الدخول إلى الاستوديو مع أوراق، وأن نقرأ حلقاتنا من خلال شاشة الحاسوب. لا أخفيكم، لم يرق لي الأمر، لكنها التعليمات وهي المحقة في زمن التطور التكنولوجي والراحة التي توفرها لنا تلك الآلية، إضافة إلى التنظيم في العمل والأرشفة المباشرة لكل الحلقات. لكن مع ذلك لم يرق لي الأمر ولا يزال لا يرق لي، لكنها التعليمات. صرت أعد حلقاتي، أطبعها على الحاسوب، وأدخل مع أوراق ليست بخط اليد، على الأقل مطبوعة ومؤرشفة وموجودة في نظام التخزين الداخلي المباشر للإذاعة. ولأن الأمر لا يروق لي، صرت أطبع أوراقي ثم أكتبها بخط يدي، مثل طالبة تقوم بواجب النسخ البيتي من معلمة. لماذا؟ عندما أكتب بخط يدي أشعر بالأمان. كلما إلت إلى السقوط في حزن ما، تناولتني انحناءة النون كحضن أمي. كلما شعرت بوخز في الكرامة، أخذتني الألف فوقها فشمخت. أضع النقاط فوق الحروف بوضوح وبحبر سميك، تماما كما أفعل بمبادئي وحدودي مع الآخرين. في حرف السين سكوني ومسكني وسكوتي وسؤالي، وحين لابد من الغياب أغيب مع الغين والغيم والغروب، وأحضر حين أريد عند عين الشمس في حر آب. أمسك بيد الراء فتسحبني هي من طرفها الآخر، راء في قدم الراجع، وراء في سر المقدس، وراء في عين الراء، وإذا أوغلت في الرحيل أعادتني الياء إلي. إذا أوغلت في الرحيل أعادتني الياء إلي، بعد أن تقيني من الكسر في الأفعال تحديدا فأكون. في الهاء همس هويتي وهوايتي وهواي، وأضم عند الواو بعضي بعد أن تبعثر، فكيف لي ألا أخطها بيدي؟ أنا أعزائي لا أستطيع أن أكتب لغتي إلا بيدي، فكيف تريدون لكل الحروف أن تخرج من قالب واحد بالشكل نفسه والرنين نفسه والطريقة والطريق نفسه؟ كيف تختزلونها جميعا في كبسة زر؟ على النبرة ألا تكون واحدة، لأن المعنى يتبدل والشكل يطوع لذلك المعنى. أنا أكتب بخط يدي

0: أدرك أثر الذي يشبه بصمة الإصبع، أعرف خط يدي وأحفظه تماما كما أحفظ ملامح ابنة التي لم أرها منذ 6 سنوات، أعرف ملامح الناس من خطوط أيديهم، أقتني كتبا ممهورة بملاحظات قرائها ولا أفاصل في ثمنها. أتساءل كثيرا، إذا كان الخط الذي يكتب به الشخص هو مرآة لداخله ولشخصيته، أو مرآة لداخله ولشخصيته، كيف تجرأت المعلمة أن تقول لطالب يوما ما حسن خطك؟ أليس هذا حكما جارفا ومسبقا على ما في داخله؟ خطي أنا، وأنا لست خطأ لأحسنه. ما الذي حصل أعزائي لعلاقتنا مع القلم والريشة؟ من جعل الخط مجرد خيار من قائمة خطوط تختار بينها بكبسة زر؟ ولو سألتكم منذ زمن مين معه قلم، لأخرجتم أقلاما كثيرة وبألوان متنوعة. واليوم لو أسألكم اليوم كل من يسمعنا في السيارات في البيوت عبر التطبيق مين معه قلم، غالبا ما رح نلاقي، أو ممكن نلاقي قلم واحد احتياط في السيارة حتى نكتب تهنئة ممجوجة ومستهلكة ومستنفذة على مغلف انقوط. في حلقتنا لهذا اليوم لابد عرفتم موضوعنا، نتحدث اليوم عن الخط العربي، عن فن الخط العربي، ماذا يعني وهل ابتعدنا عنه، ثم هل يمكن أن يعود في عصر التكنولوجيا، وهل لازال الخط العربي قادرا على أن يعلمنا الصبر والجمال والتأني كما فعل في الماضي. وللحديث عن هذا الموضوع وللإجابة عن هذه الأسئلة والمحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة وأسئلة كثيرة أخرى، أقول يسعد مساك لضيفنا. أكيد عرفتوا لما بنحكي عن الخط العربي مين ممكن يكون ضيفنا، الفنان سعيد النهري. يسعد مساك.
1: مساء الخير إليك ولكل المستمعين.
0: هلا فيك أبو عمر، بدك تحكي شيء؟
1: أنا أول إشي سعيد جدا بهالمقدمة الرائعة اللي حسيت فيها التجلي هذا، رجعتيني للواقع المفروض إنه نعيشه، اللي للأسف هم مش عارف ممكن يكون بسبب معروف أو بسبب غير معروف، لكن الخط هو جزء حياتي، لا يمكن للإنسان أن يتقدم ولا للتاريخ أن يعرف بدون الخط. ولو ما كان الخط الأدي له أهمية ما أقسم ربنا في القرآن بنون والقلم وما يسطرون.
0: إحنا رح نحكي عن الخط العربي بمحاورنا الكثير المتعددة. أنا خجلت اليوم أبو عمر آجي بأوراق مطبوعة بصراحة، فكتبت حلقة اليوم أعزائي مكتوبة بخط إيدي على دفتر، ياريت كنت بقدر أصور لكم إياه، بس خجلت آجي لأنه أنا بعتقد أنه لما بكتب الكلمة بخط إيدي بتكون عندي حالة شعورية معينة، وحين أقرأها فيما بعد لاحقا أستحضر نفس الحالة.
1: نعم، الخط هو تابع لأوضاع نفسية، زائد هو جزء من شخصية الإنسان اللي بيكتب. فما نخجل بنوع الخط اللي احنا بنكتبه ولا في المستوى تبعه، لأنه بالآخر هو جزء من عقليتنا وتفكيرنا وكل التراكمات اللي سحبناها في حياتنا. عشان هيك في موضوع اللي هو يختص بتحليل الخط العربي اللي اسمه الجرافولوجيا، ومن خلاله ممكن تتعرف على الإنسان خارجيا وداخليا وروحيا. فإيش ما كتبت هذا أنتي،
0: وهذا بتعلموه ولا ممكن يخلق مع الإنسان إنك تقرأ الشخص من خلال خطه؟
1: لا، هذا بتعلموه، لأنه حتى اليوم صار يعني في مؤسسات أكاديمية بتعلم الموضوع، لأنه صار جزء لا يتجزأ من القضايا في المحاكم العالمية، حتى تقدر تتعرف على شخصية الإنسان. وكثير حتى في العمل، حتى في مناحي كثير من الحياة، مش بس قضية تزييف وتزوير وكل لا حتى بتتعرف على الإنسان من خلال الخط على حياته كلياتها، حتى إذا في عنده أمراض بتبين. فالموضوع يعني خطير جدا ولذيذ جدا.
0: بصراحة أبو عمر بدي أشاركك بشغلي. قبل برنامجنا كان في برنامج لزميلنا دوريد للداوي عن كل مسألة التبرع في الأعضاء، وكان ضيفه فضيلة الشيخ، يعني أنا أسف من أبو عبيد بس نسيت الاسم الشخصي، ولكن تحدث بشكل مهني جدا عن كل مسألة قانونية التبرع، فحكى عن مسألة التبرع في إيد في

0: حال كان الإنسان على قيد الحياة مثلا. بس أنا خطر على بالي سؤال حتى نوصل لفكرة التجلي من خلال الحرف، أنه طب فرضا أنا تبرعت بإيدي لحدا، هل خطي بيروح مع إيدي؟
1: لا.
0: ولا الخط موجود في الذهن؟
1: لا، الخط موجود مش في الذهن، في القلب. وعشان هيك قالوا الأسلافنا الخطاطين الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية، فالروح هي اللي بتكتب، الروح هي اللي بتتفاعل مع حركة الحرف. إضافي أنا دائما بقول لطلابي إنه الحرف زي اللي راقص البالي أو زي المايسترو اللي ماسك في إيده خشبي وبيحرك 200 عازف. نعم، فأنت لما بتبدأ تمسك القلم في معزوفة داخلية فيك بدك تورجي غضبك، بدك تورجي فرحك، بدك تورجي آلامك اللي عشتها أو فرحك القادم أو، فكله بيظهر في الخط. فهي مخزون كله موجود في القلب بيظهر عن طريق القلم.
0: مهم جدا هذا الكلام، رح نحكي كثير عن الخط العربي. أبو عمر فناننا اللي منحبه كثير ومنحترم فنه ومنقدر فنه سعيد النهري، رح نستأذنك نطلع لفاصل قصير أول وبنرجع لنكمل حلقتنا. أعزائي خليكم معنا.
2: الآن في وينر نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 4989.

رجعنا أعزائي لنكمل حلقتنا لهذا المساء من كتاب في الشمس لغة تمشي بين الناس، ولغتنا اليوم هي لغة الحرف. رح نحكي عن فن الخط العربي.

0: للي متابعنا أعزائي بيعرف إنه هذه المعزوفة اسمها مدن النرجس، النرجس لنصير شمة. أنا بحبها كثير، بحسها هيك بتحكي مع لغتنا العربية وبتحكي مع موضوعاتنا. نرجع معكم نكمل حوارنا اللي بدأنا قبل الفاصل مع فناننا وضيفنا لليوم الأستاذ سعيد النهري. سعيد مساك من جديد.
1: مساء الأنوار.
0: تقرب شوي على الميكروفون عشان الناس تسمعك أكثر.
1: نعم.
0: تحدثنا عن كل هيك بشكل افتتاحي أولي عن كل مسألة الخط العربي، بس أنا بدي أبلش معك من هنا بآخر معرض أو أحدث معرض قمت فيه، معرض بين الحرف والتجلي. مرينا بفترة قاسية جداً، هالفترة ما بنقدر نقول إنها مرينا فيها أو مرت فينا، هي مرت من خواصرنا.
1: نعم.
0: فلماذا هذا المعرض وفي هذا التوقيت تحديدا وهذا العنوان بين الحرف والتجلي؟
1: خلينا نقول هذا المعرض كان إضافة جديدة لفن الخط العربي، إنه اليوم أنا دخلت لأكثر الفلسفي، فلسفة الحرف، وأحاول استنطاق الحرف في ظل كل الظروف السياسية اللي عم نعيشها والظروف الصحية. احنا بحاجة للحظة فرح، بحاجة لتذكرة من جديد، نرجع للأصالة، نرجع للنخوة العربية اللي كانت موجودة، اللي انساق كثير من شبابنا في طريق اللي ما فيش منه رجعة، طريق العنف وطريق
0: للأسف.
1: فحسيت انه هاي بارقة امل، انه اليوم من خلال زوار المعرض انه اوصل رسالة سامية روحية لشبابنا انه في اشي اسمى واكبر من المادة اللي طغت على حياتنا اليوم والمظاهر الخداعة، لانه الحياة كلياتها يعني حتى في وصفة في القرآن او في اي الكتب الفلسفي وهم.

0: حاولت إنه أرجع الناس لهاللحظات الجميلة من خلال الفكر الصوفي، إنه أورجي ما يسمى بالبعد الثالث اللي كان مغيب أو ما استكشف على مدار 800 سنة. لأنه الفنان إجمالا في اللوحة إيش بدور؟ بدور على الدهشة عنده بالأول وعند المشاهد. لما بيشوف اللوحة
1: هو مش حتما تكون نفس الدهشة، وهذا قوة الفن بأنه الدهشة تترجم من زوايا رؤية مختلفة.
0: أكيد كل واحد وإحساسه وفهمه لللوحة أو للموضوع اللي عم بتطلع عليه. يعني كثير منهم حضروا مسرحيات عادل إمام ما كانوش يضحكوا، في كثير منهم اللي
1: صاب ضحك.
0: نعم. فعادة بس يعني خلينا أقول هيك، لما شفت وجوه الناس لما دخلوا على المعرض أنا صابني فرح أكبر من ما كنت أتوقع في هاي فتحة العيون والابتسامي، إنه لأول مرة بيشوفوا شيء جديد. ليه؟ لأنه كانوا متعودين إنه اللوحة الخطية هي عبارة عن حبر وورق. يعني قالوا أكيد يعني كاتب لنا آية الكرسي، المعوذات، زي كل الخطاطين. فلما فاتوا شافوا في بعد ثالث اللي هو الرسم، فتحول الموضوع لموضوع نقاش فلسفي أكثر، وإنه ليش هذا الموضوع لا يعلم، ليش هذا الموضوع مش مكشوف عنه قدام الناس كلياتها.
1: بس هذا مش جديد، للمتابع سعيد النهري بيعرف انه الاضافه اللي قدمها سعيد النهري لفن الخط العربي هو دمج الرسم والرسم حتى دون ان تعرف اللغه العربيه، دون ان تعرف اللغه العربيه ومعاني الكلمات واشكال الكلمات، الرسم تدلك على المضمون.
0: نعم.
1: فشو الاضافه كانت بهذا المعرض؟
0: الاضافه اكثر اعطيتها حياه، يعني كان الحبر والتشكيل. لما أضفت الرسم على، وهي أول مرة كانت عندي الجرأة أنه أستعمل الكانفاس اللي هو التوال بيسموه أو القماش أرسم عليه، فبرضو يعني كنت عامل حساب أنه لازم أكون أدي المسؤولية أنه اللوحة تطلع كاملة، لأنه الرسم كمان بده قدرات عالية جدا حتى تقنع المشاهد في العمل اللي عم بشوفه. فمثلا بعطيك مثال، اللوحة اللي شدت الناس كليات لوحة سيدنا موسى عليه السلام، طبعا بدون وجه، اللي ثم تولى إلى الظل، الآية الكريمة، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حسيت كأنه الناس كلها عم تدعي بهالدعاء هذا. واللون الأخضر اللي استعملته زائد دمج الظلال مع النور ورجاب في نفس الحالة، فكانوا كأن عاشوا مع سيدنا موسى إضافي. يعني هاي حالة اللي أنا شفتها وكثير شافوها، إنه في صبية اللي وقفت قدام اللوحة مش كان عندها قشعريري بس كان بكاء. قالت لي أنا شايفته، أنا حسسته، أنت دخلتني في عالم كأني أنا عايش مع سيدنا موسى. فهذا ما كان موجود في اللوحات الأولى. ليه؟ لأنه كنت بالأول أحاول أظهر قدراتي في تطويع الحرف. اليوم مش تطويع بس، إنما استنطاق الحرف. وهذا موضوع أصعب، إنه يحكي مع الناس التي لا تقرأ العربية صار يفهم المضمون من خلال الشكل بشكل توثيقي أكثر.
1: من حيث الأدوات، غير مسألة الكانفاس الريشي أو أنتوا بتكتبوا في القصب،
0: نعم،
1: هل في تدخل لأدوات عصرية أم أنه ما زال لا الخط لا العربي؟
0: نعم، بعد نفس الأدوات، وبحاول أحافظ على أصلتها، ما أدخل أي عنصر من العناصر الجديدة اللي فاتت على العالم الفن. حتى لأنه أنا بحس هيك تماهي مع اللون، تماهي مع الحبر، بحس إنه بتنفسه. فإذا بدي أجي أدخل هاي التقنيات، ما هو في جمود عادة في كل موضوع الحاسوب وموضوع الديجيتال اليوم والاي اي، حتى اللوحات نفسها ناشفة. فبدك تبث حياة، مجبور تنطي روحك، تعطي نفسك، زي الطباخ لما بيطبخ طبخة بقول والله عنده نفس. فهذا هو اللي بيحكي مع الناس، مش انه اعمل على الحاسوب ملان اشطر مني بهذا الموضوع. فانا بدي اوصل فكري واوصل شيء من روحي للناس.
1: الى اي مدى تعول الفنان سعيد النهري اليوم على قدرة الناس على قراءة إحساس الفنان ووعيها لأهمية هذه القراءة مقابل ما يحدث في العالم الرقمي اللي اليوم بكبسة زر بشوية تعليمات بيطلع لي أحلى لوجو بيطلع لي أحلى لوحة. لأي مدى تعول على وعي مجتمعنا وناسنا في هذه المرحلة الحرجة؟

0: شوفي أنا سعيد جدا بكم الأسئلة والاستفسارات اللي سمعتها من الناس. هذا دليل على عطش داخلي إنه بدن يعرفوا أكثر, بدن يفوتوا أكثر في عمق اللوحة, وهذا الإشي بسعد لي لأنه كانوا يشوفوا اللوحة من بعيد من خلال الحاسوب, من خلال مواقع التواصل الاجتماعي, ما في تواصل مباشر بينن وبين اللوحة. زائد إنه اليوم دخول موضوع الرسم لعالم أنا بسميه غيبي, وهات أنت يكون عالم نفس وعالم اجتماع وساحر حتى تفهم اللوحة شو بدها بكم وخليط الألوان الموجود فيها. لكن اختصرت الأشياء ضمن اللونيات حتى تصل للمتلقي وتثير داخله التساؤلات, وهذا من نوع سميناه السيميائية في اللوحة الخطية اللي بتعطيك الإشارة وانت كمل الموضوع. فهذا مش موجود يعني في كل الخط العربي واضح. احنا عشنا فترة البوكسات أنا بسميها, اللي هي المعنى انه اللوحة الخطية كانت بإطار دائرة, بإطار بيضوي, بإطار مستطيل, بإطار شريط كتابي, بنشوفها في المسجد, في الكتاب, في كل محل. لكن انك تشوف لوحة اليوم في بالتكوين لوحة كاملة متكاملة, فهذا هو كان النقل الكبير اللي أدهشت الناس وأدهشتني أنا بشكل شخصي, لأنه كثير مرات كنت أقعد على قبال اللوحة ساعتين وثلاثة وأقول
1: تصفن
0: نعم بطلع
1: نعم. هذا مهم. عدد اللوحات والفترة اللي حضرت فيها لهذا المعرض كيف كان؟
0: عدد اللوحات أعتقد حوالي 27 لوحة. إذا بتقولي هذا الزلم ببالغ, إنه من شهر ثلاث حكى على المعرض وحطوني في زاوية إنه بدنا كله جديد, في 1/7 بدها تكون جاهز, فجهزت منهن 18 لوحة جداد. طبعا كيف تيجي الفكرة بعرفش, أنا مرات بتطلع على الآي فجأة زي البرق بتيجي الفكرة, بظل قضية التنفيذ. وفي أكم لوحة ما أخذوا حق من اللوحات حتى أربط بين اللي كان وإيش الجديد اللي عملتون, جبرنا نحط مجموعة لوحات. زائد إنه كان في مختصر كامل للمعرض كله في لوحة واحدة سميتها قصتي, لأنه في جلسي مع شيخنا
1: عارف رح أسألك تمام
0: فنبهني لشغلي, قال لي إن لم تحترق لن تخترق. طبعا هو كان بيحكي على موضوع فلسفي كبير, فلفتت نظري فعملت أنديل اللي فيه الراقص الصوفي وكأنه عم بيحترق في نار غير النار, ومن خلاله في طريق اللي بيوصل للسماء للسمو للتجلي اللي بنحكي عنه. فالناس فهمت انه كل موضوع اللي انا عمال بحاور نفسي فيه بحاول اوصل الفكرة هي فكرة هاي التسامي والتصوف والتعالي عن الانا حتى نصل للانسان الكامل. فمثلا كمان في لوحة منيح اوصفها لسبب واحد, رح أحكي قصة جدا لطيفة صارت معاي. اللوحة خلال الدرس عم بشرح عن سورة الرحمن, فوصل عند الآية الكريمة اللي بتقول منهما يخرج اللؤلؤ والمرجان, فجأة التفت علي وبقول لي منك وبحدي منك, ففهمت إنه منك إنسان كل درر الكون وهو درة الأكوان بطلع منه اللآلئ والمرجان و كل الفكر السامي بيطلع من الإنسان
1: طبعا.
0: فليش أنا بحكي القصة؟ لأنه في يوم من الأيام بتصل فيه صديق ضرير وقال لي أنا جاي أشوف أعمالك
1: يا الله.
0: فأنا ما بعرف أنه أعمى, يعني كان في تواصل بينه وبينه على مواقع التواصل. فلما وصل البيت هو عيلته بقول له أنت أعمى شو جاي تشوف؟
1: أكيد حكيت له فيها أعمى
0: هيك. لا لا أنا قلت له بس أنت أعمى, قال لي أنا بشوف أكثر منك
1: يا الله البصيرة طبعا
0: طبعا. فلما فتنا سألني أول لوحة عن اللوحة اللي سأل عنها, وأصبح فؤادي أم موسى فارغا. فطلعت اللوحة وقال لي حط إصبع على الأحرف, وبلشت أمشي على الأحرف ويقول الله

0: انا كنت بذهول. فقال لي بلش يحكيني طبعا ناقشني في اللوحه وين قلت له اسمع المتنبي قال انا الذي نظر
1: الاعمى الى
0: قلت له هل بقدر اقول اليوم انا الذي نظر الاعمى الى خطي؟ قال لي قوله تستحيش.
1: يا الله حلو كثير هاي القصه. وهي طبعا احنا فاهمين انه هذا مش شعار, فعلا في ناس عندهم قدره. نعم. على بصيرتهم اقوى من بصرنا كلنا. وهذا بيرجعنا بدي رجعني شوي لسؤال هني سؤالين هيك وانت تحكي على يعني انت تستند في المرض الى الايات القرانيه فقط من خلال اعمالك ام انه في امور اخرى غير الايات القرانيه؟
0: لا في تنويع طبعا. الايات شو الحلو فيها انه القران غني. يعني اي شكل بدي اياه ممكن الاقيه من خلال يعني بدي فيه اربع الفات بلاقي, بدي اياه 16 الف بلاقي. في مرات بستعمل اقوال جلال الدين الرومي, شمس الدين التبريزي, الحلاج. طبعا في خلاف عقائدي بين التيارات الإسلامية الموجودة وهذا مش هالقد بيعني لي أنا المعنى مقولي. المفهوم. فبحب دايما أنه القرآن فيه نورانية وروحانية, إذا بيرتبط فيه الإنسان بتحس كأنه بحر فياض محيط فياض عليك في أي علم بدك إياه موجود.
1: هل هذه العلاقة مع النص القرآني والآيات القرآنية والتيار الصوفي وانت ذكرت شيخنا أو شيخكم بعرفش كيف بيقولولها أنا يعني بصراحة باللغة الصوفية, هل هذه العلاقة بين التيار الصوفي والفكر الصوفي كفكر سامي يصبو إلى التجلي إلى السمو إلى الالتحام إلى ما بعرف شيء المصطلحات
0: نعم
1: والنص القرآني, هل هذا كان معروف ومألوف مع الخط العربي منذ القدم ولا هو استحداث صار فيما بعد؟
0: إيه لا هو في استحداث فيه لأنه عادة القداسة والنورانية الموجودة في القرآن مش موجودة في أقوال الفلاسفة, لكن بما أنه فيها رسالة تربوية ورسالة إنسانية يعني اليوم شمس الدين وجلال الدين بالذات جلال الدين الرومي كل أقواله تدرس في الغرب. يعني في منن اللي راح بالغ شوي وقال أنه لو ما وجد القرآن والسنة لكان أخذنا بأقوال جلال الدين. فالرسالة بتصل أقوى لأنه ارتباطنا في القرآن لأنه بنعرفه منه إحنا صغار تربينا عليه وتعلمنا.
1: يعني كونك صوفي أو متصوف ما بعرف إذا مسموح لي أسألك عن هذا الموضوع, علاقتك في التيار الصوفي كيف يعني دائما كان عندي فضول أفهم كيف يمكن للمرأة أن يكون صوفياً؟ يعني أنا بعرف الصوفية من محل قراءات متعددة أطبقها على نفسي في مكان معين في موقف معين, ولكن بما أنه نفتقر في مجتمعاتنا المحلية لزوايا نسائية
0: نعم
1: فكيف يمكن للإنسان أن يكون صوفياً؟ شو المعايير؟ شو الملامح؟
0: كل إنسان كل الناس مش مهم شو ديانته هو صوفي لما بيخلق فيه صفة الصفاء. يعني لا يعرف الكره ولا يعرف النفاق ولا يعرف العنف ولا هاي أشياء مكتسبة. التصوف برجعك لهاي المرحلة لا أين ولا كيف, يعني بخليك ترجع للفطرة. المسيح عليه السلام شو قال؟ قال لن تدخلوا ملكوت السماء حتى تعودوا كالأطفال. فالإنسان إذا تخلى عن الأنا وهذا الأنا بيكتسبه من الآخر. ليه؟ لما بيوعى شوي ببلش يعرف هاي إلي وهاي إلك, فبتبدأ الحدود وبيبدأ يبني في شخصيته وفي ذاتيته والملكية تبعته. لكن التصوف برجعك للمؤاثرة, برجعك للمحبة يحبهم ويحبونا, برجعك ظهرت بسر الحب من أول نشأتي. أنا ما ظهرت إلا بسبب حب أمي وأبوي. فأنا خلقت بحب, فليش أنا أكتسب هاي الأشياء اللي تجعل مني إنسان عنيف أو إنسان أناني؟ فهي قالوا ما هو إلا فتن صفى فصوفي من الله فسمي صوفي. فكلاتنا موجودة عندنا هاي الصفة, لكن إحنا من خلال اللقاءات اللي بتصير ومن خلال الذكر حتى تقدر تصل لهاي المرحلة إنك تتنازل عن الأنا اللي بدرسوه اليوم في
1: لا لحد آخر جملة. أستاذ سعيد النهري كان الحديث عن المفهوم الداخلي والتجلي الحقيقي داخل الإنسان والقيم والترفع إلى أن وصلنا إلى الطقوس.
0: نعم.
1: لأي مدى الطقوس مست في التيار في الفكر

0: الصوفي اليوم، كونها اليوم طقوس أكثر من كونها فكر يعني بصراحة، وهذا أبحاث كتبت على هذا المجال.
1: أوكي، عادة في شغلة كثير مهمة نفرق بين التصوف والمتمصوفين.
0: أوف
1: طبعا.
0: متمصوفين أوكي،
1: يعني بيدعوا التصوف
0: طبعا مفهوم.
1: فكثير اللي ناس اللي لبست العمامة ولبست الأواعي التصوف لكن هن من الصوفية وابتدعوا أشياء كثيرة. احنا بنحاول نحافظ على جوهر التصوف اللي هو بنحكي عنه الصفاء من خلال القيم اللي رسخت لنا إياها الأنبياء والصالحين والتابعين، ونضل ماشيين عليها، نبذ أي شيء مستحدث دخل على المجموعات أو حتى على الدين. فكله من خلال الكتاب والسنة الأبحاث. شوفي، في ناس كثير اللي مفكرين وعلماء دين ومشايخ اللي من خلال كرهن للتيار السبب إنه ما قدروا يوصلوا للمرحلة اللي عم بيصلوا للمتصوفين، فكل شيء بيشوفوه مش قادرين يصلوا له
0: بحربوا،
1: زي الثعلب اللي فات على الكريم وما قدر يأكل العنب قال حصره.
0: الآن موضوع التصوف احنا تحدثنا فيه في حلقة سابقة أستاذ سعيد ومستمعينا الكرام مع دكتور صالح عبود حول كل مسألة التصوف والخلاف السياسي فيما بعد اللي أدى إلى كل الفرق المختلفة والتعارض في كل الأفكار وتحول التيار الصوفي والفكر الصوفي إلى طقوس، وهذه الطقوس هي من قتلت الفكر. أعتقد وأنا أؤمن تماما أنه أنا كامرأة أو كإنسان، مش مهم كامرأة أو كرجل، أنا كإنسان أستطيع أن أصل إلى مراحل سامية جدا مع نفسي وإلى مراحل تجلي كبيرة جدا دون أن تكون لي زاوية ولا يكون لي شيخ، مع احترامي للمريدين وللشيوخ. ولكن هذا مش موضوعنا، تعال نرجع للخط العربي اللي إذا عندك تعقيب.
1: لا، إحنا في شرعنا، في شرع التصوف، المرأة والرجل سواء، كل من يمشي على رجلين هو رجل
0: طبعا له إجرين لغة.
1: فعشان هيك مش مهم المرأة إذا كانت في بيتها أو في زاوية أو في الجبل. أنا بدي أعطي مثال مش بس رح أطول فيه. إجت واحدة من المكسيك اسمها دورا اللي هي مسيحية في الأساس. أنا النور اللي شفته حوالي أهالي زي الشمس، فكانت تطلع لحالها على الجبل وتعمل أذكار بأصوات غريبة، لكن وصلت لهاي المرحلة من الصفاء إنه بسموها قديسي، وبروحوا بيستشفوا عندها وبطلوا من الدعاء، وشافت رؤيات اللي قادتها بالآخر للزاوية في سخنين.
0: في زاوية للنساء؟
1: كل المحل للنساء عندنا، بس أخرى مرة المشكلة إنه بيجرقروا كثير، بيحكوا كثير.
0: طيب راح نفوت على مواضيع كثير شكله من هذا الحوار، راح أخذك نرجع مع مستمعينا لفن الخط العربي. هل هنالك نقطة زمنية محددة أستاذ سعيد النهري تقول لنا بأنه بداية هذا النوع من الفن كانت في الوقت الفلاني في السنة الفلانية أو في الفترة الفلانية؟ نستطيع تحديد ذلك زمنيا؟
1: بلوحاتي أنا أو في
0: عامة، أنا بحكي عن الخط العربي.
1: لا أكيد، يعني كل فترة زمنية من الفترة العباسية وبداية تطور الخط العربي، الفترة العباسية بتقدر تعرفي بالتاريخ مين اللي كتب. ليه قلتي أول جملة لما بديتي إنه إلي بصمتي؟ لما بتمسكي القلم بتحسي إنه هاي أنتي. فأنا اليوم بطلع على خطوط الخطاطين اللي أرسوا قواعد الخط العربي، بعرف إنه هذا مثلا ياقوت المستعصمي، هذا ابن البواب، هذا كذا. ففي كل خطاط بترك البصمة تبعته من خلال النمط اللي بيكتب فيه. وين صار في تطوير وتحوير في الخط حتى وصلنا لهذا الرقي اللي موجود اليوم. وأغلب تطوير الخط العربي كان الفضل الكبير اللي بده يزعل، يزعل أتراك العثمانيين.
0: ليش يزعلوا؟
1: لا، في كثير ما بيحبوا الثقافة العثمانية بسبب تاريخ معين. فلا، هن اللي اهتموا أكثر في جمال الخط، لأنه بالنسبة إلين الخط هو خادم للقرآن، فجودوا الخط حتى يجودوا القرآن.
0: والله عم تطلع براسي أسئلة كثيرة وانت تحكي، تعال بس أسألك هيك سريعا، جاوب بإجابة سريعة وننتقل للمحور اللي بعده. علاقة الفن، فن الخط العربي بالنص القرآني أو بتدوين القرآن الكريم، بمراحل تدوين القرآن الكريم كيف كان، كيف تم، هل في علاقة لهذا الفن مع تدوين القرآن الكريم وقته؟
1: طبعا طبعا الخط بدي في الخط الحجازي والخط النبطي

0: وطبعا الكل بيعرف انه الخط العربي ما كان منقوط، لكن شوي ضروريات العصر ودخول ثقافات بعد ما انه التوسعات في الفتوحات دخلوا على شعوب اخرى اللي بتحكي لهجات ولكنات تختلف عن العربية، فكان مضطرين انه يصلوا لمرحلة التنقيط ومرحلة التشكيل وتغيير الحروف حتى تخدم النطق بشكل سليم. فالمغاربي إلهن قراءة ورش، وفي الصومال وفي أفريقيا إلهن قراءات، في أوروبا إلهن قراءات، في مصر إلهن قراءات.
1: لا شك. الآن هل بدأ هذا الفن مع تدوين القرآن ولا فيما بعد؟
0: لا، هذا بدي مع تدوين القرآن، لأنه عارف قصة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، اللي لما شاف أنه في اختلاف صاروا يقرأوا القرآن غير العرب بلهجة أو بلكنات اللي كأنه فيها استهزاء، فطبعا نادى أبو الأسود الذؤلي وقال له إنه حط شكل وبعدية أنحو نحو هذا، فبدي موضوع النحو.
1: مهم هذا الكلام. أعزائي رح نطلع لفاصل ومنرجع.
2: شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
3: أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.
1: رجعنا أعزائي لنكمل حلقتنا الشائقة جدا عن الفن، فن الخط العربي، مع ضيفنا لهالمساء. يسعد مساك من جديد أستاذ سعيد النهري، أهلا فيك في برنامجنا.
0: يسعد مساكي.
1: تحدثنا أستاذ سعيد قبل الفاصل عن كل مسألة علاقة الفن، فن الخط العربي بالنص القرآن. اليوم الآن بدي أخذك على هل الفن، فن الخط العربي كفن، فن الخط إجمالا كفن، يستطيع أن تكتب فيه لغات أخرى أم العربية فقط؟ هل موجود في لغات أخرى هذا الفن؟
0: لا، هو موجود في لغات أخرى، لكن ما إله نفس الجمالية والطواعية الموجودة في الحرف العربي. الحلو في الخط العربي إنه في تنويع في أنماط الخط نفسها، اللي صعب عليك ممكن إنه، أو إذا بدي أعمل اللوحة الخطية فإذا ما زبطت معاي مثلا في الرقعة ممكن تزبط في الديواني، ما زبطتش في الديواني بجرب الفارس، مش بالفارس بجرب الثلث. إيش الحلو في الخط؟ إنه إذا أخذت حرف الألف من الأرض للسماء بضل ألف، من الباء من الشرق للغرب
1: بضل باء.
0: لكن في العبري مثلا إذا أخذت حرف اليود وشدت شوي مدنا صار فا، إذا شدنا صار نون. وغير هيك مساحته محدودة، إذا حاولت توسعي بيطلع مشوه. الحرف العربي مهما كبرتي ومهما صغرتي قواعده موازينه طيعة، ممكن إنه تبني فيه أجمل اللوحات. بيعتمدوا في الأساس على الحروفيات في الغرب وحتى في اللغة العبرية أكثر كتشكيل مش كفن اللي ممكن تبني منه لوحة زي الأشياء اللي بعملها. وإذا بيعملوا اللوحة بتحسيه حشو، يعني ممكن إنه يرسم حصان ويعبيه أحرف أو كلمات، لكن في اللغة العربية في الحرف العربي ممكن إنه أخذ وأبني رأس الحصان وجسم الحصان والرقبة والشعر من خلال الحروف، فهذا بيزيد جمال وبيزيد قوة للعمل نفسه.
1: أكيد. جربت تكتب باللغة الإنجليزية أو بالعبرية مثلا؟
0: نعم، أنا كنت أكتب بالإنجليزية لأنه دراستي في الأساس لموضوع التصميم الطباعة لجرافيك ديزاين، كنا مضطرين أنه نتعلم الإنجليزية والعبرية، ما كان في لغة عربية. الخط العربي أنا تعلمته لحالي بعد ما بحثت كثير عن خطتي ما لقيت في فلسطين، حتى يعني الفترات الزمنية اللي عرفت فيها رحمة الله عليه الأستاذ محمد الصيام كانت فترة قصيرة وبعد توفى، لكن لحقت أنه أخذ منه الإجازة. يعني مشكلة قلة الخطاطين في فلسطين صعبت علينا الأمور أكثر وأكثر. حس انه ضوعت الفكرة انا بالاساس.
1: مش ضوعت الفكرة، بس انا عم بشوف ليش، هل في فعلا قلة خطاطين في فلسطين ولا انه في خطاطين اختاروا الهوامش مثلا ان يبقوا في الهوامش؟
0: لا، شوفي، الخط مربوط بقدراتك الذاتية والشخصية، مهما تعمل في منين لهون حده. يعني حتى لو انه بيشتغل تعلم سنين ما بتطور.

0: وفي من الإشي بيخلق معاه. أنا بعطيك مثال، في طالب إجا لعندي، إجا من عالم التمثيل، فمن أول لقاء استصعب الموضوع، قال لي بتعرف شو، اتركني أسبوع وأنا راجع. بعد أسبوع أنا تفاجأت إنه بلش يكتب الحروف أحسن ما أنا بكتبها، وتعلم الديواني بفترة بسيطة لست لقاءات. فالإشي تابع لقدراتك الذاتية وإيمانك إنه لوين بدي أصل أنا. فين بيكتفوا؟
1: بما أنك حكيت عن الديوان وذكرت النسخ وذكرت
0: الثلث
1: إلى آخره، نعم. بدي شوي نروح أنا وياك على، ما زلنا في الخط العربي في كفن، بس بدنا نروح شوي على إشي لغوي له علاقة بتسميات هذه الخطوط. يعني أنا بحث صغير هيك سريع عملته حول تسمية هذه الخطوط، لماذا سمي النسخ بالنسخ؟ يعني هل صحيح لأنه استخدم في نسخ الكتب بداية؟
0: نعم،
1: في الدولة العباسية
0: أكيد هو استعمل في الأساس لنسخ القرآن، لأنه ما كان في مطابع، فكان في وظيفة اللي هي النساخين. يعني في الوراقين وفي النساخين، وفي كانوا اللي يعملوا الأحبار اللي حتى يقدروا يوصلوا نسخ من القرآن للأمصار والأقطار في باقي الدول. هذا يعني على فكرة الخطاط اللي كان يشتغل هاي الشغلة، الخليفة أو الوزير كان يفرد له معاش جدا محترم، خدام اثنين اللي ممنوع يرفع اي شيء ثقيل حتى ما تتغير عضلات ايده اصابعه، وكان كأنه مدرسي يجيبوا عشرات الشباب يعلموهن. فالديواني لانه كتب في ديوان او كان يكتب في ديوان السلطان او الخليفه،
1: صحيح، وهذا ما نتج عنه.
0: نعم، لكن ليه؟ لانه الخط الديواني اساسه خط مش مفهوم، فكان تكتب الرسائل فيه بشكل سري حتى لا يقراها اذا كان وقعت في ايد العدو.
1: مش مفهوم لانه المسافات بين الحروف اعتقد غير النسبي بين بالمسافات بين الحروف.
0: نعم،
1: الحروف
0: متراس جدا ومتداخل، لا ما حد بيقدر يقراه. لحد ما اجى الخطاط عزت وفكك الحروف ووضع قواعد وجاب لنا اجمل خط اللي هو الخط الديواني.
1: والرقعه
0: انا شخصيا تعريفي له من خلال خبرتي هو زي رقع الثوب. انت بتتعلم الالف والباء والدال هاي الحروف، انت بتتعلمها مفردي وبترقع حرف في حرف. انه من خط الرقاع مش مظبوط، لانه في كثير كل الخطوط كانت تكتب على الرقاع. الجلود. لكن انت بترقع حرف في حرف بيطلع عندك حرف ثاني. اذا اخذت الالف على الباء كاف، اذا اخذت الالف على النون بتطلع عندك لام، اذا اخذت الالف مع اي حرف مع اخرى حرف بيطلع عندك حرف ثالث. فكانه عم نرقع زي البرقع الثوب.
1: مهمه هاي المعلومه بصراحه. اسا اذا انتم بتروحوا بتبحثوا عن تسميه الرقعة بهذا الاسم رح يحكي لكم شو اعطاني، انه لانه كان يكتب على الرقاع وهي، نعم، قطعه من الورق الصغيره او الجلود الصغيره. الكوفي نسبه
0: بعد نقل الحكم في الدوله الاسلاميه للكوفي للعراق، تطور الخط من خط الطومار من الخط الحجازي للخط الكوفي، لأنه استعمل لتزيين القصور وتزيين الكتب.
1: فعلا هو زي التيجان بيجي.
0: نعم،
1: شكله.
0: هو كله خط يعني هندسي اللي تستعمل فيه المسطرة والمثلث والبكار، فسموه لأنه بدي انطلاقته من الكوفي.
1: الآن أنا طبعا بحب الخط الكوفي، أنا بعرف أكتب الرقعة النسخ شوي، بس إذا بشوفه أبو عمر سعيد النهر بصير يضحك على النسخ تبعي. الكوفي بعرف أكتبه منيح. الثلث هو ولا الثلث بتسكين اللام؟
0: هو الثلث.
1: ليش سموهن؟ أنا الآن لقيت عدة روايات.
0: لا، القصة تبعته لطيفة وظريفة، إنه الخطاطين كانوا يكتبوا بقلم مستقيم من قدام، فكان عرض الريشة حتى يكون متوازن الخط من أول المصحف لآخره كان عرضه 24 شعرة من ذيل بغل اسمه الطومار. هذا الشعر خشن، فكانوا يحطوا عليها الشمع ويقيس القلم عليها عساس إذا انكسر القلم أو مع الوقت انبرى القلم، فحتى يقدروا يرجعوا الأربعة وعشرين. فابن البواب لما بدي يكتب فكان يستصعب الحركة هاي، فراح قص القلم بشكل مائل بزاوية 30. فلما اجت يكتب حس إنه الخط ضعيف، فلما

0: حطوا على الشعرات هذولا لقى إنه نقص 8 شعرات، 8 من 24
1: ثلث.
0: هو الخط الذي ينقصه ثلث.
1: أو
0: خط الثلثان سموه، لأنه يكتب بثلثي القلم. فهيك طلعت التسمية.
1: وهيك إحنا جبنا لكم فقرة لغوية مضمنة ضمن حوارنا. أستاذ سعيد، لسه في خطوط ما حكينا عنها بتسميتها وأنواعها؟
0: كثير
1: كثير. كم نوع خط عربي فيه؟
0: عادة هني الأقلام 7 بسمون أو 8، اللي هني المعروفات يعني، من الرقعة للديواني، جل الديواني، الفارسي، الإجازي أو الريحاني. وفعنا في عنا كمان الثلث، وعنا راح عن بالي، بس في خطوط أخرى زي الجلي الثلث، هذا مستحدث، الجلي الواضح بتكتب بخطوط كبيرة، وفي المحقق، وفي الخطوط المغربية اللي فاتت علينا، المجوهر والجليل. و
1: طيب من هذه الأنواع وكل ما دخل على الخط العربي كفن، سألك ضيفنا في برنامج حقك علينا وإحنا برا تحت الهواء، هل الخط العربي هو توفيقي أم توقيفي؟ اشرح لنا السؤال وجاوب لنا عليه.
0: أغلب الخطاطين والمشايخ بيعتبروا إنه الخط هو توقيفي،
1: بمعنى
0: إنه هكذا أنزل ويجب أن لا يغير بالأحرف
1: كالوقف
0: بالضبط. فإذا تكتب كلمة الصلوات بدون ألف اكتبها بهذا الشكل. وكثير اعترضوا علي إنه مثلا ليش عم تكتب بتنقص أو بتزيد حروف، فقل ضرورة التشكيل هي اللي بتوصلني إنه بلحظة إنه أزيد الألف، لأنه أنا بدي في هذا الموضع 4 ألفات أو 5 ألفات لتوازن اللوحة.
1: وهذا بخذنا على محور كثير مهم كمان، أنا بشوف علاقة كثير وطيدة بين كل أنواع الفنون، الأدب كفن والخط كفن، وكل مسألة تداخل الأجناس الفنية إن كان أدبا وإن كان رسما أو خطا. وبخذنا على كل مسألة الحداثة ومجارات العصر، لأي مدى المحافظين في فكرهم حول الخط العربي بيقبلوا هذا التوفيق مجراة للعصر.
0: في حرب كبيرة يعني زي في الشعر اليوم، وقضية الحداثي واللي ماشيين على البحور الشعر، واللي عم بيحاولوا انه يطلعوا من اطار القصيدة الكلاسيكية. فكثير منهم اللي عم بيحاول انه يحافظ على هالموروث هذا، وانظل في نفس الإطار ما نقبل الحروف الهجيني اللي دخلوها، لكن أثبتت فاعليتها وجمالها من خلال اللوحات، من خلال الإعلانات، لأنه الميديا اليوم بحاجة لخطوط جديدة
1: ولإغواء بصري كمان.
0: نعم. فاليوم عم تنباع لوحات يمكن أغلى من اللوحات الكلاسيكية، ليه؟ لأنه إمكانية يعني هنا فتحوا لحالا طريق للتصميم أكثر من الخط اللي هو يعتمد على الأصول الكلاسيكية الصارمة جدا. نعم.
1: أستاذ سعيد النهري، خطاطنا وفناننا الجميل اللي منحبك كثير، معرض الفن الذي أقمته قبل أسبوع بعتقد، أسبوع وشوي،
0: 1/7 كان،
1: ب1/7 بين الحرف والتجلي، حدثنا المعرض مازال مفتوح وإتاحة زيارته من قبل المستمعين.
0: طبعا المعرض مفتوح، المعرض في سخنين في حي وادي العين جاليري مكان، المعرض مفتوح لحد آخر شهر 8، وممكن إنه يمتد لشهر 9، لأنه شايفين لليوم في إقبال وفي زوار كثير للمعرض. صار الإشي يعني جارة أولي لجارتك، من إذان لإذان ومن ثم لإذان، فالناس عم تيجي اللي كانوا مفكرين إنه المعرض لوحات خط عادية، لا اليوم عم بيجوا نوع من
1: التشافي،
0: مش بس هيك كمان اكتشاف انه شو هذا المعرض اللي هالقد عامل ردود فعل. طبعا في كمان اتصالات من خارج البلاد، من دول الامارات، من اوروبا، لنقل المعرض لعدة محلات، اللي لانه النقل هاي في الخط نقل مهم جدا، المفروض أن يكون في إلى كشف على كل العالم العربي والإسلامي حتى الأوروبي.
1: وطبعا واجبنا إحنا هنا في إذاعة الشمس دائما نسلط الضوء على هذه المحافل الفنية والثقافية والحضارية اللي عم بتوثق ذاكرة كاملة وعم بتوثق لفن بيشبهنا وبنشبهه. واجبنا وسعيدين أنه نكون جزء من هذه التغطية وأنه نتحدث. ومهما تحدثت سعيد النهري عن هذا المعرض لا يمكن وصفه إلا إذا فعلا حضرنا وشاهدنا. أنا شخصيا سأزور معرض قريبا
0: يعني أنا جدا. بس بدي أوجه رسالة لكل المؤسسات اللي عنا، لكل المجالس، لكل المراكز الثقافية، المعرض متاح للنقل والزيارة حتى شبابنا كمان يكون في عندهم وعي أكثر. القيمة العليا الموجودة في المعرض قيمة أخلاقية، والزيارة ما فيهاش نقوط، ما فيش
1: مش بس عرص. يمكن اقتناء اللوحات للي بيحب يقتني.
0: طبعا الاشي مفتوح قدام الجمهور اللي حابب انه يقتني لوحات. طبعا قضية النسخ انا شخصيا بفضلاش، لانه ولا مرة بتكون تشبه
1: صح
0: العمل، لكن برضو رح يكون في نسخ على المدى البعيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله. الفنان والخطاط سعيد النهري، شكرا لك على هذا الحوار. بتمنى نكون غطينا مساحة وأنصفنا فنك وأنصفنا المعرض كما يجب. شكرا
0: لكم على الدعوة.
1: أعزائي، بتخيل أنه ما تحدث به ضيفنا لهذا المساء الفنان سعيد النهري حول معرضه بين الحرف والتجلي وحول كل جماليات الخط العربي كفن لا يمكن أن تغطي. يعني كان جميل جدا الحوار، ولكن أنا شخصيا سأزور هذا المعرض، بعتقد أنه بدعيكم أنا بشكل شخصي لهالمعرض، واللي محظوظ اللي بيلتقي فيه هناك، لأني أنا صراحة رح أشتري لوحة، وبحب دائما عندي بالبيت لوحة صمم لي اياها الفنان سعيد النهري، طلبتها ملبس عمود، هي بس بلش شوي هيك بده شوية صياني على الزوايا، بس هذه اللوحة بحب دائما كل صورة باخذها في بيتي لأي مضمون يكون في بالخلفية كن سماويا لا ترجو من حطام الأرض شيئا، كتبها سعيد النهري. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا. خطكم ذاكرتكم الحسية المتكاملة حين كتبتم. الجمال الحقيقي أعزائي يحتاج إلى التأني وإلى الوقت، وجمال اللغة في جمال حروفها وفي الوقت الذي استغرقتموه فيه قبل أن يكتب الحرف مرة علم عمرا. لذا ظل الخط العربي شاهدا على حضارة عرفت كيف تمنح المعنى شكلا يليق به. لكم كل التحايا، لطاقم البرنامج الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، للزميلة ياسمين عابد في الإنتاج، ولكم أعزائي كل الشكر والتحايا والتمنيات بأطيب الأوقات دائما على حسن الاستماع والمتابعة والرسائل اللي بتوصلني على الهواء. بتمنى دائما أكون عند حسن الظن بهذا البرنامج، دائما أقدم لكم كل جديد. إلى أن ألتقي بكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، لكم مني كل الحب ودي ووردي.

0: الآن في وينير نصف النهائي من المونديال، فرنسا ضد إسبانيا. عارف من رح يتأهل للنهائي؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. صادقت الهيئة العامة في الكنيسة نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة. نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. صادقت الهيئة العامة في الكنيسة نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة لقانون يقضي بتجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية بأغلبية 58 عضوا مقابل معارضة 54 وبتغيب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن التصويت. وشهدت قاعة الكنيسة مشادات كلامية وصراخ بين النواب، لا سيما توجيه شتائم واتهام لنتنياهو بالخائن في أعقاب تمرير القانون والذي ينص على تجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الملزمين بالتجنيد حتى 30 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، أي إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية. أعلنت السلطات اللبنانية عن توقيف شخص للاشتباه بتعامله مع إسرائيل وتزويدها بمعلومات دقيقة أفضت إلى اغتيال عدد من مسؤولي الحزب، من بينهم 4 من قادة أمنيين من الصف الأول. ونفذت عملية التوقيف الأسبوع الماضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أثناء استعداد المشتبه به للسفر إلى العراق قبل إحالته إلى القضاء العسكري تمهيدا لمحاكمته في بيروت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تراجع عن فرض الرسوم بمضيق هرمز بعد اتصالات من دول المنطقة. تصريحات ترامب جاءت خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض، كما أشار ترامب إلى أن إيران هي من أطلقت الرصاصة الأولى بينما قامت القوات الأمريكية بالرد عليها. وأكد ترامب العمل على حراسة مضيق هرمز مؤكدا أن بلاده ليست بحاجة إلى نفط المنطقة. حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قادة إيران من مهاجمة إسرائيل، مؤكدا أن رد بلاده سيكون أشد وأعنف بكثير من كل المرات السابقة. وتواصل إسرائيل رفع حالة التأهب والاستنفار العسكري تحسبا لعودة المواجهة العسكرية مع إيران. في السياق، يستمر التصعيد العسكري في المنطقة وتبادل الضربات بين واشنطن وطهران. وأفادت وكالة تسنيم عن وقوع انفجار قرب محطة كهرباء كيش جنوبي إيران بعد انفجار مقذوفات أمريكية، كما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بيدوي انفجارات وقعت في جزيرة قشم جنوبي إيران، كما نفذت إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت، إذ أعلن الجيش الكويتي تعامله وتصديه لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وسبق إعلان الحرس الثوري شن هجمات على البحرين، وأخرى قال إنها استهدفت منشآت وقاعدة أمريكية في الأردن. ارتقى 7 أشخاص من بينهم مدير مركز مخيم جباليا وضباط وأفراد من الشرطة، وذلك جراء غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر نقطة شرطية تابعة لوزارة الداخلية في شمال قطاع غزة. خلصت المحكمة المركزية في مدينة حيفا مدة الاعتقال الإداري المفروض على الناشط السياسي تامر خليفة من سكان

0: كان مدينة أم الفحم من 3 شهور إلى 2 شهر، وذلك ما عندما جرى تجديد الاعتقال الإداري بحقه في 30 حزيران يونيو الماضي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 19، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، النقب 19، أما فيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ضخت الهيئة العامة في الكنيسة نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة لقانون يقضي بتجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية بأغلبية 58 عضوا مقابل معارضة 54 وبتغيب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن التصويت. وشهدت قاعة الكنيسة مشادات كلامية وصراخ بين النواب لا سيما توجيه شتائم واتهام لنتنياهو بالخائن في أعقاب تمرير القانون والذي ينص على تجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الملزمين بالتجنيد حتى 30 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل أي إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية. أعلنت السلطات اللبنانية عن توقيف شخص للاشتباه بتعامله مع إسرائيل وتزويدها بمعلومات دقيقة أفضت إلى اغتيال عدد من مسؤولي الحزب من بينهم 4 من قادة أمنيين من الصف الأول. ونفذت عملية التوقيف الأسبوع الماضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أثناء استعداد المشتبه به للسفر إلى العراق قبل إحالته إلى القضاء العسكري تمهيدا لمحاكمته في بيروت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تراجع عن فرض الرسوم بمضيق هرمز بعد اتصالات من دول المنطقة. تصريحات ترامب جاءت خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض، كما أشار ترامب لأن إيران هي من أطلقت الرصاصة الأولى بينما قامت القوات الأمريكية بالرد عليها. وأكد ترامب العمل على حراسة مضيق هرمز مؤكدا أن بلاده ليست بحاجة إلى نفط المنطقة. حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قادة إيران من مهاجمة إسرائيل مؤكدا أن رد بلاده سيكون أشد وأعنف بكثير من كل المرات السابقة. وتواصل إسرائيل رفع حالة التأهب والاستنفار العسكري تحسبا لعودة المواجهة العسكرية مع إيران. في السياق، يستمر التصعيد العسكري في المنطقة وتبادل الضربات بين واشنطن وطهران. وأفادت وكالة تسنيم عن وقوع انفجار قرب محطة كهرباء كيش جنوبي إيران بعد انفجار مقذوفات أمريكية، كما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بيدوي انفجارات وقعت في جزيرة قشم جنوبي إيران، كما نفذت إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت، إذ أعلن الجيش الكويتي تعامله وتصديه لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وسبق إعلان الحرس الثوري شن هجمات على البحرين وأخرى قال إنها استهدفت منشآت وقاعدة أمريكية في الأردن. ارتقى 7 أشخاص من بينهم مدير مركز مخيم جباليا وضباط وأفراد من الشرطة، وذلك جراء غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر نقطة شرطية تابعة لوزارة الداخلية في شمال قطاع غزة. قلصت المحكمة المركزية في مدينة حيفا مدة الاعتقال الإداري المفروض على الناشط السياسي تامر خليفة من سكان مدينة أم الفحم من 3 شهور إلى 2 شهر، وذلك ما عندما جرى تجديد الاعتقال الإداري بحقه في 30 من حزيران يونيو الماضي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 19، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، النقب 19، النفيلة 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 10 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. صادقت الهيئة العامة في الكنيسة نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة لقانون يقضي بتجميد اعتقال

0: اعتقال طلاب المعاهد الدينية الملزمين بالتجنيد حتى 30 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، أي إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية. أعلنت السلطات اللبنانية عن توقيف شخص للاشتباه بتعامله مع إسرائيل وتزويدها بمعلومات دقيقة أفضت إلى اغتيال عدد من مسؤولي الحزب، من بينهم 4 من قادة أمنيين من الصف الأول. ونفذت عملية التوقيف الأسبوع الماضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أثناء استعداد المشتبه به للسفر إلى العراق قبل إحالته إلى القضاء العسكري تمهيدا لمحاكمته في بيروت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تراجع عن فرض الرسوم بمضيق هرمز بعد اتصالات من دول المنطقة. تصريحات ترامب جاءت خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض، كما أشار ترامب لأن إيران هي من أطلقت الرصاصة الأولى بينما قامت القوات الأمريكية بالرد عليها. وأكد ترامب العمل على حراسة مضيق هرمز مؤكدا أن بلاده ليست بحاجة إلى نفط المنطقة. حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قادة إيران من مهاجمة إسرائيل، مؤكدا أن رد بلاده سيكون أشد وأعنف بكثير من كل المرات السابقة. وتواصل إسرائيل رفع حالة التأهب والاستنفار العسكري تحسبا لعودة المواجهة العسكرية مع إيران. في السياق، يستمر التصعيد العسكري في المنطقة وتبادل الضربات بين واشنطن وطهران. وأفادت وكالة تسنيم عن وقوع انفجار قرب محطة كهرباء كيش جنوبي إيران بعد انفجار مقذوفات أمريكية، كما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بيدوي انفجارات وقعت في جزيرة قشم جنوبي إيران، كما نفذت إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت، إذ أعلن الجيش الكويتي تعامله وتصديه لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وسبق إعلان الحرس الثوري شن هجمات على البحرين، وأخرى قال إنها استهدفت منشآت وقاعدة أمريكية في الأردن. ارتقى 7 أشخاص من بينهم مدير مركز مخيم جباليا وضباط وأفراد من الشرطة، وذلك جراء غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر نقطة شرطية تابعة لوزارة الداخلية في شمال قطاع غزة. قلصت المحكمة المركزية في مدينة حيفا مدة الاعتقال الإداري المفروض على الناشط السياسي تامر خليفة من سكان مدينة أم الفحم من 3 شهور إلى 2، وذلك ما عندما جرى تجديد الاعتقال الإداري بحقه في 30 من حزيران يونيو الماضي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 19، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، النقب 19، أما فيلات 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. صادقت الهيئة العامة في الكنيسة نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة لقانون يقضي بتجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية بأغلبية 58 عضوا مقابل معارضة 54، وبتغيب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن التصويت. وشهدت قاعة الكنيسة مشادات كلامية وصراخ بين النواب، لا سيما توجيه شتائم واتهام لنتنياهو بالخائن في أعقاب تمرير القانون، والذي ينص

0: إلى العراق قبل إحالته إلى القضاء العسكري تمهيدا لمحاكمته في بيروت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تراجع عن فرض الرسوم بمضيق هرمز بعد اتصالات من دول المنطقة. تصريحات ترامب جاءت خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض، كما أشار ترامب إلى أن إيران هي من أطلقت الرصاصة الأولى، بينما قامت القوات الأمريكية بالرد عليها. وأكد ترامب العمل على حراسة مضيق هرمز، مؤكدا أن بلاده ليست بحاجة إلى نفط المنطقة. حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قادة إيران من مهاجمة إسرائيل، مؤكدا أن رد بلاده سيكون أشد وأعنف بكثير من كل المرات السابقة. وتواصل إسرائيل رفع حالة التأهب والاستنفار العسكري تحسبا لعودة المواجهة العسكرية مع إيران. في السياق، يستمر التصعيد العسكري في المنطقة وتبادل الضربات بين واشنطن وطهران. وأفادت وكالة تسنيم عن وقوع انفجار قرب محطة كهرباء كيش جنوبي إيران بعد انفجار مقذوفات أمريكية. كما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بيدوي انفجارات وقعت في جزيرة قشم جنوبي إيران. كما نفذت إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت، إذ أعلن الجيش الكويتي تعامله وتصديه لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وسبقها إعلان الحرس الثوري شن هجمات على البحرين، وأخرى قال إنها استهدفت منشآت وقاعدة أمريكية في الأردن. ارتقى 7 أشخاص من بينهم مدير مركز مخيم جباليا وضباط وأفراد من الشرطة، وذلك جراء غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر نقطة شرطية تابعة لوزارة الداخلية في شمال قطاع غزة. قلصت المحكمة المركزية في مدينة حيفا مدة الاعتقال الإداري المفروض على الناشط السياسي تامر خليفة من سكان مدينة أم الفحم من 3 شهور إلى 2 شهر، وذلك ما عندما جرى تجديد الاعتقال الإداري بحقه في 30 حزيران يونيو الماضي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 19، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، النقب 19، النفيلة 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: صادقت الهيئة العامة في الكنيسة نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يقضي بتجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية بأغلبية 58 عضوا مقابل معارضة 54، وبتغيب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن التصويت. وشهدت قاعة الكنيسة مشادات كلامية وصراخ بين النواب، لا سيما توجيه شتائم واتهام لنتنياهو بالخائن في أعقاب تمرير القانون والذي ينص على تجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الملزمين بالتجنيد حتى 30 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، أي إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية. أعلنت السلطات اللبنانية عن توقيف شخص للاشتباه بتعامله مع إسرائيل وتزويدها بمعلومات دقيقة أفضت إلى اغتيال عدد من مسؤولي الحزب، من بينهم 4 من قادة أمنيين من الصف الأول. ونفذت عملية التوقيف الأسبوع الماضي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أثناء استعداد المشتبه به للسفر

0: ليست بحاجة إلى نفط المنطقة. حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قادة إيران من مهاجمة إسرائيل، مؤكدا أن رد بلاده سيكون أشد وأعنف بكثير من كل المرات السابقة. وتواصل إسرائيل رفع حالة التأهب والاستنفار العسكري تحسبا لعودة المواجهة العسكرية مع إيران. في السياق، يستمر التصعيد العسكري في المنطقة وتبادل الضربات بين واشنطن وطهران. وأفادت وكالة تسنيم عن وقوع انفجار قرب محطة كهرباء كيش جنوبي إيران بعد انفجار مقذوفات أمريكية. كما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بيدوي انفجارات وقعت في جزيرة قشم جنوبي إيران. كما نفذت إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت، إذ أعلن الجيش الكويتي تعامله وتصديه لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وسبق إعلان الحرس الثوري شن هجمات على البحرين، وأخرى قال إنها استهدفت منشآت وقاعدة أمريكية في الأردن. ارتقى 7 أشخاص من بينهم مدير مركز مخيم جباليا وضباط وأفراد من الشرطة، وذلك جراء غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر نقطة شرطية تابعة لوزارة الداخلية في شمال قطاع غزة. خلصت المحكمة المركزية في مدينة حيفا مدة الاعتقال الإداري المفروض على الناشط السياسي تامر خليفة من سكان مدينة أم الفحم من 3 شهور إلى 2 شهر، وذلك بعدما جرى تجديد الاعتقال الإداري بحقه في 30 حزيران يونيو الماضي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 رزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 17، الجليل الأعلى 19، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 22، يافا وتل أبيب 23، النقب 19، النفيلة 29 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذا عد الشمس 101 FM.
1: Ladies and gentlemen.